من المنفقين ما هي الأول مرة؟ محمد مطر صالح الغويدي، محمد مطر صالح الغويدي 9700 ريال. أيضا من المنفقين أبو قيس الأقرع 4000 ريال. المجاهدة والدتنا الفاضلة سلام ربي عليها كل أسبوع انفاق بذل وعطاء، أم المجاهد أحمد الموشكي هذه المرة 3000، 1000 للصاروخية، 1000 للمسير، 1000 الناس للناس. المنفق معنا ما هي الأول مرة؟ محمد أحمد محمد الصايدي 4700 ريال. أبو صادق الفقي بنية تيسير أمور زواجي، الله يا رب ييسر لك ويصبرها لك ويزوجك يا الله. أبو صادق الفقي 3000 ريال. ألف عين ألف، ألف ألف عين ألف، 6000 ريال. والدتنا الفاضلة المنفقة والبادلة والمحسنة والمتاجرة مع الله سلام ربي عليها أم يوسف فقط، أم يوسف فقط من بداية البرنامج بذل وعطاء وإنفاق، أم يوسف فقط لله وفي الله منها ومن فاعلي الخير 200000 ريال. أم يوسف فقط 200000 ريال. الوفي مع الله من أول البرنامج، أول ما بدأنا البرنامج وحتى اللحظة لم يتخلف أبدا سلام ربي عليه. أبو يحيى كتب الله أجرك يا أبو يحيى 45000 ريال. منفقات في سبيل الله سلام ربي عليهن، منفقات في سبيل الله 3000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت عبركم بنية الفرج 1500 ريال. أبو يونس فقط 2000 ريال. بدون ذكر الاسم بنية ان الله يحفظ ابو جبريل 2000 ريال. هذا ما وصلنا خلال هذا الاسبوع من الحلقة السابقة اثناء الحلقة وحتى اليوم الخميس قبل الحلقة.

إذن إجمالي ما وصلنا خلال هذا الأسبوع هو 437,600 ريال. إجمالي ما وصلنا 437,600 ريال.

0: الكريم 2000 ريال عبر محفظة جيبة. كما وصلتنا بعض الرسائل بيعرف اللي حابب يساهم بطريقة إيصال الإنفاق. أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أنا معكم فلان ابن فلان، أريد أن أنفق، أريد أن أنفق. كل هذه الرسائل بنرد عليهم برسالة من خلالها بيعرفوا طريقة إيصال الإنفاق. وصلنا إنفاق أيضا الآن في هذه اللحظة. ألف وثلاثمائة ريال من أبو صقرة، أبو صقرة 1300 ريال. وصلنا الآن عبر محفظة الجيبة على رقم البرنامج 77 80 6 8 0 2 3. رقم البرنامج مرة أخرى 77 80 6 8 0 2 3.
1: يا لك اغلى من عيالي، بدي معهم مستطعي
0: 600 ريال. وتم الانفاق هذا الاسبوع لله لسبع حالات، طبعا كان الاسبوع كله حوالي حالتين.

الانفاك اليوم الخميس أو بالأصح يوم أمس الخميس. الحالة الأولى اللي بنعلنها هي كانت اليوم الخميس، لأن وصلنا انفاق اليوم الخميس الحمد لله. قدمنا معونات لثلاث أسر، أسر متعففة لثلاث أسر، قيمة مواد غذائية، أسر كبيرة بعض الشيء، بواقع 30,000 ريال لكل أسرة لثلاث أسر بإجمالي 90,000 ريال. قدمنا لثلاث أسر أخرى، أسر متعففة، قيمة مواد غذائية بواقع 25,000 ريال لكل أسرة بإجمالي 75,000 ريال. قدمنا بفضل الله وفضل المنفقين معونات لتسع أسر متعففة بواقع 20,000 ريال لكل، أو 80,000 ريال متعففة مستحقة بواقع 15,000 ريال.

أبو هاشم. وأقول لك أبو هاشم هنيئا من إنفاق 1450، وأنفق معنا أيضا الأسبوع الماضي، أنفق معنا على ما أعتقد ب2000. كتب الله أجرك. وبيقول أرحم الراحمين بضعف الله أضعاف مضاعفة بإذن الله، بإذن الله بإذن الله ستصلك أضعافها بإذن الله، زوجتك وحالتك، وهو في أشد الحاجة إن شاء الله عبر برنامج الناس، مبلغ بسيط يعني عبر برنامج الناس. الناس معونة في علاج زوجتك، بنخليها ضمن فقرة العلاجات، قيمة العلاجات إن شاء الله بإذن الله. لا بينفق، في كل مرة بينفق بين حسم الرسائل إنه بيقسمها أو بيخرجها من قيمة العلاج لزوجته لأنها مصابة بمرض، الله يشافينا يا رب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي زوجتك ويعافيها، واعتبرها معونة من أخوتك، يعني المبلغ بسيط لكن قيمة علاجات.

كل شيء يتأكد. قال واحد أشياء يتأكد قبل ما تخلص البرنامج. الناس هذا الرقم اللي رسلت به؟ نعم، رقم برنامج الناس.

لإحداث تحولات فعلية ومؤثرة على الصياغات التقليدية التي ظلت تهيمن على المنطقة لعقود. ثم ثانيا جاء تعزيز صدقية التحقق بأقصى درجاته لدفع مواقفه ورفع يده عن اليمن من خلال الاستهدافات المباشرة للسفن التي حاولت كسر قرار الحظر. وبنفس قوة هذا الحدث جاء التحرك الثالث المتمثل في الغارات التي استهدفت مطار أبها ومنشآت أرامكو النفطية في جيزان وينبع زائدا الخط النفطي شرق غرب المملكة. هذه القوة في التعامل مع العدو التي كانت طابع أول إجراء، بل أكدت للمراقبين أن تحرك اليمن هذه المرة سيكون مختلفا ومؤثرا بشكل لافت، سواء لجهة إجبار السعودية على الانصياع للإرادة اليمنية أو إدخالها حقبة سوداء تتآكل فيها وتفقد وضعها المخملي، ما دفع لتكوين قناعة أخرى لدى كل المتابعين بأن السعودية وإن تفوقت في امتلاك السلاح إلا أنها تظل مفتقرة للأوراق الاستراتيجية التي يمكن من خلالها أن تمنع عنها الهجمات. منذ الأيام الأولى من تنفيذ قرار فرض الحصار البحري اليمني على الملاحة السعودية جرى التعامل الدولي مع القرار بجدية وحذر، خصوصا مع عجزها عن فك الحصار الذي وضعها في زاوية خانقة، وهي التي كانت تخطط لمشاريع مستقبلية طموحة بالاعتماد على ثرواتها النفطية والثقة الدولية. تذكر صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير تحليلي أن التصعيد العسكري يضع المشاريع الطموحة للمملكة تحت رحمة الاستهداف المباشر ويهدد بهروب المستثمرين الأجانب، وسقوط صاروخ واحد في محيط نيوم أو مركز مالي في الرياض لن يدمر الخرسانة فحسب، بل سيدمر السمعة الأمنية للمملكة. كما يؤكد مراقبون أن التهديد اليمني كفيل بإنهاء أحلام رؤية 2030 وتحويلها إلى أطلال معطلة، فيما يشير معهد واشنطن للسياسة الشرق الأدنى في ورقة تقدير موقف إلى أن الحصار البحري اليمني نجح سريعا في خلق طوق خانق يلتف حول عنق الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن القيادة في الرياض تبدو في حالة من الرعب والحذر الشديد من انهيار التهدئة ومستعدة لتقديم تنازلات مالية ضخمة لتفادي سيناريو القصف التدميري لمنشآت الطاقة. وتؤكد مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن اليمن أثبت امتلاكه لفيتو بحري حقيقي في مضيق باب المندب، وأن الرياض باتت تدرك جيدا أن أمنها القومي واستقرار عائلتها الحاكمة مرهونان برضا صنعاء وتلبية مطالب الشعب اليمني حسب المجلة. أما مجلة لويد ليست المعنية بشؤون الشحن البحري العالمي فتؤكد أن التهديدات اليمنية للملاحة السعودية غيرت مفاهيم الأمن البحري في الشرق الأوسط، حيث أصبحت خطوط الملاحة السعودية تعامل عسكريا كأهداف عالية الخطورة، ما يفقد موانئ المملكة ميزاتها الاستراتيجية ويجعل تكلفة التجارة عبرها غير مجدية اقتصاديا. وفي السياق أيضا يؤكد المفكر الاقتصادي الاستراتيجي الدكتور عبد الحي زلوم استحالة نجاح خطط الرياض الطموحة تحت وطأة التهديد اليمني، حيث أكد أنه لا يمكن للشركات التكنولوجية متعددة الجنسيات أو الصناديق الاستثمارية العالمية أن تغامر بضخ مئات المليارات من الدولارات في مدن مستقبلية مثل نيوم أو مشاريع الترفيه في القضية أو المنتجات السياحية الفارهة على شواطئ البحر الأحمر، طالما أن هذه المناطق والمشاريع تقع ضمن المدى العملياتي الفعال للمسيرات والصواريخ اليمنية. في السياق أيضا ومنذ إعلان الشعب اليمني تحركه للتحرر من محاولات فرض الهيمنة السعودية الأمريكية وإنهائه العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وقرار القوات المسلحة لمعادلة المواجهة، أعادت شركات الأمن البحري والتأمين وبشكل مباشر تقييم مستويات المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن، ورفعت مستوى التحذيرات الخاصة بالسفن المرتبطة بالسعودية بالتزامن مع انعكاسات القرار على تكاليف التأمين البحري صعودا وعلى تقييم المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن. وهذا التفاعل الدولي السريع إنما عكس إدراكا وقناعة متزايدة بقدرة اليمن على التأثير في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وهي القناعة التي تراكمت منذ

معركة البحر الأحمر ونجاح القوات المسلحة في فرض حصار على ملاحة العدو الإسرائيلي والتسبب بإغلاق ميناء أم الرشراش. ولما كانت الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر تقع جغرافيا وميدانيا في المدى المباشر لترسانة القوات المسلحة الصاروخية وسلاح الجو المسير، وكذا قربها مقارنة بميناء أم الرشراش البعيد، فإن ذلك يمنح الصواريخ البالستية والمسيرات اليمنية قدرة تدميرية مضاعفة مع هامش خطأ منعدم تماما، ما يضائل من فرص خلاص السعودية من هذا المأزق. وتؤكد المعطيات العسكرية على الأرض أن تطور القدرات اليمنية خلال سنوات الحرب أوجد واقعا جديدا في طبيعة المواجهة، وأن المملكة تفتقر فعلا إلى القدرة الاستراتيجية على تحمل استمرار الحصار وحساسية اقتصادها النفطي واعتمادها الكلي على سلامة الممرات المائية لحماية مشاريعها المستقبلية يجعل منها دولة مرهونة بضربات الحظ، فيما تمنح اليمن أفضلية وميزة عسكرية متفوقة في حرب الاستنزاف، خصوصا وأن قوات المسلحة تمكنت ميدانيا من فرض تفوق لتهديد أهداف بمليار. يشير تقرير شبه الألمانية إلى أن الطائرات المسيرة والصواريخ الجوية

صار من جهة وتدمير منشآتها النفطية من جهة ثانية، كما تبدد هذه الانعطافة من فرص تحقيق رؤاها الاستثمارية الحديثة. ويرى المحلل السياسي البريطاني البارز ورئيس تحرير موقع ميدل إيست آي ديفيد هيرث أن معركة البحر الأحمر المفتوحة مع أمريكا وبريطانيا قد منحت اليمنيين نفوذا وهيبة وجرأة سياسية وعسكرية غير مسبوقة في التاريخ الحديث للمنطقة، وجعلت الرياض تدرك يقينا وبشكل قطعي أن أي مغامرة عدوانية جديدة أو انصياع أعمى للأوامر والضغوط الأمريكية لضرب اليمن أو خنقه اقتصاديا يعني تلقائيا تدمير منشآتها السيادية والاقتصادية بالكامل وإعادتها عقودا طويلة إلى الوراء. وفي تناولها للقدرات العسكرية التي راكمتها القوات المسلحة اليمنية خلال السنوات الماضية وتأثير ذلك على نتائج المواجهة مع المملكة، اعتبرت وسائل إعلام عبرية أن أي مواجهة واسعة مع السعودية قد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، في ظل ما وصفته بتنامي القدرات الصاروخية والجوية والبحرية واتساع قاعدة القوى البشرية وتعاظم جاهزية الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف السيناريوهات. وتفيد الصحيفة تناول التطورات الأخيرة في البحر الأحمر بأن القوات المسلحة تمتلك من الإمكان والبشرية ما يؤهلها لخوض حدة الجبل العربية والبحرية، ومع قدرتها على إدارة، وهو ما يفرض تحديات متزايدة أمام السعودية في حال استمرار التصعيد العسكري. إلى ذلك وبحسب الصحيفة العبرية

بناء على ما سبق، فإن استمرار الحصار السعودي على الشعب اليمني أو الدخول في جولات تصعيد للمواجهة ستكون تداعياته كارثية على الدولة السعودية شعبا ونظاما، إذ صار الأكيد أن آثار أي عملية تستهدف منع سفن الإمداد المخترق أو المخترقة لقرار الحظر أو المنشآت الحيوية ستلقي بظلالها على تفاصيل الخطط والبرامج التنموية للبلاد، ما ستنعكس مظاهره لاحقا من خلال تراجع المشاريع الطموحة إلى مستويات حرجة. وعلى مستوى المواطن، فإن آثار دخول البلاد في حالة صدام عسكري مع أي طرف تظهر بشكل مبكر من خلال افتقاد الشعور بالاستقرار والأمان. فالمجتمع السعودي والذي اعتاد نمطا من الحياة يتسم بالترف والبذخ، من الصعب إقناعه بالتنازل عن بعض مظاهر هذا النمط الحياتي. ومن أجل ذلك عودة لمعادلة الحصار تسببت بحالة هلع عهم من المواد الغذائية.

القاسية التي اعتاد عليها اليمني جعلت منه جبهة صلبة صعبة الاختراق وقادرة على التماسك في كل الظروف. وفي المنعطفات الصعبة يصنع المستحيل من وسائل الحياة البديلة، فذلل الطبيعة لخدمة احتياجاته. يزيد هذا الواقع السعودي الهش من تعقيدات الوضع أمام النظام في الرياض، وتتراجع على إثر ذلك الخيارات، ويصير المأزق هو سيد الظرف السعودي. وتخلص المداولات النقاشية والبحثية إلى أن السعودية دولة مخملية لا تحتمل خدشا واحدا في صورتها الاستثمارية أو سمعتها الأمنية كواحة آمنة للمال والأعمال، فيما اليمن دولة اعتادت العيش في أصعب الظروف الجيوسياسية والاقتصادية كالاستراتيجية صنعها العسكري من الأمن والأنقاض وتحت وتشمل. ووفق منطق المسائر يمكن أن تخسره بمشاريعها الخرسانية والزجاجية ورؤيتها الاستثمارية العالمية واستقفوك بآلاف المرات ما يمكن أن يخسره اليمن الذي صهرته 8 سنوات من الحرب الشاملة والحصار. وعلى ذلك يصير خيار المكابرة والإصرار على سلب اليمنيين لحقوقهم هو حسب وصف الخبراء بمثابة مقامرة صفرية خاسرة بكل المقاييس الاستراتيجية، خصوصا مع تحديث القوات المسلحة اليمنية لبنك الأهداف داخل العمق السعودي وتزويده بإحداثيات دقيقة ما يسمح باستهداف مواقع حيوية بدقة عالية في حال اتساع دائرة المواجهة.

وليعلم العالم أن من يراهن على كسر إرادة هذا الشعب واهم. نحن شعب على الله وعلى سواعد رجاله الأوفياء، ولن ننتظر فضلة من أحد. اجعلوا اليوم يوما مشهودا ترتجف منه عواصم التآمر، ولتكن هتافاتكم صواعق تدمر مخططاتهم، تؤكد لهم أن المماطلة لن تورثهم إلا الوبال. دماء هي وقود المعركة الكبرى، كل ثبات بالنصر الموعد، فما ضرأه بأس شديد. موعدنا ساحات الاحتشاد، ميدان 70 في الأمانة، واحتشاد المحافظات. أيها اليمنيون، الله الله، الثبات والصد والنفي صاروا بالحصار.

جمعتكم مباركة، وأيضا تحية لكم من طاقم هذه الليلة. عبد الله شرغة، محمد صنهوب، محسن عبد الكريم، مأمون الدرواني، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أحمد محمد الوتاري. جمعتكم مباركة، والرحمة والخلود للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والفكاك والحرية للأسرى، والعودة بالسلامة للمفقودين، والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم، والعزة والنصر والمجد والحرية والإباء والاستقلال للجمهورية اليمنية ولكل محور الجهاد والمقاومة.

إلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تخشاك أبي وأسكنك الله فسيح جناتي يا ربي الله، ووالد المخرج إبراهيم عباس الحميضة رحمة الله تخشاه وأسكنه الله فسيح جناته. أهدي ثواب كل ما أقوم به إلى روح والدي الطاهرة وروح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد وبالتوسل إليه بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله بالشفاء يا رب والصحة والعافية وحسن الختام للوالدة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام كوت الإيمان في كل نرفع لهم أذان نجر توقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

0: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن رجالها ونساءها أطفالها وشيوخها برها وبحرها وجوها يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. إخوة الإيمان ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

يمدكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا

0: بكبير، هناك مظاهرات ومسيرات غضب تخرج في المحافظات الجنوبية والشرقية تدعو كلها إلى رحيل المحتل السعودي، وأيضا تندد بسوء الخدمات الموجودة. سؤالي الأخير لكم حول هذا الشأن أستاذ رشيد، هل ستتحول المظاهرات من مجرد خروج غاضب يقوم الشعب فيه بطلب أو المحتل السعودي أم؟
1: طبعا المحافظة الجنوبية هو يعيش بحالة سخط كبير جدا. العدو السعودي يعني عمق معاناة اليمنيين في تلك المحافظة بشكل كبير جدا. نحن حتى اليوم عندنا دفع مدفوع بحكومة العمالة والارتزاق نحو فرض المزيد من العقوبات على اليمنيين في تلك المحافظات. بعد أن تم رفع التعرفة الجمركية إلى معدلات غير مسبوقة، اليوم يتم رفع أيضا تعرفة الكهرباء إلى معدلات غير مسبوقة، معنى بأن هناك تضييق، يعني تضييق في سيارة العيش الكريم. الجانب الثاني بأنه على مستوى الرواتب حتى بعض الموظفين في تلك المحافظات من الصرف على العبث المستمر، الملفات الفساد يتعلق بالخارجية، ملفات المنح الدراسية، جميعها تؤكد أن العدو السعودي يعبث بالشعب اليمني ويعبث بحقوقنا. وهذا العدو لديه أدوات وضيعة وعميلة. هذه الأدوات العميلة يعني هي أصبحت تعيش على كنف العداء، ولا يمكن لها على فكرة، يعني كل من يفكر من إخواننا في المحافظات الجنوبية أو الواقعين تحت الاحتلال بأن هذا العدو سيترك تلك المحافظات دون أن يكون أو يخرج أو يجبر كما أجبر العدو البريطاني في العام أو في 30 من نوفمبر وخرج تحت رحمة السرقة وزئير الثوار في المحافظة الجنوبية فهو واهم، لأن العدو لديه أجندات استراتيجية، لديه أجندات خطيرة جدا في المحافظة الجنوبية، يحاول أن يقبض بعض المحافظات، لديه مصانع كبيرة جدا في حضرموت والمهرة، وهو هم يعلمون ذلك بأنه يرى بأنه حضرموت امتداد أيضا ما يسمى بالإقليم الشرقي الذي كان يسعى إلى قمه في العام 61 و62 والعام 63 الذي أطماع تاريخية. لذلك نؤكد لهم لكافة أبناء المحافظة الجنوبية، نؤكد لهم بأن القوات المسلحة اليمنية التي سوف تقوم بتحرير اليمن من الحصار هي قادرة على انزاع حقوق شعب اليمن عن النفط والغاز، قادرة على تحرير مختلف المحافظات الشرقية، وأيضا القرار الذي صدر من قبل القيادة بتحرير المحافظات هو قادم. وفي حال ما حاول العدو السعودي أن يلعب بالأوراق وأن يحرك أدواته في المحافظة الجنوبية فإنها ستكون النهاية لأولئك المتزقة والعملاء الذين يدركون بأن لا قضية لهم سوى أنهم مجرد أدوات متزقة، أدوات لا قيمة لها، يحاول السعودي أن ينفع بها إلى محارق الموت. ولذلك فإن القادم والخطوة التالية بعد انتزاع حقوق الشعب اليمني وبعد أن كسر هذا الحصار وبعد أن يتم تكبيد العدو السعودي خسائر غير مسبوقة في تاريخه، حتى وإن حاول أن يقوم بتشكيل تحالفات عسكرية جديدة على اليمن، اليمن واجه شعبنا اليمني العظيم، واجه الولايات المتحدة الأمريكية، تنكسر دونالد ترامب،

0: قالت نحن لجهنم في الدنيا، ما فهمت؟ وانتوا الاحرار، الاحرار كل اليوم راح نتكلم معكم دحين. خلكم ونقول لكم انتبهوا، جايين لا بتسدوا فرقونا احنا. ولا نتقاتل اوراكم. او والله انه كان عند الحكم انا لا بفكر وراكم. نحن ياسين عشان ما ماش معنا شيء. لا من يعني انتوا دحين راضيين؟ انا بالنسبه لي ما أنا راضي. انا حر. نحب نشوف انه الحوت هناك عندهم الكهرباء، عندهم الاتصال، رغم انهم محاصرينهم، لكن عندهم كل شيء تمام، كل شيء ريض اللي عندنا احنا. وربكم يا اخواننا فكروا ده الحوتي لقى واحد، لقى حظر يوي ولقى حظر بحري على السعوديه.
1: إما أن نعيش أحراراً وأعزاءً على أرضنا، أو نتقاتل ونستمر في القتال طويلاً طويلاً. فالكرامة والحرية لا تشترى بالمال، والحقوق لا تعطى ولكن تنتزع بالقوة، طالما والعدو متغطرس وجاهل. وسيبقى هتاف كل الأحرار: لن ترى الدنيا على أرض وصية.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
3: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
4: برع استعمار،
5: برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار.

برعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. الأخوة والأخوات، طبعا صباحكم بكل الخيرات. في هذه الأجواء نتحول وإياكم الآن إلى الأخوة في المركز الوطني للأرصاد، نتعرف منهم على أحوال ودرجات الحرارة لهذا اليوم. معنا عنهم الأخ ضرر الأديمية. أسعد الله صباحك أخي ضرر.
1: أسعد الله صباحك يا أختي أماني.
0: حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بداية من الله علينا بأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء وتعز وإب وعمران وحجة. طبعا هناك في أمطار ولكن كانت معظمها خارج نطاق محطة الرصد الجوية، بالذات في المرتفعات الجوية. نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. وعليه يوم أمس المركز الوطني للإرصاد يصدر نشرة تحذيرية يحذر من خلالها الإخوة في المرتفعات الجبلية من تدفق السيول وعدم التواجد في ممرات السيول، وكذلك

0: تفاوتت الغزارة على أقزام المحافظات الضالع وتعز وإب وذمار وريمة وصنعاء والمحوية وحجة وكذلك عمران وصعدة، وأمطار متفرقة يصحب الرعد على أقزام من مرتفعات وصحاري محافظتي المهرة وحضرموت ومرتفعات أبيان وشبوة والبيضاء ولهج والجوف في فترتي الظهيرة والمساء مع تشكل الضباب والشابورة المائية على أقزام من تلك المرتفعات. المناطق الصحراوية طقس صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، نهارا تتراوح درجة الحرارة ما بين 39 إلى 44 درجة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، وتنشط الرياح أحيانا مثيرة للأتربة والرمال خاصة في المناطق المكشوفة. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرة طقس غائم جزئيا حار مع رطوبة مرتفعة، احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافق الرعد أحيانا على أجزاء من ساحل تهامة والسواحل الغربية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 55 عقدة حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن والسواحل الشرقية وكذلك الجنوبية. أما درجة الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 31-16 درجة، عدن 38-31، تعز 32-20، المكلا 34-29، الحديدة 37-33، سيئون 44-27، سقطرة 34-27، دمار 28-13 درجة، إب 28-14 درجة، الغيضة 31-25، أبيان 39-30، الضالع 33-20، لهج 41-29، عتق 39-27، ماء 40-26، صعدة 3-25-9 درجات، المخا 36-30، الجف 41-25، حجة 31-20، البق 36-20، البيت 36-26، الحبيلين 35.
1: أخي ضرر الأديمي،

قائد الثورة يؤكد العمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد الشامل للعدو السعودي، ويدعو إلى خروج مليوني في صنعاء والمحافظات. وزارة الخارجية والمغتر من خطورة التعاون والتنسيق الأمريكي السعودي الصهيوني. شهداء وجرحى في تواصل العدو الصهيوني على قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة ويعلن عن إصابة 30 قلات مخالفة في هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أكد قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن اليمن سيعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار مع كيان العدو السعودي، وسيواجه التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، خاصة وأن المؤشرات تكشف ونواجه التصعيد الشامل. وتوجه في كلمته يوم أمس بالدعوة للمليوني في المظاهرات والمسيرات اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات، وأكد أن الخروج المليوني هو تأكيد على ثبات الموقف والتأييد للخطة معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد. المجلس السياسي

تغني وتشتم الذات الإلهية والرسل والملائكة بمعرفة مسبقة من حكام بني سعود، وما يمثله ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في مؤشر يفضح مستوى التنسيق والتعاون الأمريكي السعودي الصهيوني. استقبل المجرم ترامب كولن منا المجرم نتنياهو وزير الدفاع كيان بني سعود العدواني، وأوضحت أن هذه اللقاءات تأتي في وقت يرتكب فيه كيان العدو الصهيوني أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني واستمرار احتلاله للأراضي اللبنانية والسورية والعدوان الأمريكي المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية العراقية بمشاركة كيان العدو السعودي الذي يوصل حصاره على الجمهورية اليمنية وانتهاك سيادتها واستقلالها. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن استمرار كيان بني سعود العدواني في الانسلاخ عن محيطه العربي والإسلامي يكشف حقيقة انتمائه والمستوى الذي وصل إليه. استشهدت امرأة في محافظة تعز جراء استهدافها بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على منطقة جسر الصلو في مديرية الصلو. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد 6 من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلان وأصيب عدد آخر جراء غارة صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة في إطار

المواصفات العظيمة للقوم الذين وعد الله أن يأتي بهم، وهي مواصفات ذات أهمية كبيرة في أن نفهم ما هي المميزات والدلالات التي تبين لنا أين هو طريق الثبات والاستقامة في الأمة، وفي المقابل تكشف لنا تلك المواصفات عن طبيعة الارتداد الذي تحدثت عنه الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى قابل بين الحالتين، حالة الارتداد وحالة الثبات، بأن ميز طريق الثبات والاستقامة بتلك المواصفات للثابتين عليها. وبذلك يتجلى لنا ما تعنيه الآية المباركة عن مسألة الارتداد، كيف هو هذا الارتداد للبعض من أبناء الأمة من داخل الأمة. والسياق نفسه يتعلق بسقوط البعض من أبناء الأمة في خطيئة الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى الذين يتحركون كما في الآية المباركة بعضهم أولياء بعض ضد هذه الأمة، ضد الإسلام والمسلمين، بل لاستهداف المجتمع البشري بشكل عام ضمن مخططاتهم ومؤامراتهم الظالمة والسيئة والإجرامية والمتوحشة الناتجة عن حقدهم وضلالهم وفسادهم وأطماعهم. إلى عصرنا هذا نرى أن هذه المرحلة وهذا الزمن في تاريخ أمتنا هو من أكثر المراحل تجلياً آية لمصاديق هذه الآية المباركة في واقع الأمة نفسها. فلربما لم يشهد واقع الأمة حالة مثل ما هو في عصرنا وزماننا في مستوى الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ومن الارتباط الكبير بهم على حساب مبادئ هذا الدين، قيم هذا الدين الإسلامي العظيم، تعاليم الله جل شأنه. وفعلا هذا واضح فيما يتعلق بالكثير من الأنظمة والحكومات والزعماء والمكونات التي تتجه في ذلك المسار المنحرف، مسار الولاء لأعداء الإسلام، مسار الولاء للصهيونية واليهود ومن معهم من النصارى الذين يتحركون بعضهم أولياء بعض ويتحركون في مسار واضح لاستهداف الإسلام والمسلمين والقيم الإلهية والتعاليم الإلهية، ويعملون على مسخ الفطرة الإنسانية، ويستهدفون في المقدمة أمتنا الإسلامية، مع أن خطرهم هو على المجتمع البشري بكله، لكنهم يتجهون بشكل أساسي بكل عدائهم بكل مخططاتهم العدوانية الظالمة لاستهداف أمتنا الإسلامية. والعنوان الكبير الذي يتحركون فيه عنوان تغيير الشرق الأوسط وعنوان إقامة إسرائيل الكبرى هو عنوان لكل أنشطتهم ومؤامراتهم ومخططاتهم الصهيونية الظالمة العدوانية الخطيرة جدا، وعنوان يشمل كل تحركاتهم على كل المستوى، على المستوى السياسي الاقتصادي، على المستوى الأمني، على كل المستوى، الحرب الناعمة وفي الحرب شعوب أمتنا الإسلامية. في هذه المرحلة نجد أن هذا الصراع ساخن، التوجهات الصهيونية اليهودية والتحركات الأمريكية الإسرائيلية التي تأتي في هذا السياق هي بأكثر

ومن الجانب الإسرائيلي كذلك الحديث بلغة الصهيونية بعناوينها بأطمارها بأهدافها بما تسعى له بشكل واضح بدون مواربة بدون تغطية وبشكل مكشوف تماما. يتحدثون بلغة رسمية من خلال شخصيات فيهم من كبار مسؤوليهم من كبار مجرميهم يتحدثون عن أطماعهم في منطقتنا عن مخطط إسرائيل الكبرى ويكثرون من الحديث عن ذلك. يتكرر حديثهم ومعه حملتهم العدوانية الواضحة الظالمة الإجرامية ما يفعله العدو الإسرائيلي يوميا ومساره في فلسطين مسار تصاعدي الكثير من الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم جرائم يستهدف بها الشعب الفلسطيني بالقتل بالتدمير التدمير الممنهج والمنظم في الضفة الغربية والتهجير القسري وكل أشكال الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني كذلك الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المؤامرات المستمرة على المسجد الأقصى وهناك تحذير من بعض إخوتنا الفلسطينيين فيما يسعى له العدو الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى ومؤشرات خطيرة تكشف عن أن العدو الإسرائيلي يحضر بالفعل عن عملية تدمير لجزء من المسجد الأقصى بأسلوب غير مباشر من خلال حفريات وأعمال خطيرة جدا تؤدي إلى هذه النتيجة التي يسعى من خلالها إلى أن تكون نتيجة يتفادى بها الكثير من سخط الأمة مع حملات التضليل التي تعاني منها الأمة ومع التبريرات التي تأتي من هنا وهناك من قبل حكوماتها وأنظمتها لتبسيط وتوهين ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم ومن أعمال عدوانية ضد

وكذلك البعض من المكونات والقوى التي تتجه في الاتجاه المنحرف هو اتجاه يخدم أعداء هذه الأمة. الأمر لا يستثني أحدا أبدا، ليس فيه أي استثناءات حتى لمن يخدم أمريكا. مثلا لا يتضمن المخطط الصهيوني ولا بخلفيته الخلفية الفكرية والثقافية استثناءات للذين يتجهون بالولاء للصهيونية، لليهود، لأمريكا وإسرائيل. ليس له هناك أي استثناءات، بل النظرة إليهم، الحديث عنهم حتى في الخلفية الثقافية والفكرية الصهيونية هو بالإزدراء، بالاستخفاف، بأنهم مجرد أدوات يستغلها الأعداء حتى يستغنوا عنها، وحين الاستغناء عنها يتم القضاء عليها، بل حتى على مستوى التعبير السياسي والإعلامي كله ازدراء واستخفاف واحتقار وامتهان، ويكشف عما وراءه في نهاية المطاف حينما يقول الأمريكي

واقع الأمة، فعلينا أن ننظر نظرة القرآن الكريم أن الاتجاه الموالي لأمريكا وإسرائيل المتعاون معها

مستوى التمزيق لهذه الأمة من الداخل، كل أشكال المؤامرات الظالمة التي تستهدف شعوب أمتنا الإسلامية. شعبنا اليمني هو من أكثر الشعوب معاناة من الجانب السعودي، مع أن الجانب السعودي يستهدف الأمة، وكل استهدافه يتحرك في إطاره دائما وبما يخدم العدو. أن الأمريكي يحسب حساب هذه المسألة في كل مؤامراته في المنطقة بما يخدم العدو الإسرائيلي، بما يمكنه أكثر، بما يعزز من وضعه في المنطقة، وهو كيان غريب محتل ظالم مغتصب، لكنه يريد أن يهيئ له الأرضية والأجواء في هذه المنطقة بما يعزز من دوره وبما يحميه ويدفع عنه من المخاطر. شعبنا العزيز عانى من العدوان السعودي الظالم على مدى السنوات الماضية بشكل عام، ثم من بعد مرحلة خفض التصعيد المعاناة الكبيرة جدا على مستوى الحصار، بينما كان المفترض أنه مع خفض التصعيد كان هناك انفراجة في الملف الإنساني، لأنه ملف أساسي، وكنا منذ البداية نحرص على هذا الملف ما يتعلق بالجانب المعيشي والاقتصادي، في حركة البضائع، في خروج المسافرين والمرضى، في الثروة الوطنية وأن يستفيد منها الشعب لأنها ملكه، حقه، له، نعمة الله عليه، فهو في أمس الحاجة إليها، يعيش حالة المعاناة الكبيرة جدا، والمرتبات على مستوى الخدمات الأساسية وغير ذلك، واستحقاق إنساني لشعبنا العزيز، لا يملك أحد أن يصادر عليه حقوقه الإنسانية المعترف بها في كل العالم، في كل المواثيق، في القانون الدولي. في الترك واتجه شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، اتجه السعودي مباشرة إلى تشديد إجراءات الحصار ضد شعبنا العزيز في ظل أعمال متنوعة قام بها إسنادا للعدو الإسرائيلي. يعني هو تحرك في الاتجاه المعاكس لإسناد العدو الإسرائيلي وتقديم خدمات له، واتجه فيها بشكل متزامن ومستمر كالطوفان الأقصى وإلى اليوم. شعبنا العزيز مع التراكمات الكبيرة لآثار العدوان المدمر، العدوان الأمريكي السعودي المدمر في بلدنا الذي دمر البنية الاقتصادية والتي كانت من الأساس بنية كان لها أثرها الإيجابي في واقع شعبنا، دمرها إلى حد كبير، ومع ذلك أيضا اشتداد وطأة الحصار من اليوم الأول للعدوان على مدى 12 عاما، فتراكمت المعاناة ووصلت في شعبنا العزيز إلى مستوى مؤلم جدا، إلى معاناة كبيرة جدا. ويريد العدو السعودي أن يفرض على شعبنا وضعية كما قلنا شبيهة بوضعية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا يدخل إليه من احتياجاته الضرورية إلا الشيء اليسير، ووفق إجراءات وتعقيدات كبيرة جدا، فحينما تصل البضائع التي احتياجات إنسانية واحتياجات مدنية واحتياجات عامة لا تصل إلى الناس إلا بعد إجراءات طويلة وتعقيدات كبيرة، وقد بلغت بأغلى الأثمان بأسعار اقتصادية صعبة، 90 مليون برميل من النفط سنويا، مع ثروة الغاز، وثروة الغاز كبيرة وواعدة أيضا في مستقبلها لشعبنا العزيز وهو محروم منها، مع أيضا خدمة الكهرباء من المحطة الغازية في مأرب والتي يمكن أن تغطي هذه المحافظات وبأسعار تتناسب مع ظروف شعبنا العزيز، لأن الغاز متوفر يمكن أن يغطي هذه المحطة بكل احتياجها من قريب في مأرب نفسه، وحرم شعبنا العزيز منها. وهكذا الإيرادات التي يمكن أن تكون للمرتبات الخدمات الأساسية للشعب اليمني حرم منها شعبنا العزيز من قبل السعودي بإشراف أمريكي عدوانا وظلما لتعذيب هذا الشعب. والشيء المؤسف أنه مع هذا يستمتع السعودي، كلما ازدادت معاناة لأنه يهتم استخباراتيا بشكل واسع، إضافة إلى أنها معاناة واضحة والتوصيفات لها

ما قبل فلسطيني في غزة أكبر أزمة وكارثة إنسانية في العالم من حيث حجم المعاناة والتجويع والبؤس والحرمان والفقر والدمار والخراب، الأضرار الكبيرة جدا التي حدثت نتيجة والحرمان من الثروة، معاناة كبيرة جدا يعاني منها الشعب العزيز. وهي مسألة واضحة، يعني مثلا مرض السرطان، وكان هناك في هذا وكذلك إحصائيات أعلنت من الجهات الرسمية كشفت عن حجم المعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز بالإحصائيات بالأرقام بالتفاصيل، وهي مهمة ذات أهمية كبيرة جدا لأنها شواهد واضحة على حجم هذه المعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز، وهي معاناة يشعر بها كل شعبنا. بهذه الحصار ليس مجرد هو حصار، ما ذلك هو في إطار سعودي لمصادرة حرية هذا الشعب، يريد أن يصل بشغلنا في الكلمة السابقة أن يقول على المال كرامة والبيع للذمة والبيع للولاء، وأن يتحول لشعبه يتحرك كمجند مع السعودي خادم مأمور مستعبد مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه قتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه سياساته العدوانية الظالمة ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء في كل شيء في كل المجالات. فالمسألة وراءها مسألة الحرية الكرامة الاستقلال، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة جدا لشعبنا العزيز، ولذلك حجم الظلم والطغيان الأمريكي السعودي وسوء الدور السعودي في هذا الاتجاه هو بهذا المستوى، أنه يستهدف شعبنا العزيز في حريته في استقلاله في كرامته، ويمارس نتيجة أو في هدفه في مسعاه لتحقيق هذا الهدف يمارس في مسعاه لتحقيق هذا الهدف أسوأ أنواع الظلم من حصار شديد وحرمان من الحقوق الواضحة المكفولة في كل الدنيا، ويريد أن يحول واقع الشعب اليمني الذي هو شعب كبير عظيم له هويته الإيمانية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، له دوره التاريخي العظيم والمميز، يريد أن يحوله إلى شعب مستعبد مجهور مستذل مستقلاله وكرامته يتحكم به تحت الإشراف الأمريكي والبريطاني، كل الأمريكي والبريطاني في اليمن إخضاع الشعب اليمني له وإسرائيل وبريطانيا، وأن يؤدي لهم هذا الدور. بذلك كما قلنا سابقا لا يحترم مبدأ حسن الجوار، وليس له أي مبرر لهذا، الشعب اليمني ليس شعبا عدوانيا ضد إسلامي، هذه حقيقة أكدنا عليها مرارا، وعزيز بالعدوان على السعودي، بل على العكس من ذلك التاريخ يثبت أن الجانب السعودي ومنذ نشأة الدولة السعودية ذات منذ نشأة هذا النظام السعودي بدأ هو في بداية حركته النجدية الوهابية العدوان على شعبنا العزيز، ومارس الكثير من جولات العدوان على شعبنا العزيز، بل حتى على مستوى القتل للحجاج بالآلاف في طريقهم إلى الحج، وكانت تتكرر مسألة العدوان على الحجاج من اليمن، العدوان على تهامة إلى الحديدة، العدوان على أبناء الشعب اليمني، بل كان ضمن الأهداف البريطانية السعودية آنذاك احتلال اليمن بكله، وكانوا يعملون على ذلك، وإنما فشلوا فيه نتيجة لصمود شعبنا العزيز في مواجهة مخططاتهم ومؤامراتهم وثباته في القتال لهم في مواجهة اعتداءاتهم عليه.

وهكذا فيما بعد ذلك على مراحل كثيرة لأحرار هذا البلد في أي مستوى، مستوى رئيس، مستوى مسؤول، وتوجه لخلخلة الوضع الداخلي في بلدنا، والسعي لطمس هويته الإيمانية بالوباء التكفيري، والسعي لدعشنة أبناء هذا الشعب. كل أشكال الاستهداف كانت قائمة السعودية، لأن العدو السعودي لا يزال طامعا في ذلك.

طبقاتهم التي تستهدف هذه الأمة. فحجم معاناة شعبنا معاناة كبيرة جدا، والظلم السعودي الذي يمارسه السعودي ويخون فيه حقوق الجوار وحتى حقوق الإسلام والحقوق بكلها، هذا الظلم ظلم كبير جدا لشعبنا، نتج عن معاناة كبيرة جدا تفاقمت مع الوقت مع التراكمات حتى وصلت إلى مستوى لا يمكن ولا يجوز شرعا السكوت عنه. حينما نأتي إلى مسؤولياتنا الإيمانية والدينية والأخلاقية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة العدل ومواجهة الظلم والطغيان ومواجهة المجرمين والمستكبرين والسيئين ومواجهة قوى الشر والوقوف بوجه الشر، هي مسؤوليات إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية. ونجد أننا نحن كشعب يمني من نستهدف بالشر من جانب الأمريكي والسعودي والإسرائيلي والبريطاني، نستهدف بالظلم، هو ظلم يستهدفنا كشعب يمني، نعاني منه كشعب يمني في كل واقع حياتنا في كل أسرة، وصل إلى كل مطبخ إلى كل أسرة إلى كل منزل، والمعاناة كبيرة جدا وشملت المدن والأرياف، شملت الناس جميعا، معاناة مصنوعة. يعني ما نحن فيه من معاناة ليس لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لنا موارد اقتصادية تحت سيطرة الأعداء تحت تحكمهم، إن تركناها تحت تحكمهم استمر بنا البؤس استمر بنا الحرمان. وتعالى قد تفضل علينا، ليس منه أي تقصير جل شأنه، قد وهب لنا الخيرات، إنما كيف نعمل نحن على أن نحرر أنفسنا وبلدنا وإمكاناتنا وثرواتنا من سيطرتهم من نهبهم من تحكمهم، لأنهم يعملون على الحرمان لنا في اتجاهين. الحرمان الأول كما شرحنا وضعوا سقفا معينا لما يتم استخراجه من الثروات، لا يصل بواقع شعبنا وبظروفه إلى المستوى المأمول إلى الحياة الرفاهية.

الإيماني والأخلاقي والقيمي ومسؤولياتنا الإسلامية في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الموقف من الظلم. هذا ظلم كبير جدا أن يسعى السعودي ومعه الأمريكي بإشرافه، إشراف أمريكي، ومعه البريطاني ومعه الإسرائيلي ومن يعينهم إلى مصادرة حريتنا واستعبادنا من دون الله والتحكم بنا في كل شؤوننا وأمورنا في كل مجالات حياتنا، وبظلم وبإذلال وبقهر وبامتهان للكرامة. هذا ما لا يمكن القبول به أبدا. ولذلك خرج شعبنا العزيز في جمعة التحذير والنفير بشكل غير مسبوق في تاريخه، بكل ما تعنيه هذه الجملة. فعلا الخروج العظيم في جمعة التحذير والنفير غير مسبوق في تاريخ شعبنا العزيز، لأنه يستوعب هذه الحقائق، يستوعب حجم الاستهداف السعودي تحت إشراف أمريكي، أنه استهداف في الحرية، في الكرامة، في العزة، أنه بهدف السيطرة الكاملة والاستعباد والقهر والإذلال، وأنه في هدف تكريس وترسيخ معادلة الظلم وحالة الظلم لشعبنا العزيز في كل شيء، استمرار الحصار، استمرار الحرمان، السعي بالوصول بهذا الشعب إلى حالة الانهيار التام، السعي للوصول بوضع شعبنا العزيز إلى أن يكون مهيئا للسيطرة الكاملة والاحتلال الكامل، وأن يتحول حاله كحال أي بلد من البلدان التي يقال عنها محتلة، صدر على شعبها الحرية والكرامة والاستقلال. ونحن شعب عزيز بهويتنا الإيمانية، بثقتنا بالله، بانتمائنا الإيماني، بقيمنا، بأخلاقنا، باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، شعب لم يقبل في كل تاريخه بأن يبقى شعبا محتلا تصادر عليه حريته وكرامته، شعب وبلد قيل عنه أنه مقبرة الغزاة. ولذلك لا يمكن إطلاقا أن نقبل بمصادرة حريتنا وكرامتنا باستمرار الظلم ضدنا بالاستهداف المستمر لنا وأن نكون ساكتين جامدين. فكان الخروج العظيم المشرف في جمعة التحذير والنفير من مصاديق الحديث النبوي الشريف، الإيمان يمان، عبر عن العزة الإيمانية، عن الإرادة الصلبة لشعبنا العزيز في التمسك بحريته، بكرامته، بعزته الإيمانية. وفعلا هو خروج يعبر عن حالة العزة الإيمانية، عن الثبات على الموقف الحق والقضية العادلة. وشعبنا العزيز له قضية واضحة: لسنا وكلاء لأحد.

نتحرك في إطار قضايا تعنينا جميعا، تعني هذه الأمة بكلها، تعني كل مسلم، بل تعني كل حر في هذا العالم في مواجهة الطغيان الأمريكي الإسرائيلي والصهيونية المتوحشة المجرمة المفسدة المضلة التي تستهدف بشرها وإجرامها وطغيانها المجتمع البشري بشكل عام والأمة الإسلامية على وجه أخص. في مواجهة المخطط الصهيوني تحت عنوان عنوان عام، ليس فقط تغيير إيران، هناك تغيير الشرق الأوسط تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى، وتستهدف بلدانا حتى من البلدان التي تبذل الأنظمة فيها كل جهدها في نصرة الصهيونية، في القتال مع الصهيونية، في الدفاع عن الصهيونية، الأنظمة التي جعلت من نفسها مترسا يحتمي به اليهود الصهاينة في مواجهة أحرار هذه الأمة. فنحن نتحرك ونحن أهل أصالة، ننطلق على أساس مبادئ تجمعنا بكل أحرار أمتنا في مسؤوليات تعنينا جميعا، في قضايا تعنينا جميعا، في مهام إسلامية إنسانية أخلاقية قيمية تجمعنا جميعا مع إخوة لنا، إخوة مسلمين تجمعنا بهم روابط الإسلام. فما الذي تجمع، ما الذي يجمع بعض العربية بالصهيونية؟ هل يمكن أن نقول أو القيمة الأخرى؟ هل يمكن للأنظمة التي تقف اليوم بشكل علني ومكشوف مع الصهيونية مع أمريكا وإسرائيل أن يكون ما يربط بينها وبين العدو الإسرائيلي والأمريكي، ما بينها وبين جماعة جيفري أبستين المتوحشة التي تأكل أحشاء الأطفال في الطقوس الشيطانية وترتكب أبشع جرائم الاغتصاب حتى مع القاصرات وأفظع أنواع الجرائم في شرب الدماء وغير ذلك من أبشع الفظائع المنكرة والقبيحة والسيئة التي تمقتها الفطرة الإنسانية في كل الدنيا؟ هل يمكن أن يجمع أحدا بهم روابط أو قواسم مشتركة محترمة؟ المخطط الصهيوني في عناوينه، في أهدافه، في خلفيته الفكرية والثقافية التي لا تعترف لأبناء هذه الأمة بأنهم من البشر وتصنفهم بأنهم أسوأ من الكلاب والخنازير وأحد من كل الحيوانات، وتستبيح هذه الأمة وارتكبت أبشع وأفظع وأقبح الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من مثل الاستهداف حتى للأطفال الخدج في حضانات المستشفيات، هذا المستوى من الوحشية والإجرام، القتل للأطفال الرضع، القتل حتى للحاملات ومن في أحشائهن في قطاع غزة، ارتكاب أبشع الجرائم، التجويع للأطفال للنساء للكبار والصغار حتى الموت جوعا، كل أشكال الجرائم. ما الذي يربط بعض الأنظمة بأولئك؟ النظام السعودي هل يمكن أن يكون ما يربطه بالأمريكي بالإسرائيلي بالصهيونية روابط محترمة؟ أما نحن فما يربطنا نحن وإخوتنا في المحور، محور الجهاد والقدس والمقاومة، هو قيم إسلامية، مبادئ إسلامية، كلنا ننتمي للإسلام العظيم.

الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي كلهم يعملون على أساس المخطط. أصحاب توجهات ومواد تنبع من أصالتنا الإسلامية، من أصالتنا الإنسانية، من قيم عظيمة وواضحة، ونحن نتشرف بهذا التعاون الذي بيننا وبين كل أحرار أمتنا على القدس والمقاومة، بل ونحث كل الأمة أن يكون لديها هذا التوجه. مسؤولية كل أمتنا الإسلامية، كل أمتنا الإسلامية أن تتعاون جميعا في مواجهة الصهيونية والمخطط الصهيوني والعدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي الذي يسعى إلى السيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الأوطان وعلى هذه الشعوب وعلى هذه الثروات والاستعباد لها والإذلال لها والقهر لها، ويمارس كل أنواع الظلم ضدها. هذا واجب كل الأمة، هو الاتجاه الذي يجب أن يتحرك فيه الجميع وأن يكونوا متآخين. الوحدة الإسلامية، الأخوة الإسلامية، الاعتصام بحبل الله جميعا، التحرك وفق تعليمات الله في القرآن الكريم، تعليمات العظيمة التي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يعملون دائما على التشويه والتشكيك في مثل هكذا مواقف، وفي نفس الوقت يروجون لعمالتهم، لخيانتهم لأمتهم الإسلامية وولائهم لأمريكا وإسرائيل التي ليس هناك أي مبرر للارتباط بها. فنحن أصحاب قضية مظلومية، مظلومية كبيرة جدا. شعبنا العزيز عانى معاناة كبيرة جدا، ولهذا حينما نتجه اتجاها عاما، الشعب وضح موقفه سواء للسعودي إذا كان له قدرة على أن يرى تلك المشاهد العظيمة، فهي مشاهد كبيرة جدا ليس لها مثيل من الخروج الشعبي في جمعة التحذير والنفير. إن كان بقي للقائمين على النظام السعودي أعين فليبصروا، وبقيت لهم حاسة البصر فليبصروا، ليدركوا أن القرار هو قرار هذا الشعب من منطلق انتمائه الإيماني وحريته وأصالته. لن يقبل بالحصار، لن يقبل بالاستعباد، لن يقبل بالإذلال، لن يقبل بمصادرة الحقوق التي هي حقوق مشروعة له، لن يقبل باستمرار الظلم عليه، لأنه لا مبرر لذلك. يعني لو قبلنا لما كنا مأجورين ولا مثابين ولا في ذلك أي خير لنا. ولذلك فخيار شعبنا العزيز ضد الظلم، ضد الطغيان الأمريكي السعودي، ضد استمرار الحصار لأنه ظلم وطغيان وإجرام، هو موقف حق. شعبنا له قضية عادلة، شعب مظلوم اعتدى عليه السعودي تحت إشراف أمريكي، إشراف أمريكي ومشاركة بريطانية وإسهام إسرائيلي عدوانا شاملا. عندما نأتي إلى بداية العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا الذي بدأ في 26 من مارس في العام 2015، ما قبل بداية ذلك العدوان لم يكن لدى السعودي أي مبرر لأن يشن ذلك العدوان ولا أي قضية، ولا أتى ذلك العدوان في ظل نزاع قائم ولا صراع قائم ولا مشكلة قائمة ولا شيء. ولذلك كان عدوانا تفاجأ به الكثير من أبناء شعبنا، وتفاجأ به الكثير من أبناء المنطقة بشكل عام في عالمنا الإسلامي وعلى مستوى العالم. كل تفاجأ بهذا العدوان على بلدنا، عدوان ظالم بكل ما تعنيه الكلمة، وارتكب أبشع الجرائم في كل سنوات التصعيد الثمان. عدوان ابتدأ معه الحصار، قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، والمشاهد موثقة، مشاهد الفيديوهات للأطفال في كل مستويات ومراحل الطفولة من الرضع وما بعد ذلك. وكذلك قتل الآلاف من النساء، قتل الآلاف من الكبار والصغار، استهدف أبناء شعبنا في الأحياء السكنية في المدن في القرى، وحتى خيام البدو استهدفها بالقنابل الأمريكية وقتل فيها أهلها وسكانها. يعني استهدف شعبنا في كل مكان، واستهدف بالعدوان

هذه ممكن من الناس في الأعراس، عدة أعراس، وهناك مشاهد موثقة ونشرت قتل فيها العدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة أمريكية أبناء هذا الشعب في حفلات أعراسهم ليحولها إلى مآتم وأحزان في مشاهد مأساوية ومظلومية كبيرة. وحتى أيضا في مناسبات اجتماعية للعزاء يجتمع فيها الناس فيأتي لقتلهم بإلقاء القنابل الأمريكية عليهم، وجرائم كبيرة جدا، منها جريمة استهداف الصالة الكبرى في صنعاء، وهكذا جرائم كبيرة جدا للإبادة الجماعية وجرائم حرب، واستخدام حتى للأسلحة المحرمة دوليا، وبينها القنابل العنقودية التي استخدمها كثيرا في الاستهداف لشعبنا العزيز وغير ذلك. استهدف الطرقات، استهدف كذلك حتى مركز إيواء المكفوفين، وهذا من أغرب الجرائم وأقبحها التي ارتكبها ضد شعبنا العزيز، مركز لإيواء المكفوفين في صنعاء، واستهدفه العدو السعودي بإشراف أمريكي. استهدف الثروة الحيوانية، كان استهدف الأبقار، استهدف الجمال والإبل، استهدف حتى الحمير، والجرائم في هذا السياق كثيرة، ومزارع الدجاج بأعداد كبيرة جدا استهدفها. سعى لاحتلال البلد، وكان يريد احتلال كل هذا البلد لولا أنه عجز بصمود وثبات شعبنا العزيز، ولا سيما في المناطق التي تشكل عمقا استراتيجيا لليمن على مدى تاريخه في مواجهة الغزاة والمحتلين. وسعى لتحقيق هذا الهدف، جلب مرتزقة من دول كثيرة جدا وبلدان كثيرة، وهذه قضية واضحة ومعروفة، وجيش الكثير من التكفيريين لتحقيق هذا الهدف، مارس كل أنواع الجرائم، جرائم ضد الأسرى، جرائم ضد أبناء شعبنا في المناطق التي يحتلها ويسيطر عليها، حتى جرائم الاغتصاب للنساء والأطفال، ونشرت هذه الحقائق في وقتها. مع ذلك كله الحصار الخانق والتدمير للبنية الاقتصادية. فالعدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانيا في إطار المخطط الصهيوني استهدف شعبنا العزيز، وبكل حقد، بحقد عجيب جدا، جرائم موثقة بالفيديو الكثير منها، هناك إرشيف كبير جدا وضخم، وفي كل سنوات التصعيد كان هناك نشر مستمر عن الجرائم، وعرف بها كل العالم، وأصبحت السمعة السعودية آنذاك أسوأ سمعة في الدنيا عن الإجرام، حتى أنهم عندما أدخلوها في قائمة العار في الأمم المتحدة كانت مسألة واضحة، ثم دفع السعودي لهم المال وهددهم بأن يوقف عنهم التمويل الذي يعطيهم، فأخرجوهم من القائمة في فضيحة من الفضائح الكبرى للأمم المتحدة. فالمسألة واضحة، ما بعد سنوات التصعيد أتت مرحلة خفض التصعيد، لأن شعبنا العزيز ثبت ثباتا عظيما بالرغم من الوحشية الكبيرة والإجرام والطغيان والاستهداف والاستخدام تكتيكات أمريكية لحرق اليمن وتدميره بشكل كامل بهدف التمكن من كسر إرادة هذا الشعب وثباته وتحطيم معنوياته، إلا أن الله سبحانه وتعالى وفق شعبنا العزيز فثبت ثباتا عظيما، تحرك أبطاله والشجعانه والشرفاؤه أعزاؤه إلى كل الجبهات، واجهوا بكل ثبات بكل استبسال، قدموا دروسا للأجيال، دروسا للمجتمعات البشرية كلها في مستوى التفاني، في القيم العظيمة، في الثبات العظيم، أحرقوا دبابات الإبرامز والعربات الأمريكية والغربية بالولاعة، وكان ثباتهم العظيم الذي نشرته مشاهد موثقة بما يقدم أرقى صورة عن القيم الأصيلة لهذا الشعب العزيز، في عزته الإيمانية، في وفائه، في شهامته، في ثباته، في رجولته. فعندما أتت مرحلة خفض التصعيد كانت نتيجة لفشل سعودي أمريكي واضح، وما بعد ذلك كان فشلهم أوضح، ولكنهم أصروا على الاستمرار في الحصار بالرغم من أن مقتضى مرحلة خفض التصعيد كما قلنا في بداية الكلام هي أن يكون هناك انفراجة حقيقية في الملف الإنساني.
وفي الحقوق المشروعة لهذا الشعب العزيز، وأن يكون المسار مسارا يوصل إلى إنهاء الاحتلال السعودي، إنهاء العدوان بشكل كامل، إعطاء هذا الشعب حقوقه، كذلك إعادة الإعمار وجبر الضرر والتعويضات وغير ذلك من الحقوق المعروفة لشعب اعتدى عليه آخرون ظلما بغير حق، ودمروا وقتلوا وارتكبوا أبشع الجرائم وظلموه أشد الظلم. شعبنا العزيز في ثباته العظيم في مواجهة الغزو والاحتلال والظلم والطغيان اتجه لتطوير قدراته العسكرية، نفذ عمليات كبرى طردت الأعداء من مناطق معروفة ومن أماكن مهمة، وكذلك استمر في دوره على مستوى عظيم تجاه قضايا الأمة من حوله بالرغم من حجم المعاناة. لكن شعبنا عندما أتى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتفرج كما تفرج الآخرون، اتجه بكل ما يستطيع وبخروج أسبوعي مستمر وأنشطة شعبية ليس لها مثيل في كل الدنيا، وقام بكل ما يستطيع فعله في أداء واجبه الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي والقرآني في نصرة الشعب الفلسطيني، وواجه جولات من المواجهة مع الأمريكي، مع العدو الأمريكي الذي اعتدى على شعبنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز بتوفيق الله تعالى طور قدراته العسكرية حتى وصلت إلى مستوى عظيم ومهم ومتقدم في ظل هذا الحصار وهذا العدوان، ليقدم رسالة بذلك أنه لا يستسلم بالحصار، لا يستسلم بالعدوان، بل هو يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأنه من الشعوب التي تحول التحديات إلى فرص وتصنع منها واقعا متميزا في قوتها وثباتها وصلابتها. مع تركيز السعودي وفق التوجه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي على الحصار الشديد ضد بلدنا في هذه الآونة الأخيرة، كان من المحتوم أن يتحرك شعبنا للتصدي لذلك. يعني المسار السعودي هو مسار تضييق أكثر، تشديد للحصار أكثر بشراكة أمريكية بريطانيا، لكن الأداة الأساسية في التنفيذ، في التمويل، في الفعل هي السعودي، جعل من نفسه أداة للصهيونية، أداة لأمريكا، أداة لبريطانيا، مع أن حضورهم واضح، إشرافهم واضح، دورهم واضح، لكنه يجعل من نفسه الأداة الرئيسية في التنفيذ والتمويل والفعل وتحريك الآخرين الذين يجيشهم معه لخدمة الصهيونية وخدمة اليهود وخدمة أمريكا وإسرائيل. فاتجاهه للمزيد من الحصار، الخنق لهذا الشعب، التضييق عليه أشد، هذا كان لابد في مقابله من تحرك جاد. هذا لا يعني أننا أغفلنا واقع أمتنا من حولنا أو القضية الفلسطينية، بل هي في نفس المعركة، في نفس الاتجاه، في نفس الموقف، لأن العدو السعودي يتحرك كجزء من المنظومة الصهيونية وأداه لها لتنفيذ مؤامراتها، مخططاتها، برامجها، أنشطتها، والحقائق تثبت ذلك. ما يحدث من جانبه في توجهاته، في مواقفه، في مسار الحرب الناعمة المفسدة المضلة من جهة، وفي مسار أيضا الحرب الصلبة العدوانية الإجرامية من جهة أخرى. ولهذا مثلا حينما أتت الفضيحة الكبرى التي هي من أبرز الفضائح للصهيونية فيما يعرف بملف جيفري أبستين اليهودي الصهيوني، والفضيحة فضيحة لأمريكا في المقدمة، للنخبة السياسية في أمريكا، وللذين لهم دور أساس في الوضع السياسي وفي القرار السياسي في أمريكا حتى في الدول الغربية وفي بريطانيا، ولكن كان مما برز أيضا دور يتعلق بالجانب السعودي، يعني أنه مرتبط بالفضائح، مرتبط بالوثائق تلك، له حصته السعودي، النظام السعودي له حصته من الفضائح، من القبائح، له ارتباطه الوثيق
بذلك الملف لأنه يعمل كما قلنا كجزء من الصهيونية، ارتبط بها ارتباطا كبيرا. ولهذا كان مثلا من أقبح الأشياء التي اتضحت في وثائق جيفري أبستين مما يكشف عن دناءة هذا الدور السعودي والانحطاط فيه ومستوى السوء فيه، أنه وصل إلى درجة رهيبة جدا وبشعة، ليس فقط الفضائح والجرائم اللاأخلاقية وغيرها مما كشفت عنه تلك الوثائق، بل مما يمثل خيانة كبرى للإسلام والمسلمين. ولهذا كان مما نشرته تلك الوثائق جريمة كبيرة تمثل خيانة للإسلام، خيانة للمسلمين، خيانة للمقدسات الإسلامية. حينما نشرت تلك الوثائق أن كسوة الكعبة المشرفة أهدي منها لذلك الكافر اليهودي المجرم جيفري أبستين من كسوة الكعبة المشرفة ليجعل منها بساطا يدوسه بحذائه، وليجعل منها أيضا واحدة مما يقدمه في الطقوس الشيطانية في إطار الاستهتار بالمقدسات الإسلامية. وهذا أمر رهيب جدا ومحزن للغاية ومؤلم جدا.

من أكثرهم ارتباطا بالشيطان لتوظف في ظل طقوس شيطانية قائمة على الاستخفاف بالمقدسات، المقدسات الإسلامية قبل غيرها، المقدسات المتعلقة بالدين الإلهي، بالرسل، بالأنبياء، بكل ما له قدسية إيمانية دينية مرتبط بالقدسية المتعلقة بالرسالة الإلهية والمقدسات الإلهية، قربة إلى الشيطان، طقوس يتقربون فيها إلى الشيطان، يمتهنون من ضمن مراسيمها وإجراءاتها وما فيها وتفاصيلها، جانب يتعلق بالامتهان بالمقدسات الإسلامية، فيقدمون له من كسوة الكعبة ما يجعل جزءا منه بساطا يدوسه بحذائه، وجزءا منه يستخدمه في طقوسه الشيطانية للامتهان والإساءة. هذا شيء مؤسف جدا. ومع ذلك، سكتت الحكومات الإسلامية ولم يصدر منها أي موقف، سكتت الجهات الدينية، جهات مفتية في معظم العالم الإسلامي باستثناء القليل، علماء الدين أكثرهم سكتوا، جهات الأوقاف والإرشاد في العالم الإسلامي معظمها سكتت، مع أن في هذا إساءة كبيرة وخيانة للإسلام، خيانة للحرمين الشريفين، خيانة للمقدسات الإسلامية. وأنا أطالب بلجنة إسلامية، مع أني أعرف أنهم لن يستجيبوا لذلك، لا حكومات ولا أنظمة، لكن من باب إقامة الحجة للتحقيق في هذه الجريمة والخيانة البشعة، لأنها قضية خطيرة جدا وإساءة كبيرة وأمر محزن جدا، أحزننا غاية الحزن وغاية الأسف وأغضبنا كثيرا. من لا يغضب لمقدسات إسلامه، الأشياء العظيمة أن تمتهن إلى هذه الدرجة من الامتهان. هذا يكشف حتى عن مستوى ارتباطهم، لذلك هو منظومة مرتبة وضمن أنشطة واسعة لها جهات صهيونية تعمل في الإفساد في الأرض. هذا جانب ما يعبر عن استهتارهم بالإسلام والمسلمين، استقدامهم لمغنية يهودية صهيونية إلى بلاد الحرمين الشريفين، وتلك المغنية تغني أغنية في عباراتها إساءة صريحة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله جل شأنه، وكذلك إساءة إلى ملائكة الله، إساءة إلى أنبياء الله، والآلاف من حولها ممن يحشدهم النظام السعودي للأسف الشديد من شباب وشابات بلاد الحرمين يرقصون حولها ويصفقون لها، انحطاطي سخيف للغاية ومؤسف جدا. هذا الموقف، تلك الأغنية بما فيها من عبارات فيها إساءة إلى الله، إساءة إلى الملائكة، اندهش منها حتى بعض الناس في الغرب، كيف تغنى في بلاد الحرمين، في بلاد الحرمين الشريفين تغنى أغنية فيها إساءة صريحة إلى الله، إساءة إلى ملائكة الله، كيف تغنى؟ وكانوا كان البعض في الغرب، كانوا يتوقعون بما أنها بلغة غير عربية، بلغة أجنبية، أن هيئة الترفيه في السعودية لم تكن تعرف محتوى تلك الأغنية وعباراتها. وحينما سألوا تلك المغنية كشفت لهم أنها عرضت ما قبل أن تغني تلك الأغنية على هيئة الترفيه، وعرفوا بالعبارات نفسها والجهات المعنية في السعودية عرفت عبارات فيها إساءة إلى الله، وعرفوا أنها تسيء إلى الله وإلى ملائكة الله، وقبلوا أن تغني بها في بلاد الحرمين. هذا من الاستهتار بالإسلام والمسلمين، هذا يكشف عن حقيقة هذا النظام، لأنه يقدم نفسه بأشكال متعددة، أبو وجوه متعددة، وجه إسلامي يعبر عن الإسلام والمسلمين، وجه انحلالي لا أخلاقي ساقط هابط منحط، وجه إجرامي دموي بشع، وجوه متعددة، ووجه تكفيري إجرامي، وهكذا أوجه متعددة، أبو وجوه متعددة. ولكن هذه الحقائق تكشفه، تفضحه، تبين حقيقته. ها أيضا من أكبر الكبائر، من أكبر المنكرات، كان المفترض أن الساحة الإسلامية بكلها استنكرت ذلك، وأن يجري في بلاد الحرمين الشريفين. هذا شيء مؤسف جدا، وتحدث عنه

حضرة المفتي في اليمن حفظه الله في جمعة التحذير والنفير، استخدامهم لمجسم عن الكعبة المشرفة واستضافتهم لعام

الثمن على المقدسات، نظام يتحرك بهذا المستوى الهابط الدنيء القذر تجاه مقدسات الإسلام والإساءة إليها بهذا الشكل، استهتار بالإسلام والمسلمين، إباحة للخمور والترويج للفساد والعهر في بلاد الحرمين الشريفين. وهذه مسألة واضحة جدا، دور هيئة الترفيه في السعودية هو الترويج للعهر والفساد والخمور والانحطاط والمفاسد اللا أخلاقية وغير ذلك، بدلا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلبوا الموجة، يعني الوضع عندهم هكذا قابل للموجة، وأوجوه متعددة. حربهم الإعلامية ضد أمتنا الإسلامية في خدمة مكشوفة للصهيونية، يتطابق المحتوى الإعلامي السعودي في القنوات السعودية تطابقا تاما مع المحتوى الإسرائيلي، مع المحتوى الأمريكي، سياسات واحدة، مواقف واحدة، توجهات واحدة، العدو واحد والصديق واحد، يعني اتجاه ليس فارق بينه إلا اللغات، إلا اللغات، لغة عبرية، لغة إنجليزية، لغة عربية، أما المحتوى فهو واحد، تحريض ضد أحرار هذه الأمة، سعي لإثارة الفتن بين أبناء هذه الأمة، سعي لتدجين هذه الأمة للصهيونية واليهود وأمريكا وإسرائيل، سعي لتحريض الناس ضد أي موقف حر في هذه الأمة، ضد أي موقف ينطلق على أساس مبادئ الإسلام وقيم الإسلام وتعاليم الله التي هي في سياق أن تجعل من هذه الأمة أمة حرة عزيزة، ليست تابعة لأعدائها ولا مدجنة لأعدائها، وغير ذلك، السعي لنشر المفاعل غير ذلك، على مستوى إخضاع المناهج الدراسية إلى درجة حذف آيات قرآنية وأحاديث وفق الموجهات اليهودية من المناهج الدراسية السعودية، وفي نفس الوقت التحريف لمسألة من هو العدو ومن هو الصديق، تحريف المفاهيم الإسلامية. من أسوأ ما يعمل عليه السعودي هو إثارة الفتن في العالم الإسلامي، هذا دور أساس يقوم به السعودي والكل يعرف، ما من فتنة وقعت في شعب من شعوب أمتنا الإسلامية في هذا العصر الذي نعرفه إلا وللسعودي دور فيها، في الهندسة لها، في التغذية لها، في الإثارة لها، في التمويل لها، كل الفتن التي وقعت في العالم العربي بشكل عام ونتج عنها سفك الدماء وإثارة الفرقة بين شعوب هذه الأمة وإثارة العداوة والبغضاء بينها والمظالم والمآسي والمحن الكبرى تحت عناوين سياسية، عناوين طائفية، عناوين عرقية، عناوين مناطقية، أي عنوان فتنوي ينتج عنه فرقة، ينتج عنه سفك للدماء، ينتج عنه بعثرة لهذه الأمة، يبادر السعودي بكل مساعدة.

ليمول نشاطه، ليحوله إلى حالة استهداف لشعبنا، لا يبخل عن ذلك. سخي عندما تكون المسألة مسألة قتل، سفك للدماء، إخلال بالأمن والاستقرار، بعثرة للشعوب وتمزيق لها، والسفك لدماء الناس

صهيونية، خطر أمريكا وإسرائيل، خطر الاحتلال والمصادرة للحرية والكرامة، ولكن يسعى بكل سخاء إلى تمويل ذلك، ودوره سيء في هذا. كل يشكو منه والكل يعاني، وأفسد أسلوب يرخص الشكاع ويشترى، فيشتريهم بالمال.

الأمريكيون، وتحدث عنه ترامب، والترامب هو القدوة المقدس لدى السعوديين، الحجة في قوله وفعله الذي يرون قوله وفعله.

منه أكبر عدو في داخل هذه الأمة، ويعمل مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ضمن مخططاتهم لاستهدافه بكل أشكال الاستهداف. وهذه من الحقائق الجلية الواضحة. ولهذا مثلا حينما تحرك شعبنا العزيز لنصرة الشعب الفلسطيني، من أول عملية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف العدو الإسرائيلي، في أول يوم تحرك فيه شعبنا لإسناد غزة، اتجه السعودي بشكل عجيب ومفاجئ وغريب إلى التصدي للطائرات المسيرة التي كان مسارها فوق البحر الأحمر ولم تكن من فوق أجواء السعودية. قلنا حتى لا يتصور السعودي أو يتوهم أنها لاستهدافه، وحتى لا يكون له أي عذر حينما يسعى لاعتراضها، فحرك على الفور طائراته لتستهدفها فوق أجواء البحر الأحمر، ثم بقي في هذا المستوى من الحماية للعدو الإسرائيلي يسعى بكل جهد وباهتمام كبير وبكل تفان لحماية العدو الإسرائيلي من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلق من اليمن باتجاه العدو مترسا يتلقى إليهم بالرسائل، ونحاول فيهم ونحتج عليهم أننا نختار لها مسارات من خارج أجوائهم، وأنه لا التلقي، لكنهم كانوا يبذلون كل جهد بكل إخلاص بكل اهتمام في التصدي لها لكي يحموا العدو الإسرائيلي. وفعلا كانوا يسقطون البعض منها، يصل البعض ويتمكنون هم من إسقاط البعض، ثم تقوم أنظمة أخرى عربية أيضا للتلقي من جانبها، جعلوا من أنفسهم متارس للعدو الإسرائيلي. هكذا بشكل مؤسف صنفوا المجاهدين في غزة وفلسطين بشكل عام، غزة فلسطين، بالإرهاب على العكس من الإسرائيلي. وهذا من الأشياء التي تفضحهم، تعريهم، تكشف حقيقتهم. لم يفعل بهم المجاهدون في غزة أي شيء، لم يسيء إليهم أي إساءة، ليس لهم أي مبرر في تصنيف لا كتائب القسام ولا حركة حماس ولا حركة الجهاد الإسلامي ولا سرايا القدس منها ولا بقية الفصائل الفلسطينية بأنها إرهابية. لماذا صنفوها بأنها إرهابية؟ لأنها تقاتل العدو الإسرائيلي المحتل الغاصب للقدس وفلسطين، يدافعون عن حياته، عن هذه الأمة في قضية تعني كل هذه الأمة، وصنفوهم بالإرهاب. ولم يصنفوا الجيش الإسرائيلي الذي ارتكب أبشع الجرائم في الدنيا وأفظع الجرائم وأقبح الجرائم، لم يصنفوه بالإرهاب. ماذا يعني ذلك؟ أن يكون المجاهد الفلسطيني المدافع عن عرضه وأرضه وشرفه وعن شرف هذه الأمة، والمنطلق وفق تعاليم هذا الإسلام العظيم ووفق الحق المشروع على المستوى الإنساني والفطري والقانون الدولي والأعراف الدولية، أن يكون مصنفا عندهم بالإرهاب لأنه يقاتل الإسرائيلي. معنى ذلك أنهم مع الإسرائيلي، ولا يكون من يسمي نفسه بالجيش الإسرائيلي العصابات الإجرامية اليهودية الصهيونية التي ارتكبت أبشع جرائم القتل تجاه الأطفال، تقتل الأطفال بدم بارد، تقتل النساء بدم بارد، تعمل جرائم الإبادة الجماعية، تمارس جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بما استنكره شعوب الدنيا، وهم لا يصنفونه بالإرهاب، لا يصنفونه بالإرهاب، ويصنفون أبناء الشعب الفلسطيني. مع المخاطر المتزايدة في فلسطين على المسجد الأقصى ومدينة القدس والضفة وعلى الشعب الفلسطيني في غزة والمعاناة الكبيرة فيها، يقابل ذلك أسوأ حالة من التخاذل العربي على مدى تاريخ العرب مع القضية الفلسطينية. وهذه مسألة واضحة، لماذا؟ الدور السعودي أساسي في ذلك، يتجه حاليا ويتحدثون في العالم عن ذلك ويتحدثون في أمريكا عن ذلك للتطبيع مع العدو الإسرائيلي مع كل ذلك. لهذا حتى عندما يقوم السعودي بالتآمر الكبير ضد المقاومة في لبنان، لماذا؟ خدمة للصهيونية. هذا الدور الوظيفي الذي يعمل فيه كأداة للصهيونية ضد الشعوب هذه الأمة، اتجه إلى تركيز الحصار، يركز على تشديد الحصار على الشعب اليمني، وزادت الإجراءات منذ معركة طوفان الأقصى، اتجه للتضييق أكثر وأكثر وأكثر.

كان من العجيب في الآونة الأخيرة أن السعودي وصف نقل مرضى ومسافرين في الطائرة الإيرانية بأنه انتهاك للسيادة اليمنية، بينما حينما كانت الطائرات الإسرائيلية تأتي لقصف الشعب اليمني وقتل أبناء الشعب اليمني والطائرات الأمريكية، لم يكن ذلك بالنظر السعودي والتوصيف السعودي انتهاكا للسيادة اليمنية، لأنه الإسرائيلي الذي يأتي لقتل الشعب اليمني، أما نقل مرضى ومسافرين من اليمن فهو انتهاك للسيادة اليمنية. حينما نفذ 250 بل أكثر من 250 ألف غارة جوية لقتل أبناء الشعب اليمني، وقصف المستشفيات والمدارس والجامعات والأسواق والطرقات والأحياء السكنية والقرى والخيام، وقتل الناس في كل مكان، قتل أبناء الشعب اليمني في كل مكان، هذا في التوصيف السعودي تقديم خدمات للشعب اليمني. حينما قصف مركز إيواء المكفوفين في صنعاء فهو تقديم هدية للشعب اليمني وللمكفوفين. هكذا يفعل السعودي، ومع ذلك في هذه الأيام يقول أنه لا يحاصر الشعب اليمني، فلماذا قصفت مطار صنعاء بالصواريخ الأمريكية وبالطائرات الأمريكية وبإشراف أمريكي؟ لماذا فعلت ذلك؟ أليس في سياق الحصار؟ بلى، المسألة واضحة. سعودي يسعى لتشديد الحصار، لتشديد الحصار، ولهذا فتوجهنا كشعب يمني عبر عنه شعبنا وأثبته لكل العالم في جمعة التحذير والنفير هو توجه في إطار الموقف الحق والموقف الضروري الحتمي الذي لا بد منه. مهما سكتنا فالسعودي لن يغير موقفه بدافع إنساني، لا إنسانية لديه أبدا، يستمتع بمعاناة شعبنا، يتلذذ حينما يرى المعاناة، حينما يرى مرضى السرطان يموتون لأنه لا يمكن إيصال العلاج إليهم لأن الرحلات الجوية معطلة، ممنوعة، المطارات مغلقة. بدور سعودي أساسي في ذلك، يعني السعودي هو الذي يحاصر. فعندما اتجه شعبنا العزيز للموقف ابتداء من حظر الملاحة البحرية على السعودي وأرسى معادلة الحصار بالحصار لأنه موقف ضروري، السعودي لن يترك موقفه العدواني، توجهه العدواني بإنسانية، ولم يقبل التفاهم 4 سنوات من المفاوضات في سبيل أن تتحرك المطارات من جديد لنقل مرضى وجرحى ومسافرين وتنقل الأدوية والاحتياجات الأساسية للشعب، في سبيل تسهيل حركة السفن إلى الموانئ ورفع القيود عنها، في سبيل كذلك أن يحظى شعبنا العزيز بالاستفادة من ثرواته الوطنية للمرتبات والخدمات الأساسية وغير ذلك. 4 سنوات من الأخذ والرد والنقاش والجدال على موانئنا، على مطاراتنا، على ثروتنا، يعني هو لا يعاني من مشكلة أننا ننازعه على شيء له، على شيء يخصه، على شيء يتعلق به، هو ينازعنا هو على قوتنا، على غذائنا، على ثروتنا، على أرضنا، على حريتنا، على كرامتنا، يريد أن يفرض ما يريده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني له ويوجهونه به على شعبنا في كل شؤونه السياسية والاقتصادية وكل المجالات. لذلك كان لابد لنا من موقف، وموقفنا حق، موقف ضروري، نحن في إطار موقف حق وقضية عادلة، لسنا ظالمين ولا مستهترين ولا متهورين ولا في موقف عبثي، هذا هو خيار الضرورة، موقف الضرورة، وموقف حق، وموقف لا بد منه. وكما قلت في الكلمة السابقة، أنفسنا طيبة بذلك، حرية وكرامة ودين وشرف وإنسانية وقيمة إنسانية وأخلاقية. وفي المسألة إما أن نقبل بأن نكون مسحوقين، مستباحين، مظلومين، مضدهدين، مستعبدين من دون الله لمن جعل من نفسه أداة للصهيونية، وإما أن نصر على أن نكون أحرارا لا نخضع إلا لله، نعبد أنفسنا

لا يحتاجون إلى إذن سعودي وتدخل سعودي في هذه المسألة، أي طائرة تأتي، أي شيء وغير. في كل ما يترتب على موقفنا نحن نتجه على أساس الموقف الحق، والله يقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو غفور. نحن نستند في شرعية موقفنا إلى القرآن، القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الأساس الصحيح للشرعية، وليس الإذن الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي. الموقف الحق هو الموقف الذي ينسجم مع كتاب الله. ومع ذلك، مع القرآن الكريم، حتى ما يعترف به كل أهل الدنيا في أعرافهم، في مواثيقهم، في قانونهم الدولي وغير ذلك، موقفنا حق بكل الاعتبارات. الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الله يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة له. ضروري موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا، أن يصل للانهيار، أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام، أن تصادر حرية هذا الشعب؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجه لمعظم الأمر والإسلام. ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية، في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا. يعني لو أصدروا في اليوم الواحد 1,000,000,000 بيان واجتمعت منظمة

نحن نتجه في موقفنا بقناعة، وكذلك نقدر كل المواقف الشريفة التي تنطلق من أصالة الموقف الإنساني والإسلامي والأخلاقي على مستوى أمتنا الإسلامية، أو الموقف الإنساني على مستوى العالم في كل الدول والبلدان في أحرارها الذين يقفون موقف الحق لتأييد الموقف المظلوم والموقف الحق. فأولئك ما عليهم من سبيل مهما كانت الإدانات والاستنكار، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. والقضية واضحة، من هو الظالم ومن هو المظلوم، من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه. بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء. روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد، التوثيق الإعلامي للجرائم يشهد ونشر في وقته وزمنه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المضطهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين. هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله. كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير. نتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة بأصالة، نحن أصحاب قضية، ليست المسألة أن لدينا تحركا وهميا بدون قضية من أجل أطراف هنا أو هناك. نحن شركاء لإخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، وهذه الشراكة شراكة مواقف حق، مواقف تعني الأمة بكلها، قضايا تعني الأمة بأجمعها، مسؤوليات لكل مسلم بل لكل إنسان حر في هذا العالم. نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمري، لن ينفعونه مهما فعلوا معه إن شاركوه في الإجرام. شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. شعبنا العزيز اتخذ قراره، عبر عن ذلك في خروجه العظيم غير المسبوق يوم الجمعة، في جمعة النفير والتحذير والنفير، في الوقفات المسلحة القبلية، في المسيرات الشعبية، في اللقاءات العلمائية بما فيها اللقاءات في هذه الأيام في الحديدة وفي صنعاء وغيرها. المعركة معركة حرية وكرامة وإيمان. لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان. موقفنا أيضا ثابت في قضايا الأمة، في نصرة الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق أيضا فيما يتحرك فيه السعودي، في هذه المرحلة كانت المحصلة جيدة منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار في استهداف السفن النفطية السعودية، في منع حركتها، إعادة 16 سفينة أيضا في منعها من الحركة، وأيضا في إسقاط الطائرات السعودية التي تأتي للاستطلاع لاختراق أجوائنا، طائرات مسيرة مسلحة. طبعا
في هذا السياق أيضا نقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركيا يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور، عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن ستلحق بطائرة الـMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الـMQ-9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن، يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها، واستخدم أيضا الطائرات الباكستانية، في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات هو في نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ ستحول سلعته إلى سلعة بائرة و

0: المحافظات والساحات تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كانت تلكم كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الكلمة التي ألقاها يوم أمس حول آخر التطورات والمستجدات.

0: في حضرة الجمعة، فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حضرة الجمعة على الهواء مباشرة. جمعة جهاد، جمعة نصر، جمعة عزة وكرامة، وجمعة نيل الحقوق اليمنية المشروعة والتي يحظى بها الشعب اليمني، والتي هي في المحافظات الأخرى سيحظى بها الشعب اليمني، رغم أنف السعودي، رغم أنف الأمريكي، رغم أنف اليهودي، رغم أنف كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وسيادة وثروات الشعب اليمني المنهوبة. سنكون حاضرين ودوما على الدوام في الساحات، في الميادين.

0: الدين في كل جبهة، جوا وبحرا وبرا. نحن حاضرون بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه لنسمع العالم من هو اليمني، نسمع العالم بأننا لا مجال للمداهنة، لا مجال لأنصاف الحلول، لا مجال لأي كان في هذه الدنيا أن يتبجح على الشعب اليمني أو يبحث له عن مجابر جانبية أو ما بيحدث لا في مجلس الأمن ولا في أرويقة مجلس الأمن ولا من اجتماع قالوا أيش اجتماع دفاع مشترك، هذا بيدوروا يجمعوا الزلط ويرقدوا كله، يعني معروفات الاجتماعات هذه أيش مخرجات اجتماعات الدفاع عن الملاحة الدولية، هذا الاجتماعات معروفة عند الشعوب الواعية واليقظة والحرة، أيش معنى وأيش استفادة الاجتماعات هذه؟ خرج زلط وحلب للسعودية أكثر وحلب للدول الخليج كافة، قال لك اجتماع لحماية الملاحة، هذا كله عبث وهذا كله استنزاف للسعودي وحلب سعودي واضح. لذلك احنا بنقول يا سعودي سلم نفسك، سلم نفسك للشعب اليمني الذي إذا ما سلمت وإذا ما جنحت للسلم وإذا ما كنت واعي ومدرك لهذا الحال الذي بتدخل نفسك فيها فأنت لا خير، ولا القوارح ما تسمع بهن وسط وعلى الله يكون الركون، لأن شعب متوكل على الله معتمد عليه، لدينا قيادة حكيمة نحمد الله على نعمة القيادة الحكيمة التي ستمضي بنا وترسو بنا حيث الأمن والأمان وحيث الاستقرار حيث العزة والكرامة، هذا هي القيادة التي تفتقر لها الشعوب والأمم. اللبنانيين والسوريين نيالكم يا شعب اليمن والقيادة معكم، حتى السعوديين المعارضين وغير المعارضين تمتلكون قيادة حكيمة شجاعة تمتلك زمام الأمور وتمتلك زمام المبادرة ولها الحق في في في في في كل ما تتخذه من قرارات، لأن قراراتها دائما تكون صائبة لأنها من توجيهات الله ومن كتاب الله وتعمل بكتاب الله، فهي هي الحمية الإيمانية، هي الهوية الإيمانية المنغرسة والتي تجري مجرى الدم في عروقنا وفي أفئدتنا وفي أرواحنا. فنحن حاضرون والعدو لن يجدنا إلا حيث يكره، واليوم جمعة جامعة ودعوة السامعة وكل الذي قلناها الآن هي رؤوس أقلام لمواضيع شتى في هذه الجمعة الجامعة. لذلك أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، بعد نقرأ الموجز
1: في حضرة الجمعة.

موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن اليمن سيعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار مع العدو السعودي، وسيواجه التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، خاصة وأن المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل، ونحن سنستعين بالله عليه ونواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وتوجه في كلمته يوم أمس بالدعوة للشعب اليمني العزيز إلى الخروج المليوني في المظاهرات والمسيرات اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات، وأكد أن الخروج المليوني تأكيد على ثبات الموقف وتأييدا للخطوات العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم للمنازل والمنشآت التجارية واعتقالات طالت عددا من المواطنين، وذلك في سياق استمرار الاقتحامات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة. أكد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة دفاع عن وجوده في مواجهة حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة ومخططات الضم والاستيطان والتهجير في الضفة الغربية والقدس، مشددا على أن هذه السياسات تمثل أجزاء من مشروع متكامل لتصفية القضية الفلسطينية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات نسف وتفجير لعدد من الكهوف والمنازل في محيط المنصور ومجدل زون جنوب لبنان. أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان لها أنه وفي إطار المرحلة 27 من عملية الصاعقة، وردا على الاعتداءات الأخيرة للجيش الأمريكي الإرهابي على البلاد والهجوم الوحشي على منازل بل على منزل سكني في جزيرة قشم، استهدفت طائرات مسيرة هجومية تابعة للجيش حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الواقعة في الكويت. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعيد حاليا النظر في نطاق وجودها العسكري في الكويت. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وضمنا في فترة في حضرة الجمعة قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء.

0: صباح الجهاد، صباح الخروج المليونية، التأييد للخطوات العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. ننتقل الآن إلى محافظة صعدة على الهواء مباشرة لننقل لكم من هناك هذه المشاهد وهذه الخروج المليوني الضخم ابتداء اليوم من المحافظة، من محافظة صعدة فإلى هناك.
1: وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومن والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح

0: صدق الله العلي العظيم.
1: دعنا ونرفع السلاح ونقول أنتم رددوا حربا وحصارا بحصار.

0: مع الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: غضب يمني ونفير.

0: نبدا مع البيان لهذه المسيره المباركه ومع الاخ المجاهد عبد الله مجلي فليتفضل.
1: الموت لامريكا، الموت لصلاح الحيوان.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبه عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية الحاشدة جهاداً في سبيل الله وابتغاءً لمرضاته، لنؤكد مجدداً تفويضنا المطلق لقائد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات المناسبة لصار والضناء واستعادة ثرواتنا وسيادتنا وحريتنا واستقلالنا وحقوقنا غير منقوصة، ومباركةً لعمليات قواتنا المسلحة المجاهدة ضد العدو السعودي، وتأييداً مطلقاً ودعماً كاملاً لها للاستمرار على فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد العدو السعودي، معلنين استعدادنا الكبير وجهوزيتنا العالية بالنفير والتحرك في إسنادها لكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين، وعلى رأسهم الصهيونية العالمية بأذرعها الأمريكية والإسرائيلية وأداتها القذرة في المنطقة، العدو السعودي وكل أذنابهم وأتباعهم. كما خرجنا لندين ونستنكر العدوان الأمريكي السعودي الغاشم على الشعب العراقي المسلم، ولنؤكد على وحدة الساحات ومواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك مع محور الإسلام والجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وإيران وكل أحرار الأمة ضد محور الشر والإجرام والطغيان. ونؤكد على الآتي: أولاً، نبارك القرارات والخطوات العظيمة التي اتخذتها القيادة وأعلنتها قواتنا المسلحة من خلال فرض الحصار البحري على العدو السعودي المجرم.

ردا بالمثل حتى رفع الحصار الظالم عن بلدنا عن بلادنا والذي طال أمده وزاد ثقله علينا، وحتى استعادة ثرواتنا وسيادتنا وحريتنا واستقلالنا وكل حقوقنا غير منقوصة. وإننا نثق بأن هذه الخطوة الكبيرة والشجاعة والجريئة ستجبر العدو على الاستجابة لمطالبنا العادلة ورفع الظلم عن شعبنا، وإلا فالتصعيد سيقابله التصعيد، ونحن على استعداد كامل لأي أثمان في هذه المعركة العادلة، لأننا نعلم بأن هدف العدو من إصراره على الحصار هو إما قتلنا بالتجويع والحصار أو إركاعنا له ولأسياده الأمريكان والصهاينة، وهذا هو المستحيل بعينه والارتداد عن الدين بكله والعياذ بالله. وفي كل الأحوال فإن كلفة وأثمان المعركة أقل بكثير من كلفة التردد عن خوض غمارها، ونحن على يقين وثقة بأنها معركة حق وجهاد في سبيل الله وطاعة وقربة إلى الله أمام عدو مجرم جعل من نفسه أداة طيعة بيد الصهيونية العالمية لاستهداف شعب الإيمان والحكمة، مدفوعا في ذلك بمزيج من أحداده التاريخية ضد شعبنا والطاعة المطلقة للأعداء الكفار والصهاينة وبغروره وكبره المعروف ضدنا، وخضوعا لابتزاز واضح من ملفات وفضائح اليهودي المجرم جيفري إبستين. ثانيا، نبارك الردود القوية التي قامت بها قواتنا المسلحة على تصعيد العدو السعودي واستهدافه لمحافظة الحديدة والمنشآت الحيوية فيها أو اختراقه للسيادة اليمنية بطيرانه المسير الذي أسقط بقوة الله، والتي كانت ردودا قوية ومسددة وفيها من بأس الله وبأس رجاله ما يفهم العدو بأن أي تصعيد قادم سيكون مختلفا كما قال سيد القول والفعل. كما نبارك العمليات العسكرية التي استهدفت السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، ونحمد الله على ما أنعم به علينا من مقومات القوة المادية والمعنوية التي ما كنا سنصل إليها لولا المشروع القرآني العظيم والجهاد في سبيل الله والتحرك القرآني والقائد القرآني والأمة القرآنية المستجيبة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثالثا، ندين ونستنكر العدوان السعودي الأمريكي الإجرامي الغاشم الظالم على الشعب العراقي الشقيق ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء، والذي ارتقى خلاله عدد من الشهداء والجرحى. وإذ نعزي الشعب العراقي الشقيق وأسر الشهداء فإننا نقول لهم بأننا معهم وإلى جانبهم، وأن دماءنا واحدة وعدونا واحد، وأن هدف عدونا جميعا هو ما يعلنه جهارا نهارا، وهو تغيير ما يسميه بالشرق الأوسط وإقامة مشروعه الإجرامي المسمى بإسرائيل الكبرى، والذي يستهدف أمتنا ومقدساتنا وشعوبنا جميعا. ولذلك فإن أي كلفة ندفعها مهما عظمت لن تكون شيئا أمام ما يريده العدو بنا إذا سمحنا له بتنفيذ مشروعه المشؤوم. ومن هنا ندعو جميع شعوب أمتنا إلى التحرك لمواجهة هذه المخططات الصهيونية الخطيرة، والتي للأسف أصبحت بعض الأنظمة العربية وفي مقدمتها العدو السعودي جزءا منها وأداة لتنفيذها، بالرغم أنها تستهدفهم ولا تستثنيهم أبدا، وتستهدف المقدسات وتطمع في الثروات في بلدانهم، ولكنهم قوم لا يعقلون للأسف الشديد. رابعا وأخيرا، في ذكرى استشهاد الشهيد المجاهد القائد الكبير إسماعيل هنية، نعيد ونؤكد على موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، ووقوفنا إلى جانب إخواننا والجمهورية الإسلامية.

0: واحدة، وكل نافقة مطلقة بالله وبنصره، وتوكل كامل وتوكل كامل عليه سبحانه وتعالى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، بتاريخ 17/1448 الموافق 31 يوليو 2026 ميلادي. والسلام عليكم. الموت لإسرائيل.
1: زاد الله الرجال،
2: زاد الرجال أمثالكم مستمعينا الأكارم في نقل حي ومباشر.

0: دعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كجرفا لائقا لعزته الإيمانية.
1: Come on!

0: مستمعينا الأكارم، معنا على الهواء مباشرة الدكتور قيس الطل، والذي من خلال كلامه نرى فيها موجهات لنا شاملة عامة. سلام الله عليكم دكتور قيس، وجمعتكم مباركة. السيد الكريم، السيد القائد يوم أمس عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أكد على حق الشعب اليمني باستخدام كل أشكال الرد على الحصار والعدوان السعوديين، وعلى الوقوف إلى جانب الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والإيرانيين، والوقوف بوجه محور الشر الأمريكي الصهيوني وتوابعه. بالأمس كانت كلمة السيد محاكمة لهذه الأنظمة العميلة، لهذه الأنظمة التي هي تدعو إلى ما يفرق الأمة وأن يبعدها عن دينها، بدلا من أن يعني الحرمين الشريفين أنها تدعو الأمة إلى ما يجمعها ويوحد صفها. هنا نرى النظام السعودي المحاصر للأمة، الزارع للفتن والشر والشرور، بيجمع تحالفات ويجمع ويدور من يقاتل عنه، ويدور يعني منهم من يرى أن هذا يعني عبث بخيرات الأمة، عبث بخيرات الأمة التي هي حق وملك للأمة العربية والإسلامية. كلمة السيد القائد وما تحدث عنه في الكلمة التي ألقاها يوم أمس، قراءتكم لهذه الكلمة وللأوضاع في الساحة العربية والإسلامية.
1: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي من علينا بالسيد القائد العلم المجاهد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في هذه المرحلة الخطيرة وهذه المرحلة المصيرية والحساسة.
0: نعم.
1: طبعا العدو الصهيوني والعدو الأمريكي هم يشنون عدوان شامل على كل البلاد العربية والإسلامية، سواء كان عدوان يعني سياسي أو عدوان اقتصادي أو عدوان إعلامي أو عدوان يعني فيما يتعلق بالحرب الناعمة التي تمسخ الفطرة البشرية الإفسادية والتضليلية.

العالم بكل ولديهم أولويات فيما يتعلق بالجانب العسكري، وهذه الأولويات أولا محور الجهاد والمقاومة، يريدون أن يزيحوا هذا العائق الكبير من أمامهم، سواء الجمهورية الإسلامية في إيران أو الإخوة في حزب الله والعراق والمقاومة الفلسطينية واليمن. هذا هو العائق أمامهم. ثم الخطوة الثانية استهداف بقية الدول العربية وأولئك المطبعين، حتى أولئك الموالين لهم، قائمة الاستهداف وقد يعني استهدفوهم اقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا، وهم ليسوا بعيد عن الاستهداف، وإنما ما يتعلق بالجوانب العسكرية هم يريدون فقط أولويات، وإلا فالجميع مستهدف. اليوم نلاحظ أن جرائم العدو الصهيوني في فلسطين لا زالت مستمرة، ولا زالت تسير في مسار تصاعدي كما قال السيد يحفظه الله، وقتل الأطفال والنساء والأبرياء لا يزال مستمر، الاقتحامات المستمرة للصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيس باحات المسجد الأقصى لا زالت مستمرة، في حين نرى أن الدول العربية والإسلامية تتسابق إلى الولاء لليهود والنصارى، الولاء للكيان الصهيوني. أما أمريكا فمعظم الدول أصبحت موالية لأمريكا، وهذا طبعا الولاء للكيان الصهيوني هو ارتداد عن الدين، لأنه انضمام إلى الباطل، انضمام إلى الصهيونية التي هي رأس الشر، رأس الباطل، رأس الفساد، رأس الطغيان. فالأنظمة العربية وخاصة النظام السعودي هو يعني يقوم بدور وظيفي في خدمة الصهيونية، وما قامت به يعني السعودية والنظام السعودي من عدوان على اليمن إنما جاء تلبية واستجابة وطاعة لأوامر الصهيونية العالمية ودرعها في المنطقة، وهو الأمريكي والإسرائيلي. طبعا يعني تحدث السيد في نقاط مهمة جدا نريد أن نركز فيها، هذه النقاط تبين وتكشف وتفضح حقيقة هذا النظام العمين، هذا النظام الخائن، هذا النظام المرتد، هذا النظام الكافر حقيقة، والذي أصبح جهاده وقتاله ومواجهته واجب شرعي، واجب شرعي. يعني لو نتأمل ونسأل بعضنا ونسأل كل من يسمع، لأننا يعني عندما نقصف الكيان السعودي هذا، المطاوعة التكفيريين سيقولون أنه نظام إسلامي وأنها دولة إسلامية وأنه خادم الحرمين الشريفين وأنه خادم السنة وأنه وأنه. اليوم نريد أن نوضح لكل المستمعين ولكل الناس أن هذا النظام نظام قد ارتد عن الدين، خرج من الإسلام، أن هذا نظام يتبع الصهيونية العالمية، ووجب قتاله، وجب الخروج عليه، وجب مواجهته. طبعا يعني في طوفان الأقصى، والأمة الإسلامية كلها متعاطفة مع أهل غزة، وتتمنى الشعوب لو تستطيع أن تعمل شيئا لأهلنا في، وما قام به الشعب عظيم سواء عسكرية أو سياسية أو إعلامية. نتيجة هذه المواقف اليمنية قام العدو السعودي بتشديد الحصار علينا كشعب يمني، خدمة لمن؟ خدمة للإسرائيلي، حتى لا نقف بالشكل المناسب مع غزة. وكذلك حرم من بتروله وغازه تعذيبا له من قبل هذا النظام الخائن العميل، النظام السعودي. لماذا وقف مع غزة؟ فهو نظام لا يحترم حسن الجوار، ولا يوجد له أي مبرر في العدوان على اليمن وفي استمرار يعني حصاره لليمن. كذلك يعني منذ نشوء هذا الكيان السعودي، هذا النظام الخائن، وجرائمه مستمرة، سواء في استهداف الحجاج وقد قتل الآلاف منهم، سواء من اليمنيين أو العراقيين أو غيرهم، منذ نشوءه وليس في هذه المرحلة فقط. كذلك اغتيال الأحرار والشرفاء في اليمن وفي غير اليمن عن طريق عملائه، سواء عندنا كانوا عفافيش أو صلاحيين أو دواعش أو غير ذلك، وغيرها في البلاد كان لديه أياد قدرة تنفذ الاغتيالات للأحرار والشرفاء. كذلك غزو البلاد الإسلامية بالغزو التكفيري الذي فرق بين الأب وابنه، وفرق بين الأم وابنتها، وكذلك الحرمان.

من الثروة ومن حتى استخراجها، كما حصل في الجوف عندما منعنا من استخراج ثروتنا وأن ننعم بثروتنا. فهذه الأعمال، هل هذه أعمال يعني إسلامية تمثل الإسلام، أم أنها أعمال خارجة عن الإسلام ولا يقبلها الإسلام بأي شكل من الأشكال؟ كذلك مارس العدو السعودي كل أنواع الجرائم بحق شعبنا اليمني، يعني دمر وقصف أكثر من 632

وخمسين ألف ما بين شهيد وجريح عندما يحاصر المطار مطار صنعاء الدولي ويموت أكثر من 120 ألف نتيجة عدم استطاعتهم للسفر والخروج للعلاج، عندما يستهدف أكثر من 2000 مسجد ويدمرها ويحرق المصاحف بداخلها ويقتل المسلمين، هل هذا عمل نظام إسلامي ارتد عن الإسلام؟ عندما يستهدف المستشفيات، عندما يستهدف الطرق، عندما يستهدف المحاصيل الزراعية، عندما يستهدف يعني الحيوانات والبقر والغنم والدجاج، هل هذا يعني عمل إسلامي أم أنه عمل أمريكي، عمل صهيوني، عمل إجرام الأحوال؟

مستمرا إلى اليوم. هل هذا عمل إسلامي؟ هل هذا نظام خادم الحرمين أم خائن الحرمين الشريفين؟ كذلك عندما نجد أن هذا النظام له الحصة الكبيرة فيما يتعلق بفضائح إبستين وهو جزء من الصهيونية العالمية والمنظومة الصهيونية، عندما نجد ابن سلمان أو ابن زايد أو غيرهم من عاج الخليج من صهاينة العرب لديهم يعني الفيديوهات ولديهم التسجيلات التي توثق فضائحهم وتوثق كيف كانوا يغتصبون البنات القاصرات وربما كيف كانوا يأكلون الأطفال وأحشاء الأطفال، فيظهر هذا كله في قادم الأيام، وبهذا يضغطون عليهم حتى يقوموا بهذا الإجرام ويقوموا بالتطبيع والخيانة للدين والمقدسات. عندما يعني تهدي السعودية هذا النظام الخائن كسوة الكعبة المشرفة لإبستين الصهيوني المجرم الخبيث حتى يضع جزءا منها مدسعة لقدمه، يعني يدسع فوقها وجزء منها يمارس بها الطقوس الشيطانية التي كان يمارسها في جزيرة الشيطان امتهانا واستهانة بالكعبة المشرفة. هل هذا من الإسلام؟ لعلمكم حتى شيوخ الوهابية ومنهم محمد بن عبد الوهاب يقول أن الاستهانة برموز الإسلام والمقدسات الإسلامية هذا من نواقض الإسلام، من يعني ارتداد على أنه نظام إسلامي، ويحتجون علينا عندما نقوم بقصف هذا الكيان المعتدي، هذا الكيان الكافر، هذا الكيان المرتد. كذلك عندما يستخدمون مغنية يهودية صهيونية تغني وتشتم الله سبحانه وتعالى في بلاد الحرمين الشريفين، تشتم الملائكة، وعندما يقبلوا معها هذه الكلمات الترفيه بأن أغنيها، يعني أنهم يعني قبلين أنها وتسب الله وتسب الملائكة وهذا المشرفة في يعني يعضون ذلك المجسم مجسم الكعبة ويأتون بالراقصات والعاهرات والماجنات يرقصن حول الكعبة المشرفة إساءة إلى الكعبة المشرفة. يعني عندما نجد أنهم يتعاونون مع الكيان الصهيوني حتى يعني إعلاميا، فنجد أن القنوات الخليجية ومنها السعودية العربية والحدث وما إلى ذلك كلها تتكلم بنفس المنطقة، يعني تختلف اللغات العربي وهؤلاء يتكلموا العذري. عندما يسلم السعودي المناهج الدراسية التي تربي الأجيال هناك يسلمها للإسرائيلي وينفذ فيها توجيهات الإسرائيلي ويحذف آيات من القرآن الكريم، يحذف كلام الله توجيهات الله حتى يرضي أسياده الأمريكان والصهاينة، هل هذا نظام إسلامي أم أنه خرج من الإسلام؟ كذلك إدارة الفتن في البلاد العربية والإسلامية، ما من فتنة في اليمن أو خارج

أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي أنه منهم يهود نصارى يهودي ونصراني، يعني خرج من الدين. وهذا ما قاله كذلك حتى مفتيهم ابن عبد الوهاب وابن تيمية وغيرهم وغيرهم، أن الولاء لأعداء الإسلام من نواقض الإسلام ويعتبر ارتداد على الدين، حتى في موروثهم هم يعتبرون هذا خروج من الدين. إذا لماذا نسمع اليوم الحجوريين والزعكريين والدواعش التكفيريين يمجدون هذا النظام العميل ويقولون أنه نظام إسلامي وأنه دولة التوحيد وأنه أسد السنة وأنه حامي الصحابة وأنه وأنه؟ كل هذا كذب، والحقيقة أنه نظام ارتد عن الإسلام ووجب قتاله ووجب قتاله. عندما نجد أنه يدافع عن الصهاينة بكل ما معه من مال وسلاح وكل شيء، حتى عندما قصفنا الكيان الصهيوني بصواريخ وطائرات واخترنا لها مسار لا يمر عبر الأجواء السعودية حتى لا يجدوا مبرر، وضربناها من البحر الأحمر كما قال سيد احفظه الله، وإذا بالنظام السعودي يحرك طائراته النفاثة وطائراته الحديثة للتصدي لطائراتنا وصواريخنا حتى لا تصل إلى عمق الكيان الصهيوني مع أنها لم تمر في أجوائه. أليس هذا يدل على أنه صهيوني؟ أليس هذا يدل على أنه قد خرج من الدين، خرج من الإسلام؟ إذن وجب قتاله. عندما نجد أنه يصنف أي مجاهد في حزب الله في المقاومة الفلسطينية أنه إرهابي، أنه إرهابي، ولم يصنف الجيش الإسرائيلي بأنه إرهابي ولا شيء، مع أنه الجيش الأكثر إجراما في العالم، الأكثر بشاعة في العالم، الأكثر إرهابا في العالم، ومع هذا نجد أن السعودية لم يصنف الجيش الإسرائيلي بأنه إرهابي، وصنف المقاومة الفلسطينية واللبنانية بأنهم إرهابيين. كذلك عندما نجد أن النظام السعودي له الدور الأبرز في التخاذل العربي، تخاذل 2 مليار مسلم عن نصرة القضية الفلسطينية وعن نصرة القضايا الكبيرة، نجد أن النظام السعودي سواء سياسيا أو فكريا أو إعلاميا أو حتى عسكريا أو حتى بإثارة الفتنة الداخلية وأغراق الشعوب في المشاكل الداخلية حال دون أن يكون هناك موقف، وصنع التخاذل العربي الذي أذهل العالم بكله وأصبح لعنة يعني في وجوه كل المتخاذلين. فنحن لا نبالي كما قال السيد احفظه الله، ما دام أن هذا النظام قد وصل إلى حالة من الكفر والارتداد والصهينة إلى هذا المستوى، فنحن لا نبالي بمواجهته ولا بقتاله، ونرى مواجهته وقتاله واجب شرعي، أمرنا الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار والمنافقين ومواجهتهم والغلظة عليهم، ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا يمكن أن نقبل باستمرار الحصار، لن نقبل باستمرار العدوان، لن نقبل باستمرار مهب ثرواتنا وخيراتنا، لن نقبل باستمرار يعني تعذيب الشعب اليمني وتلذذ النظام السعودي بحصار الشعب اليمني ومعاناة أطفاله ونسائه ورجاله وكباره وصغاره، لن نقبل أبدا، لأننا يعني أتباع ذلك النبي العظيم الذي قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نحن أتباع علام الهدى، نحن يعني أهل القرآن الكريم الذي يقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فالدعوة للجميع أن نتحرك إلى دورات التعبئة العامة العسكرية وهي مفتوحة أمام الجميع، أمام الشباب، أمام الرجال، أمام حتى الشيبات. الشيبات لو اشتوي

0: يزين بيته
1: نعم.
0: ويزين شارعه ويزين مسجده ويزين مكتبه الحكومي، ونزين صنعاء وما حول صنعاء وكل المحافظات الحرة تتزين باللون الأخضر الذي يبهج النفس والصدر احتفاء وابتهاجا بمولد النبي العزيز الذي علمنا العزة وتعلمنا الجهاد على دربه وتعلمنا كيف نجاهد من جهاده وتضحياته. كذلك نهتم بتنظيف بيوتنا وتنظيف شوارعنا، وحتى الأرصفة هي ليست أمكنة لوضع القمامة كما هو الحال للأسف الشديد، هناك براميل للقمامة، وهذا مهم جدا أن الناس يتعلموا ويثقفوا بها. النظافة من الإيمان والنظافة هي ثقافة. كذلك اليوم معانا وقفة احتجاجية أو مسيرة إلى ميدان 70، مسيرة حاجدة إلى ميدان 70، وقد ذكر السيد يحفظه الله وأشاد بالخروج الجماهيري الجمعة الماضية، جمعة التحذير والنذير.
1: نعم. نعم.
0: اليوم مسيرة حاجدة إن شاء الله إلى ميدان 70 ثباتا على موقفنا تجاه العدوان السعودي، تجاه الحصار السعودي. اليوم مطلوب منا كبارا وصغارا الكل يخرج إلى ميدان 70 وإلى كل الساحات التي سيعلن عنها، ولا نستجل أبدا بالخروج المليوني إلى الساحات، هذا يوازي الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة، بل هي الساند والداعم وهي المعظم فعلا للضربات الصاروخية والجوية، والجيش هو مساند للشعب والشعب هو مساند للجيش، ولا غنى عن أحدهما بالآخر. ولذلك نخرج اليوم إلى ميدان 70، وكما خرجنا في الأسبوع الماضي بحشود هائلة وزخم كبير جدا كان له الأثر الكبير. اليوم السعودي عادوا مدوخ وبيدور له تحالفات وبيدور من يجي معه نتيجة الخروج الحاجد في الجمعة الماضية أو قبل الماضية، واليوم كذلك نخرج بحشود هائلة نربك السعودي ومن ورائه الأمريكي والإسرائيلي، ونربك كذلك من يأتي معهم أو من سيأتي معهم، ونقول لن نكون عبيدا إلا لله سبحانه وتعالى، لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يستعبدنا السعودي أو الأمريكي أو الإسرائيلي، لأننا خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسننتقل من هذه الدنيا إلى الآخر رسول الله. يا أصحاب العزة والكرامة، يا يمن الإيمان والحكمة والجهاد،
1: إذن إن شاء الله يكون الحضور الشعبي الواسع والمعهود من الشعب اليمني، الحضور الحاشد والعظيم والكبير والمشرف واللائق بشعبنا العزيز، كما قال السيد القائد بانتمائه الإيماني، ببسالته، بكرامته، بحريته، بعزته الإيمانية. الدكتور قيس الطل، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام ونحن في حضرة الجمعة، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.

على السعودي أن يحترم نفسه ويكف عن حصارنا والتدخل في شؤوننا. السيد القائد قال آمل أن إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز. إلى السبعين يا رجال الله، وإلى الساحات، وإلى الميادين المعلن عنها، فإلى السبعين، والنصر لليمني وأحرار اليمن.

0: في حضرة الجمعة. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه ثانية نشراتنا الإخبارية. البداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يثبت معادلة الحصار والحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل لإفشال تحالفات العدو السعودي ومؤامراته المستهدفة لشعبنا اليمني وثرواته. غضب شعبي يتصاعد في المحافظات المحتلة رفضا للوصاية السعودية وسياسات التجويع. دعوات فلسطينية للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى لإفشال مخططات التهويد والتقسيم. الجيش الإيراني يستهدف منشآت أمريكية بقاعدة أحمد الجابر بالكويت. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن اليمن سيعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار مع العدو السعودي وسيواجه التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وقال في كلمته يوم أمس حول آخر التطورات والمستجدات: سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار، خاصة وأن المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل، ونحن سنستعين بالله عليه ونواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وتحدث عن معاناة الشعب اليمني جراء استهدافه من قبل النظام السعودي، مضيفا: شعبنا اليمني من أكثر الشعوب معاناة واستهدافا من النظام السعودي في إطار المخطط الأمريكي وبما يخدم العدو الإسرائيلي. ولفت إلى أن خيار الشعب اليمني ضد الظلم والطغيان الأمريكي السعودي هو موقف حق وقضية عادلة، مضيفا: مع بداية العدوان على بلدنا 2015 لم يكن لدى السعودي أي مبرر، ولم يأتي ذلك العدوان في ظل نزاع أو صراع قائم. وتوجه قائد الثورة بخالص العزاء والمواساة للشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء وإلى أسر الشهداء في العدوان الأمريكي السعودي الغادر والظالم، واستنكر العدوان الأمريكي السعودي الظالم، مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء بكل مستويات التضامن والموقف. كما توجه بالدعوة للشعب اليمني العزيز إلى الخروج المليوني في المظاهرات والمسيرات اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات، وأكد أن الخروج المليوني اليوم الجمعة تأكيدا على ثبات الموقف وتأييدا للخطوة العظيمة بإرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وأوضح أن الخروج المليوني اليوم يأتي تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان السعودي الأمريكي الذي تعرض له، وتضامنا أيضا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ومع ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية في إيران من عدوان أمريكي سافر. وأشاد بخروج الشعب في جمعة التحذير والنفير بشكل غير مسبوق في تاريخه بكل ما تعنيه هذه الجملة، مضيفا: شعبنا يدرك أن الاستهداف له هو استهداف له في الكرامة والعزة بهدف السيطرة الكاملة والاستعباد والقهر والإذلال. هذا وعلق عضو المجلس السياسي الأعلى على الخطاب السياسي والإيماني والتربوي والجهادي الذي ألقاه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عصر أمس. وقال الدكتور بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا: تابعنا باهتمام بالغ مساء الليلة الخطاب السياسي الجهادي المهم الذي ألقاه قائد الثورة، وركز فيه على العديد من المحاور والاتجاهات السياسية حول قرار وسياسة الحصار بالحصار الذي اتخذته جماهير أمتنا اليمنية حينما خرجت بالملايين في العاصمة صنعاء وعواصم ومدن وعزل وقرى المحافظات الحرة في يوم الجمعة الماضية. وأوضح أن تركيز قائد الثورة على حجم المعاناة الكبيرة التي يعانيها مواطنو الجمهورية اليمنية التي تمنع من السفر من مطارات وموانئ المحافظات الحرة تعبيرا عن الحالة الصعبة التي وصل إليها الشعب اليمني ومعاناته في ظل استمرار العدو السعودي تنفيذ ما يخطط له في واشنطن
ما يخطط له في واشنطن وتل أبيب ولندن وباريس ضد محور المقاومة وتحديدا ضد الشعب اليمني. وأشار إلى أهمية ما تطرق إليه الخطاب بشأن التماهي بين سياسات وبرامج العدو السعودي والمشاريع الأمريكية والإسرائيلية الصهيونية في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي الذي تعرض ويتعرض الأحرار فيه للملاحقة والمطاردة والقتل والتشريد، ومنهم المقاومون الجهاديون الفلسطينيون واللبنانيون والعراقيون والإيرانيون. وأفاد بأن قائد الثورة عرى وفضح تلك الأعمال والتصرفات والخروقات السعودية ضد الدين الإسلامي وتماهيه مع فضائح جزيرة جيفري أبستن الإباحية النجسة، وهي أعمال مخلة بالشرف ومناقضة لسلوك المسلمين جميعا. وتطرق إلى أهمية إشارة السيد القائد إلى أن حكام آل سعود قد جلبوا إلى الأراضي المقدسة فنانة أمريكية ساقطة منحلة تغني وتشتم الذات الإلهية والرسل والملائكة بمعرفة مسبقة من حكام بني سعود، وما يمثله ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في مؤشر يفضح مستوى التنسيق والتعاون الأمريكي السعودي الإسرائيلي استقبل المجرم ترامب كل من المجرم نتنياهو ووزير الدفاع النظام السعودي. وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي في وقت يرتكب فيه كيان العدو الإسرائيلي أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني واستمرار احتلاله للأراضي اللبنانية والسورية والعدوان الأمريكي المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية العراقية، وبمشاركة النظام السعودي الذي يواصل حصاره على الجمهورية اليمنية وانتهاك سيادتها واستقلالها. وأشار إلى أن تلك اللقاءات تكشف الدور السيء الذي يقوم به النظام السعودي في المنطقة العربية والأمة الإسلامية خدمة للمشروع الصهيوني ضمن مخطط ما يسمى بتغيير الشرق الأوسط. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن استمرار النظام السعودي في الانسلاخ عن محيطه العربي والإسلامي يكشف حقيقة انتمائه والمستوى الذي وصل إليه. استشهدت امرأة في محافظة تعز جراء استهدافها بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدو السعودي الأمريكي على منطقة جسر الصلو بمديرية الصلو. تشهد المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة تصاعدا غير مسبوق في حالة الغضب الشعبي مع استمرار خروج آلاف المواطنين في تظاهرات واحتجاجات واسعة للأسبوع الثالث على التوالي رفضا لسياسات التجويع والإفقار والإنهاك المتواصل للخدمات الأساسية في ظل استمرار وصاية العدو السعودي على القرار السياسي والإداري في تلك المحافظات المنهكة. وبحسب مصادر إعلامية فقد امتدت رقعة الاحتجاجات إلى عدد من المدن الرئيسية المحتلة بينها عدن، الضالع، المهرة، سقطرة، حضرموت، أبين، شبوة، ردفان، لعبوس، حيث شهدت الشوارع مسيرات حاشدة رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بإنهاء التدخلات السعودية ووقف سياسات الإذلال والتركيع والخنوع التي فاقمت الأوضاع المعيشية وأدخلت ملايين المواطنين في دوامة من الأزمات الاقتصادية والخدمية. استشهد 7 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب عدد آخر جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. واعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم 14 مواطنا بينهم أسرى محررون خلال حملة مداهمات واعتقالات واقتحامات طالت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة تركزت معظمها في محافظة نابلس. هذا وتتواصل الدعوات الفلسطينية إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك في ظل تصاعد الانتهاكات التي ينفذها العدو الصهيوني بحق المسجد والمدينة المقدسة
وسط تحذيرات من تسارع المخططات الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تمهيدا لتكريس سياسة التهويد والتقسيم الزماني والمكاني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وأطلقت هيئة وفعاليات مقدسية اليوم نداءات واسعة دعت الفلسطينيين في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني إلى تكثيف الحضور في المسجد الأقصى والمشاركة الواسعة في صلاة الجمعة وتعزيز الرباط في باحاته باعتبار ذلك خط الدفاع الأول في مواجهة السياسات الصهيونية الرامية إلى تغيير الهوية الإسلامية للمسجد وفرض واقع جديد يخدم المشاريع الاستيطانية. أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان لها اليوم أنه في إطار المرحلة 27 من عملية الصاعقة وردا على الاعتداءات الأخيرة للجيش الأمريكي الإرهابي على إيران والهجوم الوحشي على منزل سكني في جزيرة قشم، استهدفت طائرات مسيرة هجومية تابعة للجيش حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وأيضا مستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الواقعة في الكويت. وأوضح البيان أن قاعدة أحمد الجابر تؤدي دورا رئيسيا في العمليات الجوية وعمليات المراقبة الأمريكية، كما تعد إلى جانب دورها العملياتي من المراقب للجيش الأمريكي. ختمت العلاقات العامة للجيش الإيراني ببيانها بالإشارة إلى أن العدو يضطر إلى فرض رقابة مشددة لمنع نشر أخبار الأضرار والقتلى والجرحى الناجمة عن هذه الضربات، فيما كشفت شركة متخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية عن مؤشرات تفيد بحدوث أضرار في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت التي تستخدمها القوات الأمريكية. ووفقا لذلك تظهر الصور اسودادا في جزء من منطقة المستودعات التي تستخدمها القوات الأمريكية، وهو ما قد يشير إلى وقوع أضرار في تلك المنشآت. يتوجه الرئيس الكولومبي اليوم إلى العاصمة الكوبية هافانا في زيارة تستمر 48 ساعة يلتقي خلالها نظيره الكوبي، وذلك في آخر جولاته الخارج تسليم السلطة في 7 أغسطس المقبل. وتكتسب الزيارة أبعادا سياسية حاسمة، إذ تتضمن الزيارة لقاء مع الرئيس الكوبي، وذلك ردا مباشرا على إعلان الرئيس الكولومبي المنتخب عزمه قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزيرة فور توليه منصبه. وجاءت زيارة هافانا بعد إلغاء بيترو جولة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات دبلوماسية وأكاديمية في واشنطن ونيويورك، من بينها

مؤتمر للأمم المتحدة حول حوكمة الموارد الطبيعية. النبوء الأخير. واصلت القوات المسلحة الروسية شن هجمات بأسلحة دقيقة تطلق من الجو ومركبات جوية مسيرة على البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، وأيضا السفن البحرية المشاركة في مصالح القوات المسلحة الأوكرانية. واستهدفت القوات الروسية خزانات الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا. كذلك استهدفت سفينة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد الموانئ الأوكرانية.

0: دعوات فلسطينية للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى لإفشال مخططات التهويد والتقسيم. الجيش الإيراني يستهدف منشآت أمريكية بقاعدة أحمد الجابر في الكويت. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
5: وهذا ما يقع به،
4: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص جل من لا يسهو،
4: السلامة تشتي الحرص،
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله
4: تستدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.

0: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
2: بينكتب رسالة حب واعتذار.
1: لمن؟
2: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشجي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
1: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
2: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
1: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
2: كلام في محله.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
0: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: قمامة الجيران الطيبين.
1: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
1: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
1: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
1: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
1: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله. مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة

0: العامة للزكاة.
1: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: توجه للدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. كذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا لشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته كرامته حريته عزته الإيمانية.

0: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم. ينفذه جمال محمد سريع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب، فأوصى بالجار في كتابه المبين، فله الحمد صاحب النعم والفضل علينا، نحمده جل جلاله وعمنا جميعا نواله، ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد. القائل: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والقائل: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من خاب وخسر؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره أذاه. إذن طبعا هذه شروره أذاه أنا اللي قلت وليس النبي، النبي قال بوائقه، وهل هذا يسموه الحديث المدرج؟ يعني يعطي معنى داخل النص النبوي.
4: أتيت آية تفسيرية.
3: نعم، فيبقى آية تفسيرية. نعم، فصلى الله على سيدنا محمد.

0: وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان، لا شك أن للجار حق بنص القرآن وبهدي النبي العدنان، وأيضا النبي أرسل الإمام علي ينادي في الناس: ألا إن 40 دار جار، ألا إن 40 دار جار في كل الزوايا الأربعة، ألا إن 40 دار جار. بعض الناس الآن يظن الجار الشقة المجاورة له فقط، حول معاني الجار وأحكام الجار نأخذ هذا مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله حسين الرعي مفتي الجامع الكبير، حياكم الله. شيخ عبد الله، أنت مفتينا كلنا مش الجامع الكبير، لكن الجامع الكبير لأنك مقيم فيه وتدرس فيه، بارك الله فيكم. أنت بالجامع الكبير لو سألنا مثلا، وهذا سؤال عرضي، يقولوا أنه كم عام قد مضيت في الجامع الكبير؟
1: أكثر، وعدني بدأت قبل بلوغي.
0: الله الله، قبل البلوغ
1: كنا نقرأ في نشوانا الابتدائية،
0: نعم،
1: ونطلع بعد ما نتغطى كنا بدأنا في هذاك بحرق، واحد من حضرموت،
0: نعم،
1: محمد بن عمر بن بحرق الحضرمي،
0: نعم،
1: من أروع ما ألف على ملحة الإعراب.

0: هذا المستمع.
1: نعم. نعم حتى نوعا مفيد جدا وبندرسه. رحم الله رحم الله المؤلف ورحم نعم. الله الشارح علماء الله. فطاحله نعم. افادوا الناس بنيه طيبه.
0: لا اله الا الله.
1: وهو من حضرموت نعم. من حضرموت اي من ايات الله رحمه الله.
0: هذا اول كتاب في اللغه ابتدات به وانت صغير.
1: تيسير المطالب الطبع فيها مئات الغلط.
0: الله
1: تيسير
0: الله.
1: طبعها
0: نعم.
1: للناطق بالحق.
0: نعم.
1: أمالي أبي طالب اسمها تيسير أيوة. المطالب في أمالي من أروع ما ألف في يعني حديث وفي أخلاق
0: نعم.
1: وفي الصدق
0: مبين نعم. على بس على ما قلت نعم. محتاج إلى تحقيق أكثر
1: وتحكيم يعني وتحف العقول عن آل الرسول يعني درسنا والتاج المذهب للعنسي رحمه الله أول ما بدأنا فيهن
0: نعم.
1: عند صفي قشاشة أنا وبأحمد الحاتمي وكان حلقة
0: نعم.
1: وعد بيت الرموش رحمه الله
0: نعم.
1: حلقة نبقى لها قبل العصر
0: الله
1: ندرس
0: الله.
1: وسيد أحمد
0: من الصباح
1: ما قلت بعد ما تغدى
0: نعم بعد الغداء إلى بعد قبل الغدا. العصر
1: وأنا في رابع ابتدائي
0: نعم.
1: التحقنا عند سيدي حمود المؤيد والأستاذ محمد حسين عامر
0: الله الله حمود المؤيد اللي كان المفتي
1: وسيدي
0: مع زبارة
1: نعم وأخوة الأستاذ أحمد أخوة الأستاذ أحمد عامر
0: نعم.
1: درسونا لو ما أكثر من 100 مصحف درسنا عند مول الأستاذ سعيد وكذا
0: نعم.
1: وبعدها بدأنا بعد ما تمينا كذا كنا نطلع بعد الصبح وبعد الغداء
0: الله.
1: وكنا وبعدها بين مغرب وعشاء وبعد العشاء كنا الله. نخرج بعد القاضي أحمد عبد الرزاق الرقيحي الله يرحمه رحمة
0: الله
1: أبرح
0: كان
1: الأب الروحي للجامعة الكبير
0: نعم.
1: رأنا بندرسهم مظهر القاضي مظهر السحولي محمد الذريري وعيال الرقيحي معي حلق يجي أكثر من 20 فوق الصلال بلغة صنعاء
0: نعم.
1: البلد
0: أيوة
1: الحبش
0: نعم.
1: وبر ما بسرنا اليوم الثاني لو قد أرسل بفراش للمنطقة كاملة
0: لا إله إلا هذا
1: القاضي أحمد الله يرحمه
0: الله الله
1: على حسابه
0: الرقيحي
1: نعم
0: رحمة الله عليه
1: وكنا ندرس فيها بسعادتك درسنا
0: نعم.
1: كتب طائل أكثر من 12 سنة
0: هذا الأول دراسة وبعدين درس أنت في الجامعة
1: نعم وكنا ندرس وندرس بعد
0: ها في نفس اللحظة
1: أيوة.
0: تأخذوا من الأكبر منكم وتعلموا أيوة. منهم أقل منكم نعم
1: عند العزي الجرافي
0: الله الله
1: في الروض النظير
0: نعم
1: وقبل عند سيد محمد المنصور محمد بن محمد بن إسماعي
0: نعم
1: كان يدرسونه ومن تواضعهم
0: القاضي
1: يحضروا السيدة الإمام محمد المنصور
0: الله
1: وكان يحضر معانا
0: أيوة.
1: على ما يبين لنا أن الإنسان لا قد يستنكف ولا يقول قد أنا حافظ
0: أنا قد عالم
1: والدكتور المرتضى قد بيقرأ في المغني
0: الله
1: من أعلى ما ألف ابن هشام
0: نعم
1: قيل لابن هشام رحمه الله لما لم تؤلف في التفسير مثل كشف قال أغناني المغني
0: الله الله
1: لذا استشهاده في المغني
0: بآيات
1: وفي الشذو
0: نعم.
1: أغلبها من الآيات والأحاديث
0: الله الله
1: يعني استفيد الإنسان
0: نعم.
1: تغني عن التفسير صحيح
0: الله الله.
1: تغني وبعدها كان يحضر مع الثاني في الآجرومية تواضعا عند
0: لغة عربية أيضا
1: إمام العلماء القاضي
0: نعم.
1: عبد الحميد بن أحمد معياد رحمه الله
0: نعم.
1: وكان يتناوب هذا يدرس وبعدها يدرس وهكذا استمرنا عند القاضي عبد الحميد إلى أن ابتلي مرض مسكين
0: نعم
1: وكنا بعدها نسر عندهم في البيت ندرس لو ما ثقلت لسانهم احنا وأبي حسين هلا آخر كلمة قال الله يجمعني بكم في الجنة
0: الله الله
1: كان آيم دبسروا الجنة في وجهه
0: سبحان
1: هو
0: الله
1: القاضي عبد الله السرحي الله
0: سبحان
1: يرحمه
0: الله سبحان
1: سيبه
0: الله.
1: الزمانة
0: نعم
1: الإمام في علوم الآل وكذا
0: نعم
1: وسيدي أحمد الديلمي ما عبق إلا هو البقية هالبقية
0: نعم
1: إمام العلماء
0: نعم
1: وبحر لا ينفد
0: الله
1: آيم من آيات له باقي
0: نعم
1: يعني لا مثل لو كان به مثل هذا ليم الكيمراء
0: نعم.
1: واحتووا دروسهم لأفادت العالم كله
0: الله
1: نعم
0: لملأت الكون
1: سيما في علوم
0: الله.
1: الآلة
0: نعم.
1: لا مثيل لهم
0: نعم.
1: ولكن للأسف أصحابنا ما يهتموش بهذا الأمر
0: نعم.
1: لو اهتموا به إني نعم كبير
0: شيخ عبد الله لو سألناكم أيضا هل كان هناك في مسمو فقه شافعي موجود في الجامع الكبير
1: إلى الآن
0: للآن
1: شرح الأزهى البيان الشافعي تبصروا من أول إلى آخرة تفتحوا والروض النظير
0: نعم.
1: هذا درسناهن احنا
0: نعم.
1: تبصروا قال الإمام الهادي عليه السلام قال الإمام الشافعي رضي الله
0: يعني
1: عنه
0: يعني فقه مقارن
1: نعم وبيذكروه
0: نعم.
1: وبعض حين يقولوا عندنا
0: نعم
1: شيئا
0: نعم
1: القاضي زيد يقولوا له زي
0: نعم
1: ما يعمل شبه
0: نعم
1: ها ونقطة المقرر
0: نعم
1: كثير من أقوال الإمام الشافعي
0: نعم.
1: مذهب
0: نعم.
1: مذهب مذهب أكثر من أخذ تبصروا من أقوال كثير
0: نعم.
1: ومن أقوال أبي حنيف رحمه الله
0: نعم.
1: يعني الفقه هي نعمة وبستان متنوعة
0: الله.
1: ما وافق القاعد ومع الشاهد قبل بلا تعصب ما يقولش ما بالله قول فلان وفلان أبدا
0: نعم.
1: إلى الآن

0: زيدي والشافعي مذهب الإمام زيد والشافعي والهدوية هي ضمن زيد.
1: نعم.
0: تمام. كانوا في اليمن جيران، وإحنا اليوم نتكلم عن الجار.
1: صنوة.
0: تمام. بل صنوة أعظم من جيران.
1: صنوة.
0: الله الله.
1: من مشكى واحدة.
0: الله الله.
1: هذاك من بني المطلب وهذاك من بني صنوة.
0: نعم.
1: ولذا عند الإمام الشافعي رحمه الله.
0: نعم.
1: أن الزكاة لا سحت للمطلبي.
0: نعم.
1: وهو مطلبي.
0: الله الله.
1: سعال هاشمي.
0: سبحان صنوة.
1: الله.
0: نعم.
1: و
0: ولم يختلف المذهبان ولم يتقاتلا،
1: لأن الجميع كلهم قاصدين الله ورضا الله.
0: الله الله.
1: ولذا بسروا الإمام الشافعي عليه السلام قال عرضوا كلامي على كتاب فما خلف اضربوا عرض الحائط.
0: نعم.
1: لم يقل لأتباعه اقبلوا وعاندوا.
0: نعم.
1: يعني لأنهم قاصدين بالرضا الله.
0: نعم.
1: وأن لا يكون كلامي سبب الاختلاف بين المسلمين.
0: الله الله.
1: فمضى وانتشر فآضك دبسروا في أندلسيا ماليزيا حضرموت.
0: نعم.
1: مئات الملايين على المذهب الشافعي.
0: نعم.
1: إخوان وقسرنا عندهم.
0: آه.
1: وضيفنا العلامة الحجة الحبيب عمر.
0: نعم.
1: مرتين
0: عمر بن حفيظ.
1: إنما زرنا.
0: نعم.
1: وأكرمونا إكرام فوق مستوانا.
0: نعم.
1: الصدق رضي.
0: آه.
1: الله عنهم، هم أهل العلم.
0: نعم.
1: وأهل الحكمة وأهل الكرم، طيبي معايش للناس، لا ينبذون هذا ولا يعني يهضمون حق أحد، وإنما يعظمون العلم وأهله من أي مذهب كان.
0: الله الله.
1: الشيخ
0: عبد الله، نعود إلى موضوعنا وهو حقوق الجار في كتاب الله ومنهجه وفي منهج السيد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وآل بيته الكرام كانوا أكرم الناس يكرمون الجيران.
1: صحيح.
0: تمام.
1: صحيح.
0: يعني هذا كله كانوا زين العابدين قالوا عند وفاته وجدوا أنه في خطوط من شدة الحمل الذي تحمله للجيران والفقراء والمساكين.
1: لمئتي أسرة.
0: الله الله. كان بيضمنها قبل
1: حياته. النبي قالوا
0: صلى الله عليه وسلم
1: كان بجواري يهودي.
0: نعم. صلى الله عليه
1: وسلم فحلوا به رئيس ولا ملك وبلغوا أن جاره يؤذيه لما سلم.
0: آه.
1: إذا ما قدلش ما يسلمش من الحبس
0: من الأذى،
1: وقد يقولوا للنشتي هذا المنطقة منطقة آمن ويخرج من مسكنه.
0: نعم.
1: كان يضع ما يؤذي النبي.
0: اللهم صل على محمد.
1: ولم يظهر لأحد.
0: نعم.
1: لو قال للصحابة لا ذهبوا.
0: نعم.
1: إليه ومنعوه.
0: نعم. سيجد من يدافع عنه.
1: فالعجب من العجب أن. نعم. النبي لم يجد ذيك الأشياء الذي تؤذيه،
0: افتقد.
1: قال
0: ما فعل اليهود؟
1: ما قالوا مري.
0: نعم.
1: وذهب يعوده وهو يهودي لأنه لحق المواطنة، فهم ما بيفهموا شنا حق الجار لحق المواطنة سواء كان مسلم أو كافر.
0: نعم.
1: سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر.
0: نعم.
1: أما الإسلام فقد شيد هذا البنية وأكده، فذهب.
0: نعم.
1: إليه ليزوره، قالوا النبي جاي يزورك، فتأثر.
0: نعم.
1: يعني هذا أخلاق خرجت من مشكات موسى، من
0: الله
1: مشكات
0: الله.
1: عيسى. فدمعت عين اليهودي، قال له يا محمد عدو ما قد سلمش.
0: آه.
1: أتزورني وأنا
0: أوذيك
1: وكذا وكذا.
0: آه.
1: قال ديننا يلزمنا.
0: نعم.
1: فأسلم اليهودي.
0: نعم.
1: أخلاق النبي يعني غيرت الفهم الخاطئ عن الإسلام
0: على خلق عظيم.
1: وعن لأنه قال
0: واليهودي. آه.
1: يعضوا الصغير حلوة.
0: نعم.
1: ويأخذونا بأسلوب ويصكون يضربونه فيبكي فيقالوا من أخذ، يقولوا محمد، يعني يغذونه على
0: عداوة
1: محمد. الحبيب. فهذا رأى في هذا الشخص خلاف ما يصيله.
0: نعم.
1: لم يؤذيه وصلته الرمز الأعلى
0: المصطفى صلى الله عليه وآله.
1: الصحابة عندما قال لهم النبي كذا يقول سمعنا.
0: نعم.
1: أما هذا يؤذي ولم يبين لهم أنه يؤذيه، فتأثر وأسلم. أخلاق النبي أخذت هذا بزمة قلب هذا اليهودي حتى دخل.
0: أيوة.
1: في أسلام. لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم.
0: الله.
1: ومن تكو يعني هذا مهم قوي قوي. الجار له حق المواطنة وحرمة سكنه.
0: نعم.
1: حرمة سكنه. بعض الناس يؤذي الجار حتى يزيحه ويأخذ يعني بيته.
0: نعم.
1: سعمات قلوب القلية ومدري ما هو.
0: نعم.
1: يعني يؤذي أو يضع بجواره
0: القمامة.
1: كثير من الناس يعني يأخذها في جنح الظلاء ويوضعها، الله المستعان عليه. يعني إنما المؤمنون إخوة، القرآن قال لنا.
0: نعم.
1: كتر أن هذا الجار هو الذي وضع القمامة بجوار بيتك، ما رأيك أنت؟
0: ستغضب.
1: قالوا إن أبا حنيف رحمه الله،
0: الله
1: كان له جار.
0: نعم.
1: وأبو حنيفة يحيي الليل.
0: لا لا.
1: قالوا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، مع أنه بيحيي الليل كله.
0: كله.
1: وبعدها. نعم. يعني كان هذاك معجار خمّة
0: أيه.
1: ويشرب ويتغير عقله ويرفع الأصوات ويؤذيه.
0: نعم.
1: وبعدها افتقد ما هجعت الأصوات.
0: نعم.
1: فقيل أين فلان؟ قال وما يدري. قال لا أسمع صوتا. قالوا محبوس.
0: نعم.
1: ساري عامل ويراجعه
0: ويخرجوه من السجن
1: وتأثر.
0: الله.
1: قالوا تأثر ورعوه وعاد إلى عقله وتاب على يدب أخلاقه.
0: الله الله.
1: لم يزجره بموعظه.
0: نعم.
1: ولا بقول ولا بتهديد
0: ولكن بالعمل. ولا
1: بالعمل
0: العمل الطيب العمل. الأخلاق.
1: نعم. ولذا الله. النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله حينما كان يعني القلب الصافي والمنبع الذي لا ينضب تأثر القاصي والتاني.
0: الله.
1: يعني حاربوه لا وإنما خافوا على مصالحهم الضيقة الشخصية.
0: نعم.
1: وإنهم يعلمون بأخلاقه حينما خضعت له الرقاء فما أحوج الناس لبعضهم البعض سيما الجاء فما تفضلتم من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا أربعون. نعم. أربعون كم فيما سبق إذا بعرس في صنع القديمة يحضر بعض من القع كأنه أسر واحد.
0: نعم.
1: وإذا مات يشيعونه. نعم. وتخرج جنازة عظيمة لا يتمايزون. إذا. نعم. كان غنيا شيعه الكثير وإذا كان فقيرا لم يخرجه إلا الآحاد.
0: نعم.
1: إنما يعني يميزون بعضهم ببعض بهذا الأسلوب الحسن وهو حق المسلم على المسلم ست.
0: نعم.
1: إذا مرض زاره وإذا مات شيعه.
0: نعم.
1: كانوا بالفطرة مطبقين الإسلام. نعم. لأنه الإسلام هو
0: أخلاق
1: وتطبيع ولذا. نعم. قال السيد العلامة قدمات الله يرحمه الفضيل الزيدي النظري وتطبيع.
0: نعم.
1: ما يكفيش من هنا.
0: نعم.
1: ما يكفيش من هنا إلى هنا.
0: نعم.
1: بيطبق بالعمل وتوارثه كما تفضلتم.
0: أه.
1: الأجيال فسعد الناس وسعد الجيران وسعد المجتمع ما أحوج الناس أن يتذاكروا وأن يحفظوا يعني الأخلاق فيما بينهم. قالوا إن واحد اسمه فلان من مشايخ العرب وكان ضيق نزلت عنده حمامه.
0: أيوة.
1: حمامه قال أنت بجواري ولن يصلك أذى فكلي آمنة.
0: نعم.
1: واحد سمعه تقنص.
0: نعم.
1: ثارت ثورته.
0: آه. وغضب.
1: وضيق سار الولد قال لوالده قال أحيت ثائرة لا يطفئها إلا ما أدلك عليه اذهب واعترف بخطأ واتي 1000 دينار ذهب.
0: الله.
1: ديه لما
0: فعلت
1: يعني في حضرته.
0: نعم.
1: وألف أعطي 2000 من الذهب مقام خفر جواره لأن.
0: نعم.
1: جاورته الحمامة
0: وإلا
1: قال لا أعيدنا حرب البسوس التي استمرت 40 سنة لأجل ناقة.
0: نعم.
1: 40 سنة بين حيين من العرب ولم تنطفئ الثوائر إلا بمجيء الحبيب المصطفى
0: صلى الله عليه.
1: أطر لنا الإطار التي لا يتزلزل لا نحتاج حقوق إنسان ولا معانا الحقوق التي تركها الحبيب المصطفى وأيدها القرآن بمراعاة بعضنا لبعض فلا نؤذي بعضنا لبعض ولا نؤثر على بعضنا البعض ولا نرفع الأصوات بعض مجي يخزن ويفتح المكبرات ما بش حاجة هذا ضعيف وهذا لا يمكن أن ينام إلا إذا خفضت الأصوات وهذا يضع القمامة وهذا يجي بالكبرياء يعتدي على حقه أو على بعضهم يجي خذ قطعا من أرض جاره وهو جار ويعلم أنه معتدي ويخفر حق جاره وهذا من الأخلاق التي
0: الذميمة
1: الذميمة.
0: نعم.
1: ولا تصل بالبتاتة إلى الحبيب المصطفى
0: اللهم صل
1: وسلم على وعلى آله. فاليمنيون هم الإيمان يما نحتاج إلى ثورة على الأخلاق الفاسدة ثورة داخلية أن تكلم نفسك وتقدم على هذا وأن تكون يعني عضو فعال في إحياء هذه القيم الأخلاقية وإسعاد المجتمع وبث الحياة وبث الخير فيما بين أبناء المجتمع. أما حق الجاء فهو عقلا وشرعا وحق المواطن تحتم علينا أن يحترم بعضنا بعض ولا أن يؤذي بعضنا بعض ولا أن يفعل ما يشين هذه بعضهم بحق الكبر وحق الغنى وحق 3-4 أيام ويعلم أن مع مرض أنتوا دارين كم بعض مات الجار مع عرس قال.
0: نعم.
1: الغنى حتى النشيد هو نشيد ذكر.
0: نعم.
1: الله قال حرم للجار
0: ولا احترام. نعم.
1: قال, قال قال أبدا وألغى.
0: نعم.
1: قال جار جار.
0: نعم.
1: لا يمكن أبدا بأي حال وألغى نعم. قال يا ولدي هو المقصود تأتي لك الحريوة وتسعد بها والسعادة جنب السعادة عندما تواسي يعني جارك
0: نعم.
1: وأنت يعني تعزيه وأنت نعم. يعني
0: تحترم شعوره
1: شعور ومشاعره نعم. وهذا حقيقة ما أحوجنا وما أحوج الناس إلى احترام الجار. واحد جاء بيشكي لي قال الله يعلم أني محسن معي بر لمن جاء من أهل القرية كلها
0: نعم.
1: ولكن خرجت أصلي الفجر وإذا بمن قد شاهده الله اعتدى على يعني كروم العنب
0: نعم.
1: وجزها جز
0: الله قطعها
1: هذا من الإفساد
0: هذا وهو جاره هذا سوء الجوار
1: نعم. أعوذ بالله من الشيطان وما يقول لك الله يوم القيامة
0: نعم
1: يستخفون من الناس لا
0: يستخفون من
1: وبعدها الله. عتسر أيامك نعم. عتسر أيامك عتسي ما يجوز لك يا عبد الله
0: نعم.
1: أين مخافة الباري هذا من الأخلاق والأخطاء
0: نعم.
1: التي بين الناس.
0: قال واحد باع جاء بيته باع داره
1: صح.
0: وبعدين أضاف مبلغ ثاني مثل المبلغ الأول. قالوا ليش حنا قد اتفقنا؟ قال لأني بجوار فلان فأريد تدفعوا لي مقابل الجوار
1: صحيح.
0: فما أعظم هذا النوع اللي يعتبر الجار يعني
1: أخي.
0: حق وأخ وصديق
1: صح صح.
0: ما زال يوصيني حتى ظننت أنه سيورث يدخله في أهل الميراث.
1: ولذا في حق زين العالمين
0: نعم.
1: العابدين ومن خلف غازيا
0: نعم.
1: يعني كأنه خلف أخا يرعى حرمته بعد
0: نعم.
1: استشهاده أو بعد مماته يتبكتهم
0: نعم.
1: وكان نعرف وإحنا صغار إذا واحد تأخر من الصلاة
0: نعم.
1: الطارف من أهل الحارة يقول مالك يا ولدي ما تصير تصلي وكأنه
0: سيرو.
1: بيقول لك والدك وعلى طول يرعى نعم. حرمة ابنك ويقضي
0: نعم.
1: حاجة زوجتك إذا كنت غائبا
0: نعم.
1: ويقول إذا كنت مريض
0: يقوم بالواجب هنا وهنا وفي الأطفال في
1: نعم.
0: البيت في كذا لو يحتاجوا أغراض. أذكر أنه في واحد شيبة التقيت به وأنا في صغري ويتكلم عن الجوار في الحارة. طبعا كانت مع موزعة المدن على أبواب باب الإمام باب الكذا باب السبح. قال فكان أهل هذا الباب كله يعتبروا شبه أسرة
1: سوى.
0: تمام. قال أنه في واحد مات وخلف أطفال
1: نعم.
0: صغار جدا لا يقومون بواجبهم عادوا أطفال
1: صح.
0: قال فكان الكل يتسابق إلى خدمة هذا الدار
1: صحيح.
0: قال حتى أن القاضي كان القاضي المحكمة كان يكون القاضي نادر ما بش محاكم كثيرة زي
1: أيوة.
0: كان حتى أن القاضي يفتح بعد الفجر ليطلع إلى هذا البيت. قال فذات يوم رأى طبعا كان العلامة أن تخرج المرأة بالكيس أو الزنبيل تطرح عند الباب أن المقاضي ما بش اليوم. قال فرآه فأسرع القاضي قبل الناس كلهم أخذ وراح
1: يقضي حاجة
0: يدي الخضرة يدي اللحمة يدي كذا وده طرح عند الباب دق الباب وهرب
1: صحيح.
0: هي ما تعرفش من هو الذي قد الأشياء. هذا الأخوة والجيران المحبة اللي كانت موجودة
1: هذا هو الإسلام
0: هذا هو دين الله
1: الإسلام صحيح.
0: إنه كلهم يتسابقون ما يقولش ذا قد مات ويخلهم يضيعوا
1: ولا يستولي على حقوقهم
0: فيشعر اليتيم هنا أنه ليس بيتيم
1: صحيح.
0: كل الحارة آباء كل الحارة بيقضوا حاجته ما يخرج هذاك المساكين معهم حلوى الأطفال الثاني وهو يخرج ولا معه شيء ولذا جاء في الحديث أنه إذا جاء بحلوى فليعطي لولدي جاره
1: أي نعم
0: تمام لأن ذاك مسكين تكتسر نفس الطفل. الشاهد أن هذه أخلاق عالية عظيمة
1: صحيح.
0: ونحن ذكرنا في هذا على أنه حتى العلماء كانوا جيران حتى في حلقاتهم داخل الجامع الكبير داخل الجوامع في اليمن كله كانوا كل واحد يسأل ليش اليوم ما جاش الحلقة لماذا ما حضرش إيش اللي حصل تمام. وإذا شاف أن الطلاب انتظروه كثير ممكن يجي فيعطيه درس لهم يهدئهم يعلمهم. إذا مريض الكل كما قلتم يذهبوا ليزوروا وهل يحتاج من حاجة فيقضونها وإلا بطبيب فيستدعونه. يعني هذا المجورة العظيمة التي دل عليها ديننا
1: صح.
0: والله لا يؤمن قال من بات شبعان وجاره
1: صح.
0: ما آمن بي
1: من بات
0: شبعان وجاره جائع وهو يعلم يعني إيش هذا الدين. وإذا طبخت مرقة قال لمعاد
1: فأكثر
0: معها وتعهد جيرانك يعني أخلاق عظيمة جدا
1: صحيح.
0: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات ونبقى مع هذا الفاصل.
2: إذاعة يسألونك.
0: عدنا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: هذا القاضي عبد الله.
0: مرحبا.
3: كنا يا قاضي نشتين نستفسر عن بعض الأسئلة هكذا.
0: تفضل.
3: في معنا واحد مغترب عقد على زوج من عندنا من البلاد قبل 5 سنوات أثناء العقد شرط عليه 2 مليون ريال ومهر 40 جرة ومؤخر 5 مليون ريال. دخلت بينهم مشاكل عند ما رجع يتزوج بها. هذا كله هو غايب يعني ما قد دخل عليها. أثناء ما رجع أبو هذه طالب بالنفقة. بنشتي حل كيف نعمل بينهم حل في حل هذا القضية.
0: تمام بارك الله فيك. اسمع الشيخ
3: فضل.
1: قالوا العرف كالنص ما لم يعارض نصا شرعيا.
0: الله.
1: فالعرف في اليمن إذا عقد الإنسان على امرأة ولم تزف إليه فلا نفقة عليها ما دامت في بيت أهلها إلا ما اعتاده الناس في أيام العيدين.
0: نعم.
1: يعني المناسبة في بعض القرى أيام المناسبة.
0: نعم.
1: يهديها ما هو متفق عليه. أما ما سمي لها حال العقد وآتيتم إحداهن قنطارا.
0: نعم.
1: إذا سمى قليل أو كثير. ولذا كان يعني عمر بن الخطاب أراد أن يحدد فقامت امرأة
0: أن يحدد المهر.
1: أيوة.
0: قالت الله يعطينا وأنت تمنعنا.
1: قالوا للوالي تخلى قد بمضر مثل زماننا.
0: نعم.
1: لأن الهجمة الغربية بهجمة على الأخلاق لإحلال الفساد بين أوساد المجتمع.
0: نعم.
1: في من المصالح المرسلة أن نتعاون الناس ويخففوا. لكن إذا حصل توافق ما معه إلا حق الأعياد، وإلا محصل طلاق فلا نصف ما فرضه فنصف. نعم. ما فرضتم. وإن دخل بها فكله، وإن مات فالموت كالتخو كاعدة. نعم.
3: طيب بالنسبة للمثنين مليون والأربعين والمؤخر 5 مليون كيف؟
1: هو كل مه وغير تسميه. نعم. وتفرقه، لأن المسمى كله يسمى مهرا سواء قال شرطا أو مهرا أو مؤخرا فهو داخل تحت السمية. ولذا قال في متن الأزهار ولها كل المسمى. ويصح يعني في المتن وتلها في. نعم. الشرح أنه يجوز أن يلحق بما قد ذكر.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، في إذاعة خارجية ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنقل شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. فإلى هناك
5: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا النقل الحي والمباشر من مسجد صنعاء المقدس. ننقل لكم من خلاله شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك 17 من شهر صفر الظفر لعام 48 400

0: عصر أمس وما كشف فيه من حقائق ذلك العدو الأحمق جارة السوء السعودية، وبعد تلك الدعوة التي وجهها السيد يحفظه الله يوم أمس بالخروج الكبير العظيم عصر هذا اليوم في ميدان السبعين بقوله: أتوجه بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في التظاهرات والمسيرات عصر هذا اليوم في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات. يأتي ذلك أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، يأتي خروج هذا اليوم تأكيداً على الثبات على الموقف، وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل الذي اختاره العدو السعودي، وكذلك تضامناً مع الشعب العراقي المسلم المظلوم تجاه العدوان الذي حصل عليه من أمريكا والسعودية، وأيضاً تضامناً مع الشعب اللبناني المظلوم ومع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك أيها الإخوة المؤمنون، من الواجب علينا الإعداد والاستعداد والنفير والمشاركة عصر هذا اليوم نصرة ورفعة لكلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن معادلة الحصار بالحصار خيار ضرورة بعد 4 سنوات من المفاوضات ومن خفض التصعيد. اليوم عندما سنخرج عصراً في صنعاء وفي بقية الساحات سنعمل على تثبيت هذه المعادلة: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وكما قال السيد القائد يوم أمس: نحن أصحاب قضية عادلة ونتشارك مع محور الجهاد والمقاومة في الموقف الحق. وهذا هو سر وعظمة هذا الموقف، أنه يأتي ضمن الحق، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يؤيد بقوته وبنصره من يشاء من عباده المستضعفين. إن النظام السعودي الأحمق يجد في قول المجرم ترامب وفعله حجة، وترامب يقول: لولا السعودية لما بقيت إسرائيل، ولولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة. وباختصار، فإن السعودية هي سرطان الشرق الأوسط، وبزوالها على أيدينا يا شعب الحكمة والإيمان، وبزوالها سنستأصل وطهر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود، وسنحرر المسجد الأقصى ونطهره من دنس بني إسرائيل الذين يجدون في العدو السعودي متكئاً ومسانداً يعزز ويؤيد وجودهم. ولكننا بفضل الله وبهدي القرآن العظيم وتحت ظل قيادة السيد المولى يحفظه الله سنعمل جاهدين مجاهدين في سبيل الله لاستئصال هذه الغدة الخبيثة السعودية. إن موقفنا تجاه العدو السعودي هو موقف حق، وهو موقف غير متهور، جاء في تأنٍ وفي سلامة وفي منطلق الهدى، ولا قيمة للإدانات والاستنكارات التي تملأ وسائل الإعلام وليس لها أي فائدة. إذن التحرك العملي أيها الإخوة المؤمنون، وما سنقوم به وما سنلبي به دعوة السيد القائد من الخروج المليوني العظيم والكبير إلى كل الساحات في صنعاء وفي غير صنعاء عصر هذا اليوم، يأتي من واقع ومن مبدأ التحرك العملي القرآني لاستئصال شأفة هذا العدو السعودي الأحمق. الإخوة المؤمنون في كل مكان، منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار كانت المحصلة جيدة على مستوى استهداف السفن وإسقاط المسيرات للعدو السعودي، فقد تم إعادة أكثر من 16 سفينة وإصابة سفينتي نقل نفط تابعتين للعدو السعودي. كل ذلك يأتي بفضل الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله والاستجابة لنداء السيد القائد يحفظه الله على أن نتحرك عصر هذا اليوم ملبينا دعوة الله عندما قال: وقاتلوا الذين كفروا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نحن نخرج مستيقنين بنصر الله وتأييده، فالمؤشرات كما ذكر السيد يوم أمس تكشف أن العدو السعودي يتجه للتصعيد الشامل، ونحن سنستعين بالله سبحانه وتعالى، وهو خير معين وهو خير مؤيد وهو خير ناصر. إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد محقق لا ريب فيه. الإخوة المؤمنون في كل مكان، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة لما تيسر من سورتي المائدة والفتح لفضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكبار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعضهم أولياء بعض.

معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا

والله واسع عليم.

ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لقد صدق الله.

مظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار بهم الكفار

مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول

0: أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الإيمان في كل مكان يجب أن نكون على يقين لو أننا واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا فنحن في موقع القوة في موقع المنعة والعزة والكرامة. هذه حقيقة وهذا مبدأ قرآني نحن نؤمن به. لماذا؟ لأننا أصحاب قضية العادلة وثقتنا بالله سبحانه وتعالى كبيرة وعظيمة. لذلك سنخرج محتشدين واثقين بنصر الله عصر هذا اليوم في صنعاء في ميدان السبعين وفي كل المحافظات. يقول الله سبحانه لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ويقول سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إخوة الإيمان في كل مكان سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حيّا

الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. لك الحمد يا الله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المطهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واختمنا

بخير ختام يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاحرصوا عباد الله كل الحرص على أن لا يدرككم الموت إلا وأنتم على أهبة الاستعداد للقاء الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، قائمين بما أوجب الله تعالى عليكم، تاركين لما نهاكم الله تعالى عنه، متحللين من كل الحبوب والواجبات، بعيدين كل البعد عن كل الذنوب والمسخطات. فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. يقول الحق جل من قائل: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الغرور. نسأل الله تعالى أن يزحزحنا من الجنة وأن يجعلنا من النار، وأن يجعلنا من أهل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فسارعوا عباد الله بطاعة الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عباد الله، نحن في دنيانا هذه إنما خلقنا في هذه الدنيا لنعبد الله تعالى، لا لنستقر فيها، إنما هي دار ممر وليست دار مدر على جهة الإطلاق. ليس هناك في الدنيا من هو باق فيها إلى ما لا نهاية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خلقنا الله تعالى لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن نحن أحسننا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين أبدا ما أحيانا، أدخلنا الجنة، ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. وإن نحن أسأنا والعياذ بالله، فقد توعد الله تعالى المسيئين بعذاب أليم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وإن المرء إذا شارف على الهلاك تمنى أن لو مدت له الحياة وسنحت له الفرصة لتصحيح ما بينه وبين الله، ليقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فيتمنى المفرط والمتهاون أن لو مدت له الحياة وسنحت له الفرصة ولو بعض أيام لتصحيح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، علما بأن التوبة ساعة الغرغرة لا تقبل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت ربنا، إذا متنا بعثنا بعده عن كل شيء. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا لنسأل بعده عن كل شيء. فعلينا أن نسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعبد أنفسنا لله، وأن نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فيما كلفنا به من كل التكاليف، من الصلاة، من الصيام، من الزكاة، من الحقوق، من الواجبات، من الإحسان إلى الوالدين، من الإحسان إلى الزوجة والأهل والأولاد، من الإحسان إلى الجيران، من صدق الحديث، من أداء الأمانة، من الوفاء بالعهد، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من التواضع، من المشي على الأرض هونا. هذه أمور كلها يجب أن نتخلق بها، أن نتحلى بها، لأنها شروط دخول الجنة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نكتمل هذه الشروط. إن الإنسان إذا أراد أن يلتحق بمؤسسة ما أو كلية ما أو جامعة ما، يشترط شروط يجب أن تتوفر في هذا الملتحق والطالب الالتحاق. وشروط دخول الجنة هي الأعمال الصالحة.

0: الإيمان بالله، التواضع، الإحسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والحفاظ على هذا المنجز الذي قد أنجزه الإنسان حتى لا يكون من المرتدين. وإن الله تعالى بحكمته وقدرته جل جلاله وعظم شأنه ابتلى العبادة ليميز الخبيث من الطيب، كما قال جل من قائل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الناس أحيانا في المسجد جميعا يصلون، ولكن والله تعالى أعلم، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا في هذا المسجد وفي غير المسجد هذا من بقية المساجد من أهل التقوى ومن أهل المغفرة. لكن هناك من الناس توجهاتهم بعيدة كل البعد عن الله، وإن توجهوا بقوالبهم نحو الله إلا أنهم متوجهون بقلوبهم نحو الشيطان والعياذ بالله. فلا بد أن ينسجم القالب مع القلب في الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى الله جل جلاله وعظم شأنه. هناك من يصلي وهو يكذب، هناك من يصلي وهو يغش، هناك من يصلي وهو يخدع، هناك من يصلي ويبني المساجد وهو يبتاع ويشتري في المخدرات والخمور وما حرم الله، هناك من يصلي وهو يتعامل بالربا والله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، هناك من يصلي وعنده حبوب الناس، أموال الناس التي لم تكسب عشرات السنين، الأخوات، الإخوة الضعاف، الصغار لم يصلوا إلى حبوبهم، هناك من يصلي وهو في عين سخط الله ومقت الله وغضب الله، لأنه لم يتوجه إلى الله حبيبة التوجه. ولو كان متوجها إلى الله حبيبة التوجه لتنصر من كل هذه الحقوق، وتهرب من كل هذه الذنوب، وصفى نفسه من كل هذه الحقوق، وأصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هنالك يتقبل الله تعالى منه، لأنه تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا ليس من أهل التقوى حتى يتقبل الله تعالى منه. وبالتالي حضورنا في هذا المسجد لغرض سماع النصيحة والخطبة أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. فاليوم دنيا عباد الله، وغدا آخرة، لا جنبية ولا أموال ولا أولاد ولا عشيرة ولا بندق ولا FM ولا أي شيء يمكن أن ينفع الإنسان يوم القيامة، ولا أن يغني عنه شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، ونستجير بك اللهم من سخطك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا لما تحب وترضى، واستعملنا بما تحب وترضى، وثبتنا على ما تحب وترضى، وتوفنا على ما تحب وترضى، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك. ومما اقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلي العباد به الأحداث التي تجري بين الحين والآخر في كل زمان ومكان، لأن الله تعالى اقتضت حكمته أن يجعل الناس على هذا النحو. حتى الأنبياء قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول مرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. ابتلاء ابتلاء ابتلاء. وكذلك مع العباد: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ابتلانا الله تعالى، ابتلانا الله، امتحننا الله، اختبرنا الله. يجب علينا أن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة، أن إنما وجدنا للاختبار. من سلم أمره لله ورضي بحكم الله وانقاد لأمر الله سبحانه وتعالى وعلم الله منه صلاح النية وصلاح المقصد وصلاح القلب وسلامة القلب، أدخله الله جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الإنسان في دنيا يكافح ويناضل ويتعب ويبكر ويغدر من أجل أن يحصل على لقمة العيش وعلى حياة كريمة كما يزعم. الحياة الكريمة إنما هي هناك في الجنة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية لا يموتون فيها إلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووداهم عذاب الجحيم. هذه الحياة التي ينبغي أن يسعى كل عاقل للحصول عليها والوصول إليها، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هذه الحياة الحقيقية ابتلانا الله تعالى به ليعرف صدق إيماننا بأعدائنا من خلال الأعداء. امتحن الله تعالى بهؤلاء الأعداء، بأمريكا، بإسرائيل، بالسعودية، بالإمارات، أحيانا بالمرتزقة، أحيانا يبتلي الله تعالى العباد بعضهم ببعض حتى في الوطن الواحد ابتلاء. فقط على الإنسان أن يتحرى موقع الحق، موقع الصدق، أن يكون صادقا، أن يكون مخلصا، أن يكون مظلوما لا ظالما. عند ذلك لا ضير إذا إن شاء الله انطبقت السماء وعلى الأرض، هذا ليس بضائر، لأن الكل سيموت، القاتل والمقتول سيقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيسأل الله تعالى المقتول لماذا قتلت، والقاتل لماذا قتلت، والمقتول إن قتل ظلما فإلى الجنة، والقاتل إن قتل ظلما فإلى النار والعياذ بالله. المسألة ليست يعني هكذا يعني لعب في لعب، لا، حق وصدق وحساب وعقاب وثواب وجزاء، وهذه أمور لا يمكن أبدا أن تتخلف أبدا أبدا أبدا. فعلينا عباد الله وقد ابتلانا الله تعالى أن نصبر وأن نثبت. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أخبرنا الله عن مودة الكفار أنهم يريدون أن نكفر كما كفروا، أن نفسد كما فسقوا، أن نشرك بالله كما أشركوهم بالله سبحانه وتعالى، أن نشرب الخمر كما شربوها، وأن نزني المسلمون كما يزنون، وأن يتعامل المسلمون بالربا كما يتعاملون، وأن يكفروا بالله كما كفر أولئك بالله سبحانه وتعالى. وقال ودوا، والمودة عبارة عن الطلب الشديد والحرص الشديد على إغواء الناس وصرف الناس عن دينهم، هذا ما أخبرنا الله تعالى عنه. ما نركز عليه في خطبتنا اليوم مسألة الردة. قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، وقال في موضع آخر: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله عند الله أكبر، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون. أخبر بكلمة لا يزالون التي تدل على الدوام والثبوت والاستمرار، أنهم في حالة كيد ومكر وخداع ومؤامرات ودسائس على الإسلام والمسلمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم بالمكر بالخداع بالقتال بالسلاح بالإعلام بالمال بالحرب الناعمة بكل ما أوتوا من قوة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أخبرنا الله يعني عندما تأتيك معلومات من جهات موثوقة أنت تصدقها وتعمل لهذا الكلام ألف حساب، وتأخذ احتياطاتك واحترازاتك وتنتبه، لأن أمامك عدو يترصد لك، لأنه جاءك خبر من هذا أو ذاك، وهذا الخبر قد يكون صادقا وقد يكون غير صادق، وقد يكون صادقا إلا أنه ليس على هذا النحو الذي طرح. أما أن يخبرنا الحق سبحانه وتعالى وهو العليم بأحوال عباده بما عليه أعداؤنا من الغيظ والحقد والحنف علينا والبغضاء لنا والكيد لنا والمكر لنا، يجب علينا جميعا أن نصدق كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نعمل لكلام الله ألف حساب. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعتم، كلمة يردوكم عن دينكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا أضعتم أهل الكتاب ردوكم بعد إيمانكم كافرين. أنا أذكر لكم هذه الآيات حتى نستشف منها الحصيلة، المنفعة، النتيجة التي يجب أن يعني أن نستفيد منها. أذكر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الآية نزلت عندما رأى شاث بن قيس المسلمين وهم مجتمعون في المدينة المنورة الأوس والخزرج، قال: والله ما لنا بقاء في المدينة إن بقي الحال على هذا النحو. وأوعز إلى أحد جلسائه بأن يحرش بين المسلمين، واستطاع فعلا أن يحرش بين المسلمين، وكادت المعركة أن تقوم بين المسلمين الأوس والخزرج، إلا أن الله تعالى من عليهم بنبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج إليهم وقال: أكفر بعد إيمان؟ أتبزعون بعدي كفارا وأنا بين أظهركم؟ وردهم إلى الأخوة والمحبة فيما بينهم. ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لأن أذكر لكم هذه الآية لأن كثيرا من المسلمين يسمعون لليهود والنصارى والمستشارين من البيت الأبيض والأسود ومن بريطانيا ومن إسرائيل وفرنسا وألمانيا ودول الكفر ما لا يسمعونه من المسلمين، وعندهم أريحية وطمأنينة وميل وحب وشوق ولهف وشغف باليهود والنصارى أكثر من ارتياح للبقاء مع المسلمين، ويرون بعض المسلمين بأنهم إرهابيون وأنهم انتقاميون، بينما يرون من الإرهابي الحقيقي أخا موادعا وحمامة سلام ويعني حملا وديعا. للأسف الشديد هكذا انقلبت المسائل رأسا على عقب. ثم قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هذه الآية أيضا ذكرت معنى الردة في قومهم. قالوا مجرد قول أنهم عندهم استعداد لإعانة من كره ما نزل الله وهم اليهود والنصارى بالإعانة لهم في أي فعل كان، سماها الله تعالى: يا إخواني ردة عن الدين. افهموا وأنتم تصلون. سماها الله تعالى ردة عن الدين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الهدى ما هو الهدى الذي بينه الله تعالى؟ بينه في قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذا كلام الله، هذا هدى الله، هذا إخبار الله سبحانه وتعالى، هذا حكم الله، أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. قالوا: لا، ليسوا اليهود. بالكلمة أمس للسيد القائد حفظه الله تحدث أن آل سعود وهذه الدول صنفت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحركات المقاومة بأنها إرهابية، ولم تصنف الكيان الصهيوني الغاصب بأنه إرهابي كما صنفه القرآن الكريم. لاحظوا هذه مسائل. من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أم لا لهم. التسويل عندما يزين الشيطان للإنسان شرب الخمر، يقول له: اشرب هذه ستريحك، هذه ستنفعك، هذه ستوفر لك طاقة، هذه ستجعلك تحس بسعادة، وكذلك المخدرات. الشيطان سول لهم وأملى لهم. أملى لهم بمعنى مد لهم في الأمل، مد لهم في الأمل وقال: ستنتصرون. بالأمس يعلنون عن تحالف جديد على الشعب اليمني، قالوا 13 دولة، قالوا 14 دولة، قالوا 43 دولة، هكذا يزعمون. بالأمس في جدة يجتمعون من أجل يعني إيجاد تحالف جديد. التحالف الأول الذي كون 18 دولة لم ينفع ولم ينفعهم في شيء، وذهب أدراج الرياح، واليوم عادوا من جديد لتأسيس تحالف جديد ظنا منهم بأنهم سينتصرون وسيتمكنون. من هذا التحالف؟ مع اليهود والنصارى، مع بريطانيا، مع فرنسا، مع أمريكا، مع إسرائيل، مع دول الكفر، مع اليهود والنصارى. هذه الآيات واضحة، سماها الله تعالى ردة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما هو مطلب الشعب اليمني؟ هل اعتدينا على السعودية؟ هل طالبنا بسطاء أراضي السعودية؟ هل أردنا أموال السعودية وثروات السعودية ونفط السعودية؟ هل طالبنا بشيء من ذلك؟ فقط نطالب برفع يد السعودية عن الشعب اليمني، يد الوصاية، اليد التي أنهكت الشعب اليمني، جوعت الشعب اليمني، أفقرت الشعب اليمني، جعلت الشعب اليمني يتسول الفتاة من موائدهم. أردنا الحرية، أردنا العزة، أردنا الكرامة، لنا أرض، لنا ثروات، لنا خيرات، لنا عزة، لنا كرامة. ارفعوا فقط أيديكم عنا، لا تحاصرونا، دعونا وشأننا، هذا مطلبنا، ومطلبنا مطلب حق وليس مطلب باطل. ومع ذلك قالوا لا، سنكون تحالف من أجل إرغام الشعب اليمني وإسكات الشعب اليمني وكلب الشعب اليمني وإمعان الأمر في الحصار على الشعب اليمني. في هذه الحال نحن متوكلون على الله، وكما نصرنا الله تعالى في السنوات الماضية سينصرنا الله تعالى عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى، بحول الله وطول الله وقدرة الله. فقد أريد أن أذكر من لا زال في قلبه شك في هذا الأمر، عباد الله، قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقط حسبنا الله ونعم الوكيل. علينا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، وأن نكون من أهل الله ومن جند الله ومن حزب الله ومن أولياء الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عودا على ذي بدء، من التحذير من الردة عن الدين الإسلامي والتذكير بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أمثالهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفته الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أحبط أعمالهم معنى أنه كان لهم صلاة أحبطها الله، كانت لديهم صدقات أحبطها الله، صاموا أحبط الله صيامهم، حجوا أحبط الله حجهم، اعتمروا أحبط الله تعالى عمرتهم، بنوا مساجد أحبط الله تعالى أجور بناء المساجد، وصلوا أرحامهم أحبط الله تعالى أجر صلة رحمهم، فعلوا من الحسنات ما فعلوا، لكن الله تعالى أحبطها. افهموا جيدا هذا الكلام، افهموا جيدا هذا الكلام إخواني المؤمنين. نحن نعلم أن السعودية قد شكلت ما يسمى اللجنة الخاصة في فترة زمنية بعيدة منذ تأسيس المملكة السعودية. هذه اللجنة الخاصة مهمتها شراء الذمم، شراء الولاءات، شراء المواقف، شراء الوجاهات الاجتماعية، المشايخ والوجاهات الاجتماعية والضباط والمسؤولين والمسؤولين في الدولة حتى رئاسة الجمهورية. كانت هناك مرتبات عبر الكشوفات التي كانت تصرف. الغرض من هذه المبالغ شراء الذمم، شراء الولاءات. يعني كنا في غنى عن هذه المبالغ، كنا في غنى عنها، وكان المسؤولون والمشايخ في غنى عنها. لو تحركوا هم
1: وأخرجوهم بأيديهم ثروات شعبهم وأكلوا من بيوتهم دون أن يلجئوا أنفسهم إلى مد أيديهم إلى أعداء الله وأعداء رسول الله. كانوا في غنى عن ذلك، ولكنهم شروهم بمالهم المدنس وحربوا الشعب اليمني. يعني استفادت الشريحة الذليلة من الشعب اليمني الذين هم بعض المشائخ، لا أقول كلهم، فهناك من الأحرار والكرماء والشرفاء من لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، وكذلك الحال مع بعض المسؤولين. إنما أتحدث عن هؤلاء الذين كانوا يتقاضون رواتب سعودية من أجل أن لا يستفيد الشعب اليمني من ثرواته، لا يستخرج نفطه ولا غازه ولا أن يتمتع بخيرات بلاده ولا أن يستقل بقراره، يبقى الشعب اليمني مرتهنا للقرار السعودي. فكانت هذه اللجنة الخاصة تبعث الأموال لهذا وذاك، واليوم زادوا بعد معاناة الشعب اليمني وحصار الشعب اليمني، واعطوا هذا وذاك من أجل شراء الولاءات مستقلين حاجة الشعب اليمني. أنا هنا أحذر، والنصيحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول الذين يتقاضون أموالا من السعودية، قد علمتم حال السعودية، علمتم حال السعودية، علمتم حال نظام آل سعود بأنه نظام فاجر فاسد ظالم معتدي مخالف لأمر الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردتم أن تتحققوا لماذا قلنا ذلك، سلوهم وانظروا فيما فعلوا حين أباحوا الخبورة وحين أباحوا الزنا وحين استهانوا بالقرآن واستهانوا بالكعبة المشرفة حين جعلوا منها مجسما لأن ترقص عليه فاجرات أهل الدنيا وفاسقات أهل الدنيا، وحين جلبوا المغنية التي أساءت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، وحين بذلوا آلاف المليارات، افهموا هذا الرقم، رقم فلكي خيالي، آلاف المليارات من الدولارات التي هي ملك للشعوب الإسلامية إلى خزينة البيت الأبيض وإلى خزينة تل أبيب، وحين عاونوهم وحين ناصروهم وحين كبروا المسلمين عن كل المواقف البطولية والرجولية ووقفوا عائدا دون استرداد الحقوق المغتصبة في فلسطين، وحين حاربوا الشعب اليمني وقتلوا من الشعب اليمني عشرات الآلاف، تحكي الإحصائيات أن أكثر من 24,000 مدني بين رجل وامرأة وطفل قتلوا بنيران طائرات العدو السعودي الإماراتي على الشعب اليمني، وأن قتل الحصار فاق ذاك العدد، وصل إلى أكثر من 27,000 من قتلوا تحت الحصار الذين كانوا بحاجة إلى السفر إلى الخارج ولم يتمكنوا من ذلك. هذا ما حكته الإحصائيات. لاحظوا يا إخواني، هذا الشعب السعودي نظام فاجر نظام ظالم، وأيما إنسان يمد يده إلى هذا النظام الفاجر والفاسق والظالم فهو أحد الظالمين، لأن الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله لن يتقبل من هذا الإنسان لا صلاته ولا صيامه ولا صدقته ولا صلته لرحمه. ألا فاتقوا الله عباد الله، إن من يتقاضى مالا من السعودية لغرض السكوت والتعاني والتقديل والتطبيق وفت عضد المسلمين إنما يتعاضى سحتا، ومن أكل السحت فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تسمعوا حديث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الطبراني في الأوسط في الصغير والكبير، والذي رواه أبو نعيم، والذي رواه أيضا ابن عساكر عن عبد الله بن مسعود، وما رواه الطبراني عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا العطاء ما كان عطاء، خذوا إذا كان عطاء لأجل العطاء فقط، خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. إذا كان رشوة بالغرض يعني يشتري سكوتك أو يشتري عمالتك وخيانتك، قال هذا من بيع الدين بالدنيا لا تأخذوه،
0: اسمعوا يا مشايخ، اسمعوا يا وجهاء، اسمعوا يا مسؤولين، اسمعوا يا مسؤولون، اسمعوا يا يا إعلاميون، اسمعوا يا أصحاب القلم، يا أصحاب الفكر، يا أصحاب الأدب، اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم.

القرآن يحرم الخمر والسلطان يحلل الخمر، القرآن يحرم الربا والسلطان يحلل الربا، القرآن يحرم تولي اليهود والنصارى والسلطان يتولى اليهود والنصارى، القرآن يحرم أن تبنى قواعد اليهود والنصارى في بلاد الإسلام والمسلمين من خلال ما قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، والسلطان يخالف الله ويخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويفتح القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين، ويعتدي اليهود والنصارى على أبناء الإسلام والمسلمين، ولا يدينون ذلك ولا يحركون ساكنا. ولما أن يرد المسلمون على مصدر إطلاق النيران يدينون ويشجبون ويتحركون ويمتعمون ويتألمون ويصرخون، هذا هو الواقع يا إخواني. ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيثما دار. أما إنه سيكون عليكم أمراء ظلمة إن أضعتموهم أضلوهم وإن خالفتموهم قتلوهم. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: كونوا كأصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير ونصبوا على الخشب، موت في طاعة الله خير وأحب إلى الله من موت في معصية الله، خير من موت في معصية الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفرحوا بالأموال السعودية، 15,000 سعودي، 10,000 سعودي، 20, 30, 100 مليون سعودي، عما قريب هذه الأمة هذه الأموال ستتحول عليكم خزيا وعارا وشنارا. لا تفرحوا بالسيارات آخر موديل، لا تفرحوا بالسفريات، لا تفرحوا ببناء الفلل والعمارات، كل هذه الأموال ستسألون عنها يوم القيامة، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفذه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا أن الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان. شاركوا عباد الله في صناعة النصر، في صناعة النصر، احضروا في الساحات في ميدان السبعين وفي كل الميادين نصرة لله ولرسول الله وللمستضعفين، وانتزاعا لحقوقكم وثرواتكم وخيراتكم وعزتكم وكرامتكم. بادروا وسارعوا، سارعوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك، سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشفع ضاء المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد: أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام أو في مقام غيره ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومنته فيك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، وارض الطين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وارض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أمد

0: وأتبعهم بملائكة من عندك. اللهم افتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل هيانا من شايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحر حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراهم، واقطع بخزيهم أضماء من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في محورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأبن به شريعة سيد المرسلين، وحف مدامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضاربا يضرب بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من البالطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. النار لأمريكا، النار لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النار للإسلام. الله أكبر. النار لأمريكا، النار لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النار للإسلام. الله أكبر. النار لأمريكا، النار لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النار للإسلام.
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وجلال الإكمال والإكرام. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب، والمؤمنين والمؤمنات من حسن الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم. وصف الخير منك أعمالنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. وقد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: صلاة الله أكبر.
3: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجنة.
2: كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
3: وقفة أعلانية.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
6: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقاً. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران، أخصائي مناظير العظام، جامعة كيروف، روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى الخامس عشر من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، 60 شمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
9: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
8: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
9: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
8: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
11: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
8: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: توجهوا للدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. كذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا لشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته كرامته حريته عزته الإيمانية.

شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات. والدعوة عامة.

ومنعت مرسل من داخل أمريكا ومهندس في تل أبيب ومنفذ داخل اليمن، ولكن من عجب اتماعنا أن شرب دمه فينما كان اليوم قدوة، ونحن مستعدين نقاتل على بلادنا وعلى أعراضنا حتى آخر قطرة دم في شعبنا اليمني.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الوعد الصادق.
1: لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: الحصار بالحصار.
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

0: هدير الطوفان، هدير الطوفان. هدير الطوفان، هدير الطوفان.
1: عليك يا الباري عليك،
2: عليك يا الباري علي.
3: بسم الله نبدأ.
2: الشعب نصرف بيدي، نخاف بمن يلجأ إلي.
4: حرب بسم الله الرحمن، جهز وعد
3: مباشرة وعلى الهواء. مع كل أحرار هذا البلد من الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات في موقف واحد، قيادة وجيشا وشعبا.

0: اليابان.
1: أيها اليمنيون، يا أبناء اليمن الأحرار، أيها المؤمنون الصادقون، يا رجال العزة والوفاء، يا أصحاب الإباء، يا أصحاب المظلومية والقضية العادلة، يا أحفاد الأنصار، يا صانعي المعجزات، أيها اليمنيون، أصغوا بقلوبكم بعقولكم إلى منادي الجهاد والكرامة وهو يتردد في سماء موطنكم. فاليوم ليس كأي يوم، اللحظة تاريخية تكتب بالدماء والخطى الثابتة لا بالكلمات الفاترة. عدوكم متغطرس، متكبر، مراوغ، مماطل، يريد لكم الذل والهوان والجوع والحصار والاستعباد لغير الله. إنها لحظة النفير الأكبر، دعوة الحق التي لا يتخلف عنها إلا من رضى لنفسه الخوالف. يطل علينا علم الهدى وقائد مسيرتنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ليرسم بكلماته الواثقة معالم المرحلة، ليواجه الأعداء بثبات وصبر ورجولة وشجاعة وإيمان بالله وثقة بنصره، ليوجه بوصلة الأمة نحو الخروج المليوني الحاسم. هي دعوة الأب لأبنائه، والأخ لإخوته، والقائد لجنوده، والناصر لأمته. فهل يبيت ذو مروءة في بيته وقد نادى منادي الإباء؟ أيها الشعب الصامد الصابر الأبي اليمني العزيز، يا من علمتم الدنيا معنى الثبات والصمود وعشق الشهادة تحت وطأة أعتى حصار وعدوان. إن العدو السعودي ومشغليه في واشنطن وتل أبيب يراقبون صمتنا وصبرنا، يظنون واهمين أن الحصار والمماطلة والمراوغة قد فتت في عضدنا، قد أوهنت به قوتنا، يراهنون على تعبنا، على كللنا، على مللنا، على أن نطأطئ الرأس. حاشا لله أن يطأطئ هذا الرأس اليمني إلا لله. يتربصون بوعيكم، يريدون لهذه المعاناة أن تطول، أن تستمر، لعلكم ترضخون. لكن هيهات لهم ذلك، وهيهات منا الذلة. فاخرجوا كالإعصار الذي يجرف أوهامهم، كسيل الوعي الذي يغرق كيدهم. اخرجوا لتقولوا لهذا العالم المنافق، لهذا العالم المستكبر بصوت يرج الآفاق، إن اليمني عصي على الانكسار، وإن حقوقنا وحريتنا وقوت أطفالنا ليست محل مساومة أو تفاوض. لن ننالها إلا بحد البأس وبيقين البصيرة. ليكن خروجكم اليوم رسالة مزدوجة، رسالة وفاء وتلبية واستجابة تسليمية مطلقة للسيد القائد يحفظه الله. نؤكد له فيها بالعمل المشهود والزحف المهيب، إننا جنودك الأوفياء، إننا سيفك القاطع، يدك الضاربة التي تخوض بها غمار المنون. فلا تتردد، رسالة غيظ وغضب للأعداء الغادرين، نقرع بها حصونهم نهز بها عروشهم، نريهم من بأسنا وقوتنا ما يجعلهم يدركون أن مماطلتهم ومراوغتهم وغطرستهم وكبرهم وغرورهم لن تجر عليهم إلا الويل والثبور، وأن نار الغضب اليمني إذا اشتعلت فلن تبكي ولن تذر حتى يرحل آخر محتل عن أراضينا، عن جزرنا، عن مياهنا، عن سيادتنا. يا فرسان الساحات، يا أسود الميادين، احشدوا الهمم، جهزوا الصواعد، اجعلوا من اليوم طوفانا بشريا يمنيا هادرا تضيق به الساحات، تتسع به آفاق الحرية، لترتفع الهتافات بملء الحناجر، ولتخفق الرايات في عنان السماء، ليرى العدو قبل الصديق غضبة الإيمان وحكمة التحرك اليمنية. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، انفروا خفافاً وثقالاً، شيباً وشباباً، ولنثبت للعالم أجمع أن اليمن كان ولا زال وسيظل مقبرة للغزاة، موطنا للأحرار الذين لا يبيعون كرامتهم بملء الأرض ذهبا. موعدنا الساحات اليوم، ميدان 70 بالأمانة، ساحات الاحتشاد في المحافظات، استجابة لنداء القائد، دفاعا عن كرامة وسيادة أغلى الأوطان. عنوان مسيرتنا اليوم: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ولنرسل رسالة لكل العالم بأننا قادمون نحن لأخذ حقوقنا وانتزاعها من هذا العدو.
0: توجهوا بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف، وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار، والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني، ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها.

0: المعنويات عالية عالية بكل ما تعني الكلمة.
1: يا سيدي والمعنوية عالية،
2: المعنوية
1: عالية
2: عالية
1: عالية،
3: بمعنويات عالية فوق السحاب، بمعنويات كل أحرار هذا البلد العزيز، بشجاعة وحمية كل يمني ويمنية في مواجهة هذه الغطرسة السعودية الأمريكية الإسرائيلية. لكل من تفاعل، لكل من حلم بأن يكون صاروخاً فرد صوتي ينطلق إلى الرياض، لكل من قال بأنه يحلم بأن نضرب كل المطارات وكل الموانئ لهذا العدو الجبان الأرعن، أيها الشعب اليمني، أيها الأباء، يا يمن الإيمان والحكمة، يا أحفاد الأنصار، يا أهل السند والمدد، ويا أهل الإباء والوفاء، يا أصحاب الغيرة والحمية والنخوة والشجاعة، يا رجال الرجال، يا ليوث النزال، يا من سطلتم ببأسكم أصدق مثال، وصنعتم بصبركم معجزات تخطت حدود الخيال. إن الأرض اليمنية الطاهرة تناديكم، إن دماء الشهداء الأبرار تستنهض مروءتكم، تناشد معاليكم. اليوم يوم النفير الأكبر، ليرى العدو هذا الحشد، هذه المسيرات المهيبة المليونية التي تعلن الثبات الثبات وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. اليوم يوم الزحف المهيب الذي يسر الصديق ويرغم أنف المستكبر. أيها اليمنيون، أيها الأبطال، أيها الأحرار، لقد طال أمد المعاناة، تكالبت عليكم أمم البغي والطغيان بقيادة أمريكا وأدواتها، صهيون ومستشاريها، نظام صعود الذي ارتهن لأعداء الأمة وباع دينه ووجدانه ليرضي أسياده. 12 عام وهم يصبون نيران غدرهم، يفرضون حصارهم، يقطعون المرتبات، يسرقون قوت الأطفال والنساء والأمهات، يماطلون ويراوغون استماتة في زيادة معاناتنا، ضانين واهمين بأن هذا الشعب الأبي سيكل ويمل ويرفع الراية البيضاء. حاشا لله، أو أن قلوب اليمنيين ستقبل بالهوان والذل. يحسبون بجهلهم أن المماطلة ستثني عزمنا، وأن إطالة الحصار ستضعف بأسنا. ما علموا أن الجوع في قاموسنا سلاح، وأن المعاناة لا تزيدنا إلا قوة وإقداما وكفاح. أننا شعب إذا جاع التهم الصعاب، وإذا غضب دمر العروش والأحزاب. يا أبطال الساحات، يا رجال الميادين، إن العدو يرقب اليوم موقفنا، أن يرى وهننا ولن يراه. هيهات له ما تمنى، فاليوم سيرى طوفانا بشريا يقتلع أحلامه، يزلزل أركانه، يهدم أوهامه. فاخرجوا أيها الصادقين، خروج الصادقين، لتعلنوا للاستكبار العالمي أن اليمن لا ينام على ضيم ولا يقبل بأنصاف الحلول. حقنا وسننتزعه بعزم الحطوف. سنعلن بأصواتنا لنيويورك، لتل أبيب، للرياض، ولكل من دار في فلكهم من المرتزقة والخونة، إن عهد الوصايا قد ولى إلى غير رجعة، إن جمر الغضب اليمني تحت الرماد جاهز ليحرق عروش الخائنين، ليطهر مقدسات المسلمين، لينهي قطرسة المعتدين، تلبية لداع الله واستجابة لقائد الثورة وندائه. سنزحف زحفا ترتجف منه الأرض، نثبت بالجهاد الميداني، بالنفير المليوني، أننا جند الله في الأرض، أننا بأسه الشديد الذي يقهر به عتاة الأرض. دعوا البيوت والمساكن، اهجروا الراحة والسكينة، وانفروا خفافا وثقالا إلى ساحات الشرف والوفاء، ليمتلئ فضاء

0: اليمن بهتافات الحرية، ولتخفق رايات العز والجهاد في عناء سماء اليمن، ليرى العالم أجمع كيف تصنع الاستجابة، كيف يترجم الولاء والوفاء عقيدة وعملا وميدانا. أيها اليمنيون، أيها الغاضبون، أيها الثائرون، إنه النفير العام، الغضب العارم، الزحف القادم الذي لن يتوقف حتى يرحل هذا السعودي وأسياده وأذنابه من أرض اليمن، حتى ينكسر الحصار عن شعبنا الأبي، حتى يتحقق النصر المؤزر بفضل الله وتأييده. موعدنا اليوم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات الاحتشاد في بقية المحافظات، لنعلن الثبات على الموقف، لفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كي نتضامن كعادتنا مع إخواننا في العراق، في لبنان، في فلسطين، في إيران، في موقف الحق والجهاد ضد تحالف الشر والإجرام. الله الله، أيها اليمنيون، لا تقاعس، لا تردد، لا كلل، لا ملل. حشود بالملايين. اليوم الجمعة موعدنا بإذن الله تعالى.
1: عن وقت القتال والرد بالصاع، طاعين من غزا أرضنا لا بد يسمع حماها. شعبنا قد ألف بالحرب من عام 2000، ما انها بالحروب وطايرة في سماها، ما انها بالحروب وطايرة.

البندقية فوق كتفي والكفن، إما كرامة بعدها ولا شهيد. عيشه بذله العنب ومن عاش من يرضى المذلة، والحياة بها يريد.

0: الحصار بالحصى،
1: اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا.
2: جاهد والله ما يبنى وعد، مش راحنا وعد هادنا وأولادنا ما نتوقف حتى يوم واحد.
3: كفوا عن غبائكم، كفوا عن عنجهيتكم.

خطاب محاكمة شاملة لنظام تم القبض عليه متورطا بعدوان غادر وحصار جائر على اليمن ومتلبسا بجرائم كبرى ضد الأمة. وما من جريمة إلا وهي أكبر من أختها، فإثارة الفتن داخل الشعوب مهمة مسجلة باسم السعودية. تفخيخ المجتمعات بالتطرف التكفيري سلعة مصدرة سعوديا. تمويل حروب أمريكا ضد المنطقة وظيفة سعودية بامتياز. مبادراتها تتجه نحو كل شيء يبعد الأمة عن فلسطين، وأموالها وإعلامها موجه ضد كل شيء

0: يقرب الأمة من فلسطين. وجاء زمن الطوفان ليكشف المستور بما ظهر عليه النظام السعودي كمترس يحمي إسرائيل من صواريخ ومسيرات اليمن. وما كان خافيا حول حقيقة النظام السعودي صرح به الرئيس الأمريكي بأنه لولا السعودية لما بقيت إسرائيل، ولكانت إسرائيل في ورطة لولا السعودية. تصريحات قالها ذات يوم رئيس تسلم له وعليه السعودية أكثر من أو أكثر ما يسلم عليه حزبه الجمهوري وفريقه الأمريكي. وفي العدوان على اليمن والإصرار على استمرار الحصار ما يكفي ويفي للجواب على سؤال: لماذا يستميت النظام السعودي في استعداء اليمن كل هذا الاستعداء؟ إنه استعداء للحيلولة دون أن يكون لدى الأمة أنموذج تهتدي به على طريق النهضة والتحرر من الهيمنة والاستكبار. وتاريخ السعودية أكبر شاهد عليها، وكيف أنها وضعت كخنجر في خاصرة الأمة، وكيف جير سيطرتها على الحرمين الشريفين لإخضاع الأمة لأعدائها. وأدوارها في استنزاف طاقات الأمة تفوق ما قام به المارينز الأمريكي، وكأنما هي قاعدة أمريكية تستوطن شبه الجزيرة العربية تحت لافتة المملكة العربية، وليس لها بالعروبة أي انتماء. وعداوتها لليمن وعدوانها عليه قد تجاوز كل الحدود، ومصرة على مزيد من التصعيد، ذلك لأنها مملكة مصروفة عن رؤية الحق لاستحواذ الشيطان الأمريكي والإسرائيلي عليها. فترى سبيل الرشد فلا تتخذه سبيلا، وترى سبيل الغي فتتخذه سبيلا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وشعبنا اليمني بالتوكل على الله والإيمان به ماض في مواجهة المعتدين والمستكبرين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. واليوم الجمعة مشهد مليوني يتجدد ويتعاظم إسنادا للقوات المسلحة اليمنية الباسلة، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. ولله عاقبة الأمور.
1: توجهوا بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف، وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني، ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها.

0: ومن يمن الإيمان والحكمة والجهاد، على لسان أبطال هذا الشعب الأبي العظيم نقول: أيها الغارقون في أوهام قوتكم، المفتونون بجمعكم وعدتكم، إن معركتكم معنا ليست معركة جغرافية نساوم عليها، بل هي معركة وجود وعقيدة وإرادة لا تقبل الانكسار. إنكم تحشدون وتخططون وتظنون أن كثرتكم ستحسم الميدان، وغاب عنكم أن القلوب التي امتلأت بالحق لا تفزع من كثرة الباطل. فما يضيرنا تكالبكم، ونحن نؤمن يقينا بأنه لا عز إلا بالتقوى ولا كرم إلا بالجهاد. إننا قوم وطنوا أنفسهم على ملاقاة الخطوب، فصارت المنايا في سبيل الله أمنية، وصار بأسنا أشد مما تخافون وأقوى مما تحذرون. اسمعوها جيدا وارتعدوا بها في جحوركم. إننا لا نعرف في قاموسنا التراجع أو الخنوع أو الاستسلام. نقف أمام جبروتكم بثبات راسخ لا يلين، مرددين من أعماق قلوبنا: إنا لا نرى الموت في سبيل الله إلا حياة، ولا الحياة مع الظالمين إلا نكدا وبلاء. فكيف تظنون أنكم بالحصار والترهيب ستخضعون قوما، تخضعون قوما يرون في شهادتهم فوزا عظيما، وفي بقائهم على الحق شرفا أبديا؟ إن غطرستكم، تهديداتكم، تبجحكم تتبخر أمام يقيننا، وشاشات تضليلكم تتحطم أمام وعينا. فنحن أمة تأبى أن تعيش على هامش الحياة. يا هؤلاء، إنكم تسيرون في طريق الهلاك، وتركبون مركب الغرور، وتظنون أننا سنقعد عن حقنا أو نتهاون في الذود عن أرضنا وكرامتنا. عبثا تحاولون. فمنهجنا الثابت وعزيمتنا المتوقدة تنادي فينا أبدا: اصدقوا القتال واكلحوا عن المنايا. نحن جند الله الذين يمشون إلى ساحات الوغى، كأنهم يمشون إلى مواطن الأعياد. لا نلتفت وراءنا، ولا نهاب صليل السيوف ولا دوي القذائف، مسترشدين بالبصيرة الواضحة، باليقين الذي لا يداخله ريب: بالموت تنال العزة، وبالحياة في طاعة الطغاة ينال الذل والهوان. إن كنتم يا هؤلاء تراهنون على تعبنا أو تراجعنا بمرور الأيام، فاعلموا أننا شعب يتجدد حماسه مع كل تحد، ويزداد بأسه مع كل مواجهة. لن نضع أيدينا في أيديكم إعطاء الدليل، ولن نكر فرار العبيد، بل سنظل نشهر كلماتنا وبنادقنا كالصواعق التي تحرق عروشكم. فلقد تعلمنا وتشربنا في مدارس العزة والكرامة أنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، ولأننا نأبى الذل سنأتيكم من حيث لا تحتسبون، في البحر والبر، بوعي يفتت مكركم، ببأس يقتلع كيدكم، بثبات يكتب فجر النصر والحرية الذي لا بد أن يشرق. وإن غدا لناظره قريب، واليوم سترون منا البداية في مسيرات مليونية. عصر اليوم تحت عنوان الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ثباتا على موقفنا، تفويضا وتأييدا لقواتنا المسلحة، تضامنا مع إخوتنا في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي إيران. من هنا، من أرض الإيمان والحكمة والجهاد المقدس، ستسمعون أصواتا تهز عروشكم بهتافات اليمنيين الأبطال الأحرار الذين لا يعرفون الاستسلام، وهو غير وارد في قواميسهم.
1: أصيغ السعودي صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. أنتم لن تهابوا أمريكا ولا بريطانيا ولا إسرائيل. هل ستهابون عميلاً غبياً أحمد؟

للقائمين على النظام السعودي ومن بقي له من حاسة البصر فليبصر هذا الخروج المليوني وليعرف هذا الموقف العظيم الذي قد أطلقه هذا الشاب في جمعة التحذير والنفير. لذلك نحن نقول لجيشنا البطل المجاهد المؤمن: يا جيشنا اضربوا فوق الأعناق حتى إذا أثخنتم فيهم الجراح.

0: أرضي وحظهم في الحمادات تكسر ساقه ونكسر معصر جال الموت حنشان الضباب.
1: سعود يسعى لتشديد الحصار ولهذا فتوجهنا كشعب يمني عبر عنه شعبنا وأثبته لكل العالم في جمعة التحذير والنفير هو توجه في إطار الموقف الحق والموقف الضروري الحتمي الذي لا بد منه. مهما سكتنا فالسعودي لن يغير موقفه بدافع إنساني، لا إنسانية لديه أبدا. يستمتع بمعاناة شعبنا، يتلذذ حينما يرى المعاناة، حينما يرى مرضى السرطان يموتون لأنه لا يمكن إيصال العلاج لديهم إليهم لأن الرحلات الجوية معطلة ممنوعة، المطارات مغلقة. الدور السعودي أساسي في ذلك، يعني السعودي هو الذي يمنع والذي يحاصر. فعندما اتجه شعبنا العزيز للموقف ابتداء من حظر الملاحة البحرية على السعودي وأرسى معادلة الحصار بالحصار لأنه موقف ضروري، السعودي لن يترك موقفه العدواني، توجهه العدواني بإنسانية، ولم يقبل التفاهم. 4 سنوات من المفاوضات في سبيل أن تتحرك المطارات من جديد لنقل مرضى وجرحى ومسافرين وتنقل الأدوية والاحتياجات الأساسية للشعب، في سبيل تسهيل حركة السفن إلى الموانئ ورفع القيود عنها، في سبيل كذلك أن يحظى شعبنا العزيز بالاستفادة من ثرواته الوطنية للمرتبات والخدمات الأساسية وغير ذلك. 4 سنوات من الأخذ والرد والنقاش والجدال على موانئنا، على مطاراتنا، على ثروتنا، يعني هو لا يعاني من مشكلة أننا ننازعه على شيء له، على شيء يخصه، على شيء يتعلق به. هو ينازعنا هو على بيوتنا، على غذائنا، على ثروتنا، على أرضنا، على حريتنا، على كرامتنا. يريد أن يفرض ما يريده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني له ويوجهونه به على شعبنا في كل شؤونه السياسية والاقتصادية وكل المجالات. لذلك كان لابد لنا من موقف، وموقفنا حق، موقف ضروري. نحن في إطار موقف حق وقضية عادلة، لسنا ظالمين ولا مستهترين ولا متهورين ولا في موقف عبثي. هذا هو خيار الضرورة، موقف الضرورة، وموقف حق، وموقف لا بد منه.

لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: أيها الواهمون في عواصم التآمر، أيها الغارقون في سكرة الغرور بين واشنطن وتل أبيب والرياض، إليكم يكتب شعب من حنى يوما لغير خالقه، ولا لانت قناته لباغ أو مستكبر. إليكم نرسل هذه الأصوات الهادرة من عمق المعاناة، من يمن الإيمان والحكمة، لنخبركم أن عهد الصمت قد ولى، وأن صمت الصابرين ليس عجزا بل هو ترقب الزلازل. إنكم تحشدون وتماطلون، تظنون أن لغة المراوغة السياسية وحبك المؤامرات الاقتصادية وقطع المرتبات واستمرار الحصار الخانق سيفت في عضد هذا الشعب، وغاب عنكم أن القلوب التي ذاقت مرارة العدوان وتجرعت ظلم السنين قد تشربت الإباء وباتت ترى في مواجهتكم فريضة لا تراجع عنها. يا نظاما عدوا ارتهن لأسياده المستكبرين، ويا قوى استعمار ظنت أن اليمن ساحة مستباحة، لقد جربتم على مدى سنوات طوال كل وسائل القهر والتنكيل، من نيران الطائرات إلى جشع الحصار الباغي، ولا زلتم حتى اليوم تراوغون، تماطلون، تتكبرون، تحاولون الالتفاف على حقوقنا المشروعة، على تجويع أطفالنا، على قتل نسائنا، على خنق مرضانا، على احتلال جزرنا وموانئنا وإغلاق مطاراتنا ونهب ثرواتنا، ظنا منكم أن هذا الشعب سيقبل بالفتات أو يرضى بأنصاف الحلول. لكننا نعلنها لكم من يمن الصمود، إن محاولاتكم لإبقاء بلدنا تحت وصايتكم واستمرار احتلالكم وعدوانكم هي مقامرة خاسرة، ونحن جيل نشأ في مدرسة العزة التي علمتنا أن من مات دون حقه فهو شهيد، وأن الخنوع لشروط المستكبرين ليس إلا الموت البطيء الذي نأباه. فالمنية ولا الدنية، والتجلد ولا التبلد، إنكم تخطئون قراءة التاريخ، تجهلون طبائع شعبنا الحرة. فاليمنيون الذين قاسموا الجوع واقتسموا اللقمة وباتوا على الطوى في سبيل أن تبقى راياتهم مرفوعة، هؤلاء لن يقبلوا اليوم بسلام زائف يكرس التبعية، هؤلاء لن يقفوا مكتوف الأيدي أمام نهب ثرواتهم واستمرار حصارهم. إن كل ساعة تمر في غيكم ومراوغتكم ومماطلتكم تقربكم من الهاوية، وإن بأسنا اليوم أشد ويدنا أطول وصواريخنا ومسيراتنا أصدق أنباء من وعودكم الكاذبة. أيها الغافلون، أيها المجرمون، أيها الظالمون، سننتزع حقوقنا انتزاعاً، سنطهر أرضنا من دنس كل محتل، واضعين نصب أعيننا القاعدة الأبدية للأحرار. ما نالت أمة حقها بالتمني، ولست ردت كرامة بالاستعطاء، وإنما بالجهاد وحد السيف. فامضوا في غيكم وترطوا خلف أسيادكم في أمريكا وإسرائيل، فلن يحموكم من بأسنا لن يمنعوا عروشكم من التهاوي حين يقرر هذا الشعب الصامد إشعال الأرض تحت أقدام الغزاة والمنافقين. إننا قادمون إليكم بوعي يفتت مكركم، ببصيرة تقتلع باطلكم، بإرادة شعبية عارمة لا تهدأ حتى ينكسر الحصار ويرحل آخر جندي محتل، وتعود لليمن كرامته وحقوقه كاملة غير منقوصة. فانتظروا، إنا معكم منتظرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. وسترون بأم أعينكم مسيرات اليوم المليونية في ميدان السبعين وساحات الاحتشاد في بقية المحافظات، استجابة لله سبحانه وتعالى وتلبية لنداء سيدنا القائد: أرواحنا له الفداء. ستمتلئ الميادين والساحات وترفع الرايات والهتافات في مسيرة مليونية تحت عنوان الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: الحصار بالحصار.
1: اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا.
2: جاهز والله ما يبقى واحد بسلاحنا وعدادنا وأولادنا ما نتوقف حتى يوم واحد.
3: كفوا عن غبائكم، كفوا عن عنجهيتكم.

معانا الله سبحانه وتعالى متحركين بحق، بقضية عادلة، بمظلومية، بنهج من القرآن الكريم، بالرد للاعتداء بالاعتداء، والحصار مقابل الحصار، والتصعيد مقابل التصعيد. ويحنا ينتو يا طحنتونا يا طحناكم.

قلناها مرارا وتكرارا، المبادئ لا تتجزأ، المبادئ مبادئ. العدو السعودي قال أنه نزول الطائرة الإيرانية وهبوطها وإقلاعها هو انتهاك للسيادة اليمنية. طبعا ما نقولش أولا ما دخل أمك من السيادة اليمنية، تمام، ما دخلك أنت باليمن، لكن لنفرض على أساس أنهم هم بيحموا السيادة اليمنية والشرعية حقنا حكومة الفنادق قدم تحت أقدامهم، قسلموا لهم الأمر قالوا إحنا عجزة احموا سيادتنا. لنفرض، ليش ما تحركت النخوة السعودية عندما جاءت الطائرات الأمريكية والصهيونية لتقصف صنعاء والمحافظات اليمنية؟ ليش ما قالوا انتهاك للسيادة وحاربوا إسرائيل وأمريكا؟ ليش ما تحركت حكومة الفنادق وقالت لا نقبل بهذا، هذا انتهاك للسيادة؟ ما بيش مبادئ، قلنا لكم ما بيش مبادئ. ما يريح ويرضي ويسعد ترامب ونتنياهو بتعمل السعودية، خلاص الموضوع. ما يؤذي ترامب ونتنياهو ويؤلمهم ويوجعهم بيوجع السعودية، خلاصة الأمر واضحة. إما أن تكون مع ترامب ولا تكون مع اليمن، إما أن تكون مع نتنياهو ولا تكون مع اليمن، إما أن تكون مع السعودية ولا تكون مع اليمن، إما أن تكون مع جيفري أبستين ولا مع اليمن.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: ولا يشرد
1: معلم ولا يشرد معلم حاج غير اللاش واللاشة. ألا يا سعد عيني للمعارك صوتها رجاشة، ونيران المتارس تشعل والقوم كشاشة. نصل نصرف منايانا لمن عادة قوانا كاشة، عوايدنا مباشر تكتحم لعدة على الشاشة. ألا يا بندقي في قتلة الغازي خذي من واشة، ألا به نكلي به وادخلي به غرفة عاشة. تعشي راميش من قوم في العجات ما تحمناش، تكلبش كل خمسة من قعداها بكلباشة. علينا العارة ما يحكم وطن الخائن الغشاشة، ولا تلمس سيادتنا دول وقطار غشاشة.

0: داغون بطاشة وامريكا اذا كان الزمن للان ما رباشة يربيش اليمن لازم تعيشي نفس ما عاشة واسرائيل اذا كان الزمن للان ما رباشة يربيش اليمن لازم تعيشي نفس ما عاشة
1: الدرح الرشاش يزعزع بها المأمن ذو العدوان وباشة يطربك قلبي اصبته وراسي لا تزار جمشاش ويدفعني

توجهوا بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامناً مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدواناً يستهدف المنطقة بكلها.

0: الوعد الصادق.
1: لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: الحصار بالحصار.
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

أيها اليمنيون، الثبات الثبات، النفير النفير، الجهاد الجهاد. اخرجوا اليوم كالسيل الجارف الذي لا يبقي عائقا في طريقه. اجعلوا من الساحات جبهات حية يرى فيها العالم غضب شعب يأبى الضيم ويرفض الوصاية. إن خروجكم اليوم هو الرد اليقيني والعمل على دعوة قائدنا المفدى لتسمع الدنيا بأسرها أننا خلفه صفا كالبنيان المرصوص، مسترشدين بالحكمة الخالدة. إذا هبت رياحك فاغتنمها، ورياح الحرية قد هبت في اليمن ولن تتوقف حتى تقتلع عروش الطغاة وأدواتهم. وليعلم العالم أن من يراهن على كسر إرادة هذا الشعب واهم، ومن اعتمد على زاد غيره طال جوعه. ونحن شعب اعتمد على الله وعلى سواعد رجاله الأوفياء، ولن ننتظر فطلة من أحد. اجعلوا اليوم يوما مشهودا ترتجف منه عواصم التآمر، ولتكن هتافاتكم صواعق تدمر مخططاتهم، تؤكد لهم أن المماطلة لن تورثهم إلا الوبال، وأن دماء شهدائنا ومعاناة أطفالنا هي وقود المعركة الكبرى التي سنخوضها بكل ثبات ويقين بالنصر الموعود. فما ضاع حق وراءه جهاد وبأس شديد. موعدنا ساحات الاحتشاد ميدان 70 في الأمانة، وساحات الاحتشاد في المحافظات. أيها اليمنيون، الله الله، الثبات الثبات، والصمود الصمود، والنفير النفير.

0: رغب على أهل الوفاء فأنتم أهل الوفاء، أنتم أهل الشهامة والكرامة، فلله دركم أينما كنتم أيها اليمانيون، في ميدان السبعين وفي ساحات الاحتشاد في بقية المحافظات. كتب الله أجركم، لله دركم،
1: ونعم بكم يا شعبنا ونعم بكم يا خلقكم.
0: لكم التحية من العاملين في استديوهات إذاعة صنعاء، أمين السرحاني، أحمد عامر، سميع عز الدين، عبد الرحمن سند، وهذه أجمل التحايا إخراجا إذاعيا، المخرج إبراهيم عباس الحميضة. هذه تحياتي، أخوكم سند عبد الكميم، إلى اللقاء.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الوعد الصادق.
1: لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: الحصار بالحصار.
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين الرئيسة: بدء توافد الحشود إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات. العدو عمليات نفس نقلتي نرمز محذرا من استمرار كي أستهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت الحشود الجماهيرية في التوافد إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بالتصعيد في موقف مشرف يعبر عن حجم الالتفاف الشعبي حول الخيارات التي يتخذها قائد الثورة السيد عبد الحليم الخوثي والقوات المسلحة اليمنية في مواجهة

الحصار والعدوان السعودي، والتأكيد على مواصلة الصمود حتى رفع الحصار واستعادة الحقوق والسيادة الوطنية. يواصل العدو الصهيوني لليوم 95 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر جرائمه وتصعيده واعتداءاته العسكرية واستهدافه المتواصل لمناطق متفرقة من القطاع. وفي سوريا توغلت قوة من قوات العدو الإسرائيلية اليوم في قرية رسم سند بريف القنيطرة الجنوبي في إطار الانتهاكات المتواصلة التي ينفذها داخل الأراضي السورية. هذا أحيت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، مؤكدة التمسك بخيار المقاومة وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواصلة في تصريح صحفي إن لجان المقاومة في فلسطين تذكر بكل اعتزاز وإجلال الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد الإسلامي والجهادي والوطني الكبير دكتور إسماعيل هنية أبو العبدة الذي فقدت فلسطين برحيله قامة وطنية صلبة كانت عنوانا للوحدة والثبات ورمزا للمقاومة والإخلاص للقضية الفلسطينية. وأكدت اللجان أن الشهيد أبو العبد ظل ثابتا على مبادئه حتى اللحظة الأخيرة منخرطا في ميدان المواجهة إلى جانب أبناء شعبه، مدركا لحجم التحديات ومؤمنا بأن الوحدة الوطنية والمقاومة الطريق الأقصر نحو الحرية والتحرير. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عمليات نسف وتفجير بعدد من الكهوف والمنازل بمحيط المنصوري ومجدل زون جنوب لبنان، وتفجيرات ضخمة منتصف الليلة الماضية بمناطق يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت جنوب البلاد، وقد تردد صداها بشكل هائل. في سياق متصل أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هذه التفجيرات بأشد العبارات، معتبرا أن ما حصل مدان ولا يجوز السكوت عنه أو الصمت أو الاستسلام لوقائعة، كما شدد على الارتدادات لتلك التفجيرات الإرهابية التي أحدثتها تلك التفجيرات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني تجاه ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، فإن الإنسان ومستقبله سيكونان في خطر حقيقي داعيا إلى موقف وطني وإنساني حازم إزاء تلك الانتهاكات. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز، وقال إنهما خالفتا التعليمات والتحذيرات الصادرة بشأن الملاحة في الممر البحري، مؤكدا أن 4 أخرى تراجعت عن العبور بعد تلقيها للتحذيرات. حرس الثورة أوضح في بيان له اليوم أن الناقلتين المستهدفتين واصلتا الإبحار رغم التحذيرات المتكررة، وأنهما كانتا تحت مرافقة جوية من الجيش الأمريكي الإرهابي الذي يعد محاولة لتجاوز الإجراءات والتحذيرات المعلنة في المنطقة. البيان أكد أن تجاهل التحذيرات أدى إلى تنفيذ عملية الاستهداف. كما جدد حرس الثورة الإسلامية تحذيره من استمرار التدخلات والأوامر غير القانونية التي يصدرها الجيش الأمريكي للسفن المارة في المنطقة، مبينا أن مثل هذه التحركات لن تبقى دون رد، وأن أي محاولات لتحدي الإجراءات المعلنة سوف تواجه برد مناسب. قالت صحيفة بوليتيكو إن قادة أوروبيين يتوارون على الأنظار بعيدا عن دائرة اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاديا لطلب واشنطن منهم التدخل في حرب إيران. ونقلت الوكالة عن جوبل لينامكي المسؤول السابق في وزارة الخارجية الفنلندية قوله: في الوقت الراهن يبذل القادة الأوروبيون كل ما في وسعهم للبقاء بعيدا عن أنظار ترامب،

وتجنبا لأي مطالب جديدة من الأوروبيين بالتدخل، بحسب قوله فإن الشعور السائد في أوروبا الآن هو الإرهاق، إذ كلما توقف القتال يتبعه حتما تصعيد. لقي 34 شخصا على الأقل مصارعهم جراء انفجار منجم للفحم جنوب باكستان، وفق ما أعلنته وكالة إدارة الكوارث المحلية اليوم. وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية لقد تم انتشال 34 جثة، وما تزال عملية الإنقاذ جارية لتحديد مكان عمال مناجم محاصرين ولانتشالهم، دون تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع عند حدوث الانفجار. النبأ الأخير، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات عنيفة ومتتالية في مدينة خليمانسكي غرب أوكرانيا، وسط أنباء تشير إلى أنها ناجمة عن ضربة جوية. التقارير أفادت بضربات استهدفت ديمبرو بتروفيسك شرق أوكرانيا، حيث أقامت القوات الأوكرانية بين الأبنية مستودعا ضخما للذخيرة بمقاطعة فيشنوفي بضواحي لتفادي أو في الضواحي لتفادي الضربة كما سبق. واستهدفت ضربة روسية مستودعا مماثلا للذخيرة في مدينة السكنية كييف. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهاية هذا التذكير بالعناوين. بدء توافد الحشود إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات. العدو الصهيوني يواصل جرائمه الوحشية في غزة. الاحتلال الصهيوني ينفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة جنوب لبنان. وحرس الثورة الإيراني يستهدف ناقلتي نفط مخالفتين بمضيق هرمز، محذرا من استمرار التدخلات الأمريكية. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: شهدت مدينة صعدة خروجا جماهيريا كبيرا في مسيرة حاشدة تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وقد صدر عن المسيرة بيان حمل جملة من المواقف السياسية والشعبية.
1: خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية الحاشدة جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته، لنؤكد مجددا تفويضنا المطلق لقائد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات المناسبة لرفع الحصار والظلم عن شعبنا، استعادة ثرواتنا وسيادتنا وحريتنا واستقلالنا وكل حقوقنا غير منقوصة، ومباركة لعمليات قواتنا المسلحة المجاهدة ضد العدو السعودي، وتأييدا مطلقا ودعما كاملا لها للاستمرار على فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد العدو السعودي، معلنين استعدادنا الكبير وجهوزيتنا العالية بالنفير والتحرك في إسنادها لكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين، وعلى رأسهم الصهيونية العالمية بأذرعها الأمريكية والإسرائيلية وأداتها القذرة في المنطقة العدو السعودي وكل أذنابهم وأتباعهم. كما خرجنا لندين ونستنكر العدوان الأمريكي السعودي الغاشم

0: أخذتها القيادة وأعلنتها قواتنا المسلحة من خلال فرض الحصار البحري على العدو السعودي حتى رفع الحصار الظالم عن بلدنا عن بلادنا والذي طال أمده وزاد ثقله علينا، وحتى استعادة ثرواتنا وسيادتنا وحريتنا واستقلالنا وكل حقوقنا غير منقوصة. وإننا نثق بأن هذه الخطوة الكبيرة والشجاعة والجريئة ستجبر العدو على الاستجابة لمطالبنا العادلة ورفع الظلم عن صعيد سيقابله التصعيد، ونحن على استعداد كامل لأي أثمان في هذه المعركة العادلة، لأننا نعلم بأن هدف العدو من إصراره على الحصار هو إما قتلنا بالتجويع والحصار أو إركاعنا له ولأسياده الأمريكان والصهاينة، وهذا هو المستحيل بعينه والارتداد عن الدين بكله والعياذ بالله. وفي كل الأحوال فإن كلفة وأثمان المعركة أقل بكثير من كلفة التردد عن خوض غمارها، ونحن على يقين وثقة بأنها معركة حق وجهاد في سبيل الله وطاعة وقربة إلى الله أمام عدو مجرم جعل من نفسه أداة طيعة بيد الصهيونية العالمية لاستهداف شعب الإيمان والحكمة، مدفوعا في ذلك بمزيج من أحداده التاريخية ضد شعبنا والطاعة المطلقة للأعداء الكفار والصهاينة وبغروره وكبره المعروف ضدنا، وخضوعا لابتزاز واضح من ملفات وفضائح اليهودي المجرم جيفري إبستين. نبارك الردود القوية التي قامت بها قواتنا المسلحة على تصعيد العدو السعودي واستهدافه لمحافظة الحديدة والمنشآت الحيوية فيها أو اختراقه للسيادة اليمنية بطيرانه المسير الذي أسقط بقوة الله، والتي كانت ردودا قوية ومسددة وفيها من بأس الله وبأس رجاله ما يفهم العدو بأن أي تصعيد قادم سيكون مختلفا كما قال سيد القول والفعل. كما نبارك العمليات العسكرية التي استهدفت السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، ونحمد الله على ما أنعم به علينا من مقومات القوة المادية والمعنوية التي ما كنا سنصل إليها لولا المشروع القرآني العظيم والجهاد في سبيل الله والتحرك القرآني والقائد القرآني والأمة القرآنية المستجيبة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
1: اختتمت يوم الأمس صنعاء أعمال المؤتمر الطبي الأول لأمراض الجهاز الهضمي والكبد الذي نظمته الجمعية اليمنية العلمية لأمراض الجهاز الهضمي، وقد صدرت عن المؤتمر عدد من القرارات:
2: اعتماد وتحديث الأدلة الإرشادية الوطنية الخاصة بناء على الإرشادات العالمية وما يتماشى مع وضعنا في الجمهورية اليمنية، تعزيز برامج التعليم الطبي المستمر والتدريب العملي للأطباء في مجالات التنظير التشخيصي والتشخيصية والعلاجية والموجات فوق الصوتية بالمنظار وأمراض الكبد المتقدمة، دعم وإنشاء سجل وطني لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بما يوفر قاعدة بيانات وطنية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز البحث العلمي، تشجيع إجراء البحوث العلمية متعددة المراكز وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمستشفيات داخل اليمن وخارجها، التوسيع في برامج الوقاية والكشف المبكر عن سرطانات الجهاز الهضمي والكبد وتعزيز التوعية المجتمعية بعوامل الخطورة وسبل الوقاية، دعم برامج مكافحة التهاب الكبد الفيروسي وتحسين فرص الوصول إلى التشخيص المبكر والعلاج وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة، كذلك نشر التطعيم في مجال الكبد الباقي، تعزيز التعاون مع الجمعيات العلمية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد وفقاً للضوابط العلمية والأخلاقية المعتمدة، العمل على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة اللازمة لتطوير خدمات مناظر الجهاز الهضمي ورعاية مرضى الكبد في مختلف المحافظات، عقد المؤتمرات العلمية للجمعية بصورة دورية منتظمة مع متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقييم أثرها على تطوير الممارسات الطبية في الجمهورية اليمنية.
1: إلى هنا سامعنا الكريم تنتهي متابعة

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 800043، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
4: ديوان البعيران وحكام الخليج، حكام الصهاينة، لن يظنوا أننا سنستسلم، بل سنجاهد وسنرتقي بالنصر أو بالشهادة. نحن أمة عشقنا الشهادة، عشقنا الجهاد في سبيل الله، وقرار التصعيد بالتصعيد الذي اتخذه هذا الشعب اليمني العظيم وأعطى الصلاحية لقائد الثورة سلام الله عليه وحفظه الله أن التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل هو قرار ننتظره نحن اليمنيين.
5: نتيح الفرصة لشخص آخر. شكرا جزيلا لك.
6: خرجنا في هذا اليوم لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، وسنستعين بالله سبحانه وتعالى على مواجهة التصعيد الكامل بالتصعيد الكامل. واجهنا العدو الأمريكي مباشرة، والعدو الإسرائيلي مباشرة، والعدو البريطاني مباشرة، فهل سنخنع ونخضع لعبد لهم يمجدهم يثني عليهم؟ نحن قوم لا نعبد إلا لله، نحن قوم لا نعبد إلا لله، لن نقبل بالعبودية لغير الله أبدا أبدا أبدا.
5: خرجنا اليوم لنؤكد تفويضنا للسيد القائد عبد المجيد بدر الدين الحوثي بأي خيار ضد الخيارات ضد العدو السعودي، وأننا لن نخضع من كان عبدا للأمريكي والإسرائيلي. وخرجنا لنؤكد موقفنا مع إخوتنا الفلسطينيين وأخوتنا الأشقاء في العراق ومع جميع محور المقاومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: شكرا جزيلا. إذا هذا الوالد أيضا يريد أن يجيب دروه يمكن أن تختصر الرسالة.
8: أختصر الرسالة، نقول للعدوان السعودي والأمريكي والداخلي والخارجي، إحنا اليمن من تعدى اليمن ما عاد يرجع، لا عاد سعودي ولا أمريكي ولا أي عدوان إسرائيلي داخلي خارجي. من كان إحنا لبى مرتاح في البر في البحر بالجو في كل مكان، إما كان يتواجد العدو السعودي والذين من العملاء يبتاعون للداخلي، سنكون لهم طعن الطعن، قتل القتل، قتال القتال، في المعارك، في الحارات، في الشارع، في كل أرجاء الأرض، لا نخ نخاف إلا الله، لا نعتمد إلا بالله. حرب ننهيك يا أنا سعودية، لا عد سعودي، لا عد مستوطنة، لا عد من يرفع راسه. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله عند عليهم. الناس الإسلام صارخ صارخ صارخ.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول للقائد العلم أي تصعيد سوف نلقى بالتصعيد، والميناء بالميناء، والمطار بالمطار، ونستعد لأي مواجهة للتصعيد سوف نلقى بالتصعيد بالتصعيد. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
10: أقول هذا اليمن يا من تجاهلت اليمن، يا بد تعرفها وتعرف من تكون. حرة حصية صامتة منه يا زمان، خامة يخيب لا بلون. قبل تدخل اليمن، قبل تدخل اليمن خذ لك كفن، لأن اليمن ما تقبل أصحاب القنو. والبحر الأحمر مقبرة كل أسفن، والبحر الأحمر مقبرة كل أسفن. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لأسفن. حبي يا شعب الإباء أبو استنفر، حرك جوع الحق والجنة ما تنصير. دي ما تحرك منافق مستغفر، ودي ما جاء داخله منه تنصير. زاد التمادي بن سلمان يتكبر، ويسقي شعبنا من جرعة التخدير. تحت أمرك سيدي بالكفاشر نصعد الجو، تقطعت سادنا وتطير. تحت أمرك
11: أنت أحسنت، وصلت رسالتك أحسنت.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله الطاهرين. أخي العزيز، هذا الخروج المليوني إن دل على شيء فإنما يدل على بسالة أهل اليمن. أهل اليمن لن نركع ولن نخضع ولن نغور إلى لله سبحانه وتعالى. أهل العدو الأرعن السعودي، ألا تعلم أننا وقفنا أمام بريطانيا وأمريكا وإسرائيل؟ وقفنا لهم وقعنا بوارقهم تخرج من كل مكان، ونحن أهل الصمود، ونحن أهل الصمود، وندعم قضية الأولى فلسطين وفلسطين وإيران ولبنان والعراق. نحن معهم، سلاحنا سلاحهم، ونتبرع كما قال السيد حسن رحمة الله تغشاه، السيد حسين رحمة الله تغشاه. اللهم نتبرع من أعدائك، ونتولى الإباء على الله ورسوله والإمام علي، ونقول الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
12: لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، واتبوا للمؤمنين مقاعد للقتال. فنحن شعب الإيمان والحكمة، من قال صلوات الله عليه وعلى آله فينا تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. نحن من قال فينا إني لا أجد نفس الرحمن من اليمن. نحن من قال فينا اللهم بارك في يمننا وشامنا. وأنتم يا نجد، يا قرن الشيطان، يا خريج جين جزيرة أبستن، يا قتلة الأطفال والأبرياء، أنتم من قال الشيطان من عندكم، أنتم يخرج قرن الشيطان، تخرج الفلاء الزلازل. فكلما يحصل في الجزيرة العربية، وكلما يحصل في الشعوب من نكبات ومجازر، وكلما حصل من داعش في العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي سوريا، هو من العدو السعودي. رسالتنا للسيد المولى عبد الملك بدر الدين حوثي، نقول يا ابن رسول الله، والله لو خذت بنا البحر لخذناها معك، ما تخلف منا رجل واحد. إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. والله يا قرن الشيطان، يا سعودي، يا مجرم، يا عميل، أننا سنحرق سفنك وبارجاتك بإذن الله، كما أحرقنا آلياتك لثمان سنوات.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لآل سعود، نقول لآل سعود، قارون العصر، لقد دارت الدائرة عليكم، فيا ويلكم إن لم تسارعوا في رفع حصاركم وفك عدوانكم عن هذا الشعب. سيرفع عدوانكم، اعلموا أن عدوانكم سيرفع، سواء بالقوة أو بالمفاوضات، سواء بلسان عبد السلام أو بلسان يحيى سريع. وسيعلم العالم أيضا، وسيشهد العالم بأننا شعب مظلوم، وأننا شعب اعتدى عليه. وسيعلم أيضا بأننا شعب وجيش وقائد إذا قال فعل، وأن فعالنا تسبق أقوالنا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
14: أقول من أنها خرجت مظاهرة صنعاء في جمعة التحذير والنفير، فأنا لو خرجت من أجل المال في جمعة التحذير والنفير شعرت بالخجل، لكني حمدت الله أنني أنتمي إلى هذا الشعب العظيم المجاهد الثابت، أنه لا يريد إلا حقوقه وحق مشروع، ولا يريد من فوق حق حقوقي. وسلام.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا استجابة لله وتلبية لعلمنا المجاهد السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. نقول له يا سيدي في أي مسيرة وفي أي ميدان نحن حاضر جاهز في أي جولة من جولات الصراع بإذن الله سبحانه وتعالى، كما ندين العدوان على الشعب العراقي. وأقول هذه الكلمات الشعرية، أقول كل جمعة نلبي علمنا، كل جمعة نلبي علمنا بالخروج الملايين. وانت يا ساحة السبعين القفة الحشود الملايينية، بشر ابشر بنا سيدي نكسر قرون الشياطين ابن سلمان وبستين وكل أعداء الله.
16: ها الشعب اليمني اليوم خرج والحرية تجري بين دمائه، والحرية أساس من دينه. خرج ليقول للنظام السعودي إن أردت السلام فنحن أهله، وإن أردت الاستسلام فهذا ليس خيارنا، هذا في اليمن غير وارد. نحن لا نخاف إلا من الله ولا نعبد إلا الله، وسنواجهكم وسنقوم ضدكم وسنواجه كل الدنيا، والله معنا ونحن لن نتخلى عن قضيتنا العادلة.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا استجابة لله سبحانه وتعالى واستجابة للسيد القائد العام يحفظه الله، لنقول لآل سعود لسنا قوما مدللين، سنواجهكم في الجو والبر والبحر. ونقول للعالم أجمع أن آل سعود قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. الله أكبر، الموت لأمريكا.
18: المشاهدين الكرام، الصورة تبلغ ذروتها في هذه الأثناء. الاحتشاد الكبير يملأ ميدان فلسطين، ميدان غزة، ميدان الجهاد، ميدان المواجهة، ميدان كسر الحصار السعودي المجرم الظالم الطاغي، ميدان كسر الجبروت السعودي، ميدان التأكيد على الجهوزية والاستعداد للمواجهة الشاملة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، والاستعداد والنفير لتحرير الأرض أيضا واستعادة الثروة والحقوق. هذه التغطية تكون هنا قد انتهت، وبرنامج هذه المليونية الشعبي بدأ، والمنصة بدأت تحتفي أيضا بأبيات شعرية من الشعر الشعبي. ننتقل إلى منصة مليونية الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد إلى منصة مليونية اليوم.
19: واجهت صهيون في العالم لتنفيذ المخطط، ماشي إلا الفرد صوتي واللقاية على التفاني، باي بيض وجه قايدنا ووجه الشرق الأوسط، والقبائل جيش جنب الجيش يا يوسف مداني، والقبائل جيش جنب الجيش يا يوسف. والله إنها زرفيتك متى ما جيت تضغط، والله إنها زرفيتك متى ما جيت تضغط.
20: حياكم الله أيها الشعب الحر الأبي، يا شعب الإيمان احمدوا الله على هذه النعمة، نعمة القيادة. من يربطنا بالله ومن يتحرك وفق تعليمات الله فهذه نعمة عظيمة. العدو السعودي يربط نفسه بأشخاص وبأمريكا وبإسرائيل، ونحن نرتبط بالله فهذه من أجل النعم. الله أكبر. فلنصدقنا ولندعو الله أن يغفر لنا وأن يوفقنا وأن ينصرنا. نستغفر الله العظيم ونتوب إلى أجوركم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
0: حسبنا الله ونعم الوكيل
20: حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زائر شديد بسيط. بعد العالم بعده قنا بالصاعقه نحرق عمل الغرب بسلاح الحديد نحرق. يا شعبنا فزعه وقاتل الساحقه.

تعالى بركاته. كيف المعنويات يا شعب الإيمان والحكمة؟ بارد الزامل يا شعبنا للحاسمة ولعوها، ويا شعبنا للحاسمة ولعوها، للصبر ميقاته وللناصر ميقات، للصبر ميقاته، ويا جند ربي وسعوا وسعوها، هدوا عروش المملكة والإمارات، هدوا عروش وعبيد واشنطن لنجد أجمعوها، وصبوا عليها نار في كل الأوقات، وصبوا عليها وأوامر وبما العرب يتبعوها، وإحنا اتبعنا أمر رب السماوات، وكبادنا حرا ولو ينزعوها، ثبات ما نخضع من الذل.

المعنوية ترجل. بصوت قوي وهادر نوصله للعدو السعودي وما مثلنا بين القبائل من رمى ما منا إلا القلب ولا الجمجمة مهمان الأرض تسكن وارتحمها الدماء ومن تعدانا شربنا من دمه ومن نقسم برب العرش خلق السماء بنعدم الجيش السعودي نعدمه ونقسم برب العرش خلق السماء بنعدم الجيش السعودي نعدمه ومن نهد في أرضي وقوم في الحماء بنكتسر ساقه نكسر معصمه بنكتسر وما مثلنا بين القبائل من رمى بنرمي إلا القلب ولا الجمجمه ما نرمي الأرض تسكن تحميها الدماء ومن تعدانا شربنا من دمه ومن تعدانا الله

مش معزه. يا شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقه، يا شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقه ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقه، استنفر القوات وابدا نشر تشكيلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقه، استنفر القوات وابدا نشر تشكيلاتها. التعبئه يلا تحشد كل حامل بندق واهلام المواقع، ترتعد من كثر تحشيداتها والبحريه تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر احد منه الا حسب تعليماتها. والجويه ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبريه تقفز على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها. والقوه الصاروخيه ذي في المخازن تطلقه على مطارات السعوديه وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب اجراءاتها. تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها. والقوه الصاروخيه ذي في المخازن تطلقه على مطارات السعوديه وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب اجراءاتها. ما عاد بنلقى من الهدنه سلام نحققه، لا خير في الهدنه ولا شيء غير سلبياتها. جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وبذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقة، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف اتعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت مواداتها. ونصل معاها كل مرة لاتفاق وتخرقه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت ترفع حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع املاءاتها. تمزقه وتقتله وتدمره وتفرقه، وتريد تجريده حقوقه وارضه وثرواتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم، الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. عطف وروح شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح للباري عواقبها وترتيباتها. يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. عطف وروح شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. خلاص ما بيظل الشعب صابر، ما بيظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح للباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل، ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطغاتها. وعهد ربي، وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تلاصى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر وش هدية المنطقة، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها. الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين ومبير الظالمين ومذل المستكبرين، الحمد لله الذي جعل العزة للمؤمنين الصادقين وكتب الذلة والصغار على الكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين القائد الأعظم والنبي الخاتم الأكرم محمد بن عبد الله، وعلى آله أعلام الهدى ومصابيح الدجى وسفن النجاة. يا أمواج الطوفان البشري اليماني الذي لا يهدأ، ويا جبالا أرصت جذورها في عمق التاريخ، يا سيوف الله المسلولة على رقاب الطغاة، ويا تيجان الكرامة التي رصعت هامة الزمن بوهج التضحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا تتشابك السواعد وتتوحد الحناجر، هنا تلتقي الأرواح اليمانية على قلب قائد واحد، استجابة لنداء الحق ووفاء لعهد الله وتأكيدا على المضي في طريق الخلاص مهما عظمت التضحيات واشتدت لكم الأبات وحق الخطوب. لكم العتبى أيها المجاهدون الأحرار الأبات، وحق لمثل هذه الأمواج البشرية الهادرة أن تفرد لها المطولات من مدائح القول، وأن تصاغ المدلهمات الخطب الثورية عند تلاطمها نحو المدلهمات الخطب الثورية، حتى تشتعل في الصدور براكين الحمية فوق اشتعالها، وتهتز من صدى الهتافات عروش الطغاة فوق اهتزازها. ولكن ما إلى وصفكم كما ينبغي من سبيل، كيف للخطاب أن يفيكم ثباتكم وصبركم وجلدكم ونفيركم وإباءكم وشجاعتكم يا أوفى الرجال؟ أنى له يا أوفر الشعوب إقداما وتضحية. طوبى لكم هذه الروح الثورية المتقدة، وهنيئا لكم التفرد الخالص في التمسك بعرى الكرامة والعزة. أيها المؤمنون الأحرار، ليتبارك هذا الحشد المليوني ببركات آي من بيده الملك، تتنزل عليكم بالعزة وتوقد في الصدور جمر الإيمان، وتشد من أزر المجاهدين وهم يقفون على ثغور الكرامة، منها نستمد البأس وبها نجد السير نحو طريق النصر، لأننا شعب جعل من القرآن دستورة، ومن نوره هادية، ومن وعيده زاجرا لكل معتد أثيم. بخشوع العارفين وصمت المتدبرين نستمع آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا مجموعة من الأشبال من مدرسة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: صدق الله العلي العظيم. لله الحمد وجزيل الشكر على هذه النعمة وبما من علينا لمثل هذه المواقف. ينفر اليمانيون في الحر والقر في الليل والنهار ضد أئمة الاستكبار. لمثل هذا الموقف ينفر اليمانيون ولتصاعده منذ زمن يتهيئون. يمن الصمود بدفنكم أحرى فلتحشدوا العشرين للعشرة. أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الأخرى. نبقى الآن مع بيان المسيرة يلقي عضو المكتب السياسي لأنصار الله عضو اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى الأستاذ ضيف الله الشامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية الحاشدة في سبيل الله لنؤكد على مباركة القرارات والخطوات العظيمة التي انتهجتها قيادتنا وقواتنا المسلحة، ونعلن تضامننا مع إخواننا من أبناء الشعب العراقي المظلوم، لنقول لهم بأننا صف واحد وفي مسيرة واحدة، هدفنا واحد وعدونا واحد، ولا يمكن أن نتخلى عنهم. كما خرجنا ندين ونستنكر ذلك العدوان الإجرامي، ونبارك تلك الخطوات، ونؤكد لسيدنا وقائد مسيرتنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأننا لن نخذله.

0: فوضناك واحنا سلاحك في يمناك ايدناك يا قائدنا ايدناك. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للاسلام. جميعا على الخروج، نردد جميعا الحصار بالحصار، الحصار بالحصار، والنار تواجه بالنار، الشعب اليمني يخسر، حربا وحصارا بحصار، ارفعوا الصوت يا شعبنا تحت هذا المطر ورددوا للأعداء غضب غضب غضب غضب بصوت عالي، أنتم ستقولون فقط غضب غضب غضب غضب. جارت براكين الغضب.
1: الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: الدور لبعض الأنظمة وفي مقدمتها السعودي، لأنه بإمكاناته يقوم بدور كبير في خدمة الصهيونية وخدمة أمريكا وإسرائيل من جهة، وأيضا دوره على المستوى العام في الأمة الإسلامية، لأنه يسعى إلى أن يقدم نفسه كمعني بواقع الأمة الإسلامية كلها في هذا المستوى من النشاط والاهتمام والتدخل في شؤون هذه الشعوب، ولكن تحت المظلة الأمريكية الإسرائيلية الصهيونية وبما يخدم الأمريكي وتحت الإشراف الأمريكي المباشر. هذه الحالة من الارتداد نتج عنها التوجه العدواني الظالم للسعودي، لأن من يرتبط بالأمريكي هو يرتبط به في مشاريع ظالمة، في مؤامرات ظالمة، في ممارسات ظالمة، في توجهات ظالمة تستهدف هذه الأمة بغير حق، تسعى لقتل هذه الشعوب لاستهدافها بكل أشكال الاستهداف على كل المستويات السياسية وغير ذلك، على مستوى التمزيق لهذه الأمة من الداخل، كل أشكال المؤامرات الظالمة التي تستهدف شعوب أمتنا الإسلامية.
4: حين اندلعت حرب 1948، سارع الملك عبد العزيز إلى الظهور بمظهر القائد العربي المدافع عن فلسطين، فأعلن الحرب على ما كان يسميه العدو الصهيوني، وصرح بأن السعودية ستشارك بجنودها في القتال. لكن الواقع كان مختلفاً بعض الشيء، فبحسب الرواية العبرية لم ترسل السعودية سوى لواء متواضع من الجنود، وصل متأخرا إلى الأردن ولم يخض أي معركة حقيقية على الأرض الفلسطينية. كان وجوده أقرب إلى البعد الرمزي لرفع العتب لا لأجل الحرب فعلا كما يقول العبريون. وفي الوقت الذي كانت فيه جيوش مصر والأردن والعراق تخوض معارك شرسة في اللد والرملة والقدس، كانت السعودية توجه البيانات الحماسية دون أثر ميداني فعلي. واللافت في الرواية الإسرائيلية أن تل أبيب لم تكن ترى في السعودية خطرا مباشرا أبدا، بل كانت تعتبرها قوة محافظة لا ترغب في الحرب أصلا ولا تملك إرادة المواجهة، وإنما تنخرط في القضية خشية فقدان الشرعية العربية والدينية.
5: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حوار مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن المملكة العربية السعودية تقترب كل يوم أكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكن تبقى القضية الفلسطينية مهمة للمفاوضات.
6: هناك مقاربة من قبل إدارة الرئيس بايدن للوصول إلى هذه النقطة. بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية، نحن بحاجة إلى حل هذه المسألة، ولدينا مفاوضات جيدة وهي مستمرة حتى الآن. علينا أن نرى إلى أين سيصل الأمر، ونأمل أن تصل المفاوضات إلى نقطة تسهل فيها حياة الفلسطينيين وتجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط.
7: هناك معلومات عن تعليق المحادثات؟
6: لا هذا غير صحيح.
7: ليس صحيحا؟ إذا تعتقد أنكم على وشك الاتفاق؟
6: كل يوم نصبح أقرب، يبدو ذلك حقيقيا للمرة الأولى. علينا أن نرى كيف ستسير الأمور.
8: هيئة الترفيه مع وزارة السياحة التي يقودها شخصاني يقود الترفيه والوزارة، شخصاني من أسفل وأنجس أبناء هذا البلد، يعني الناس يعرفون تلك الشيخ ما يعرفون الثاني وزير السياحة، من أسوأ النماذج المحيطين به محمد بن سلمان. تتبنى كانت ولا تزال تتبنى حفلات على حساب الدولة وبحماية الدولة وبإشراف الدولة وتفرضها فرضا على الناس وتخلق الظروف حتى تقنع الناس أن هذه الحفلات نجحت بالقوة، يعني تدفع وتسهل الإجراءات بخسارة، يعني مو فلوس، بخسارة. مجموع ما أنفق على الترفيه والسياحة حتى الآن يعادل أكثر من 10 أضعاف، أكثر من 50 ضعف ما كسبته تلك الجهتين.
9: ولكن أزيليا غنت خلال الحفل أغنية تحمل اسم الآلهة أو آلهة. هذه الأغنية هي ما أثار الجدل عقب الحفل، وأججت الغضب وسط انتقادات من السعوديين باحتوائها على عبارات إلحادية ومهينة للذات الإلهية بحسب وصفهم.
10: لم أتصور نهائيا أن تأتي امرأة وظيفتها الإباحية، وهذه الوظيفة هي أقل مساوئها، وتدخل بلاد الإسلام وتدفع لها الأموال الطائلة لتسب الله ورسله والدين عيانا جهارا، ويردد خلفها من ينتسب إلى الإسلام. أول سؤال خطر على بالي، لو جاءت هذه المغنية واستبدلت إساءاتها الوطن أو المسؤول أو الأمير، هل سيستمر القطيع بالرقص والترديد خلفها؟ يا إخوة لازم نستوعب، ما حصل ليس ذبا عاديا، المسألة مو تعري، مو رقص، مو زنا، مو خمر، ألعن من هذا كله.
11: استبدل لفظ الجلالة بحرفي اسمه وشيد على جزيرته مسجدا. حقائق جديدة عن الملياردير الأمريكي يهودي الأصل جيفري إبستين المتورط بفضائح جنسية واغتصاب قاصرات تكشفها صحيفة نيويورك تايمز. هذا المبنى الغامض الذي حير المحققين صمم ليكون مسجداً، استقدم بلاطه من مسجد في أوزباكستان وصممت قبته الذهبية لتحاكي الطراز المعماري السوري، ووضعت بداخله ثلاث قطع من كسوة الكعبة المشرفة ومقتنيات إسلامية أخرى. المراسلات كشفت عن علاقات وثيقة نسجها إبستين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين في الديوان الملكي، وبالتوازي عملت قناة أخرى تديرها سيدة الأعمال السعودية عزيزة الأحمدي على شحن ثلاث قطع من كسوة الكعبة إلى مسجد إبستين، إحداها من الكسوة الخارجية وأخرى من منسوجات استخدمت داخلها، وقطعة شددت الأحمدي على أنها تحمل بصمات أيدي ملايين المسلمين. المسألة ليست هوس إبستين بالفن الإسلامي، إنها شبكة نفوذ كاملة عملت بصمت حتى وصلت الكسوة من مكة المكرمة إلى جزيرة ارتكبت عليها كل الموبقات. عند هذه النقطة لا يعود السؤال كيف وصلت، وإنما لماذا سمح بكل ذلك.
3: العدو السعودي يتحرك كجزء من المنظومة الصهيونية وأداة لها لتنفيذ مؤامراتها، مخططاتها، برامجها، أنشطتها، والحقائق تثبت ذلك. ما يحدث من جانبه في توجهاته، في مواقفه، في مسار الحرب الناعمة المفسدة المضلة من جهة، وفي مسار أيضا الحرب الصلبة العدوانية الإجرامية من جهة أخرى. ولهذا مثلا حينما أتت الفضيحة الكبرى التي هي من أبرز الفضائح للصهيونية فيما يعرف بملف جيفري إبستين اليهودي الصهيوني، والفضيحة فضيحة لأمريكا في المقدمة، للنخبة السياسية في أمريكا، وللذين لهم دور أساس في الوضع السياسي وفي القرار السياسي في أمريكا حتى في الدول الغربية وفي بريطانيا، ولكن كان مما برز أيضا دور يتعلق بالجانب السعودي، يعني أنه مرتبط بالفضائح، مرتبط بالوثائق تلك، له حصته السعودي، النظام السعودي له حصته من الفضائح من القبائح، له ارتباطه الوثيق بذلك الملف لأنه يعمل كما قلنا كجزء من الصهيونية.
2: في العدوان على اليمن والإصرار على استمرار الحصار ما يكفي ويفي للجواب على سؤال لماذا يستميت النظام السعودي في استعداء اليمن كل هذا الاستعداء؟ إنه استعداء للحيلولة دون أن يكون لدى الأمة نموذج تهتدي به على طريق النهضة والتحرر من الهيمنة والاستكبار. وتاريخ السعودية أكبر شاهد عليها، وكيف أنها وضعت كخنجر في خاصرة الأمة، وكيف جيرت سيطرتها على الحرمين الشريفين لإخضاع الأمة لأعدائها، وأدوارها في استنزاف طاقات الأمة تفوق ما قام به المارنز الأمريكي، وكأنما هي قاعدة أمريكية تستوطن شبه الجزيرة العربية تحت لافتة المملكة العربية، وليس لها بالعروبة أي انتماء، وعداوتها لليمن وعدوانها عليه قد تجاوز كل الحدود، ومصرة على مزيد من التصعيد، ذلك لأنها مملكة مصروفة عن رؤية الحق لاستحواذ الشيطان الأمريكي والإسرائيلي عليها، فترى سبيل الرشد فلا تتخذه سبيلا، وترى سبيل الغي فتتخذه سبيلا، استكبار في الأرض، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
3: فيما بعد ذلك على مراحل كثيرة، القتل لأحرار هذا البلد في أي مستوى، مستوى رئيس، مستوى مسؤول، وتوجه لخلخلة الوضع الداخلي في بلدنا، والسعي لطمس هويته الإيمانية بالوباء التكفيري، والسعي لدعشنة أبناء هذا الشعب، كل أشكال الاستهداف لهذا الشعب كانت قائمة. الحرمان من الثروة نفسه، كان هناك إجراءات سعودية لمنع استخراج النفط في محافظة الجوف، وهذه مسألة واضحة لأن العدو السعودي لا يزال طامعا في ذلك النفط ويريد أن يسيطر عليه وأن ينهبه هو، هذا جزء من أهدافه الرئيسية. في محافظة المهرة السعودي منع من استخراج النفط في محافظة المهرة، و كذلك مستويات معينة، يعني بقي استخراج النفط في بلدنا تحت سقف معين ومستوى معين، هو السقف الذي يريده السعودي، بينما الفرصة متاحة لأن يكون بلدنا من أكبر البلدان المنتجة للنفط بحسب ما يمتلكه من ثروات وهبها الله له في باطن الأرض. على مستوى الثروة الغازية وضع سقفا معينا لا يسمح فيه أبدا بارتقاء شعبنا إلى مستوى الرفاهية والحياة الكريمة والعيش الكريم، لأنه يريد أن يبقى الوضع في شعبنا العزيز مأزوما على كل المستويات، مأزوما اقتصاديا، مأزوما سياسيا، وهو شريك في هذه الأهداف مع الأمريكي، مع الإسرائيلي، مع البريطاني، مع التوجهات الصهيونية في المنطقة ضد شعوب هذه الأمة، وبالذات الشعوب التي هي شعوب يقلق منها أعداء هذه الأمة بحسب تاريخها، هويتها، أصالتها، يعتبرونها تمثل عائقا في مقابل مخططاتهم ومؤامراتهم التي تستهدف هذه الأمة.
12: كان الناس هنا يعرفون أن هذه الأرض اليمنية في محافظة الجوف شرق البلاد تخبئ في بطنها ذهبا أسود، غير أن هذا الأمر ظل سرا على مدى الحكومات المتعاقبة. يعود الأمر إلى بداية الثمانينات عندما نقبت الشركات الأجنبية في الجوف، وبدراسات علمية قالت إن المنطقة مليئة بالنفط والغاز.
13: تم الاتفاق على أن يتوجه الاستكشاف، الاستكشاف والإنتاج شمالا شرقا، أي مأرب جبوة حضرموت، وأن يتوقف الإنتاج جهة الشمال أي في محافظة الجوف، نظرا لدواعي سياسية واقتصادية ومالية.
12: واستمرت محاولات البحث لكنها توقفت لاحقا لذات الأسباب.
4: اللجنة الخاصة، حكاية نفوذ امتد لعقود في اليمن. في عام 1965 بدأ التدخل السعودي بضرب الجبهة الداخلية اليمنية. كان الشعار المعلن مواجهة النفوذ المصري، لكن الهدف كان مختلفا، إحلال نفوذ جديد مكان نفوذ قديم. بدأ الاختراق من داخل صفوف الجمهوريين، ومن مؤتمر خمر الأول تقدمت أدوات النفوذ خطوة بعد أخرى. أبعد السلال واغتيل الزبيري، واتسعت دوائر التأثير حتى وصلت إلى مراكز القرار. في مؤتمر خمر الثاني تحول نفوذ اللجنة الخاصة إلى سلطة فوق السلطة. تعاظم حضورها وتراجع مشروع الدولة، ثم جاء اغتيال إبراهيم الحمدي وتعثر مشروع الوحدة وتأجل حلم البناء الوطني. مع مرور السنوات أصبحت اللجنة الخاصة اللاعب الأبرز، وصارت تدير المشهد عبر شبكة واسعة من الأدوات الرخيصة. كل مسؤول كان مطالبا بالعمل ضمن سقف الإرادة الخارجية، وأي مشروع وطني مستقل كان يواجه العراقيل. في تلك المرحلة ترسخت ثقافة التبعية السياسية، وتعمق الارتهان للخارج، وأصبحت الثروة والقرار بعيدين عن إرادة الشعب. تحولت السيادة إلى ملف تديره الرياض، وبقي المواطن اليمني بعيدا عن ثرواته وحقوقه.
14: لكن أنا أفهمكم، السعودية هل هي من اليوم عدو؟ لا، السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا، وببين لكم ليش عدوة السعودية. في 69 في شركة بان أمريكان في ثوف بترفوت، الله كعبر سليم وبرنسي عرفوها في ترفات، وطلعت نفط، جت سعودية وشلتها دفوت إيس، بعتها لها وشلتها. بعدها جت شركة جزائرية ومسحت، والسعودية شلتها.
4: سقط نظام عفاش، لكن نفوذ اللجنة الخاصة لم يسقط معه.
15: وفي هذه الوثيقة التي تعود إلى عام 2011 تظهر التوجيهات من مساعد وزير الداخلية محمد بن نايف بالصرف لعلي محسن وعثمان مجلي المبالغ المالية التي اقترحتها وزارة الدفاع التي كان على رأسها سلمان بن عبد العزيز.
4: بل خرج من الظل إلى العلن، وجاءت المبادرة الخليجية لتكرس الوصاية السياسية، لكن الشعب اليمني رفض البقاء تحت الوصاية، وارتفع الشعار واضحا في 21 سبتمبر 2014: لا وصاية على اليمن. ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة مواجهة طويلة عنوانها استعادة القرار الوطني المستقل، بعد أن سلبه السعودية عبر لجنتها الخاصة منذ عقود.
16: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى المواني.
17: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
18: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
19: في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
20: قرارنا في البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
21: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
2: تؤكد التقارير الملاحية وجود تراجع حاد يكاد يصل إلى حد الشلل الكامل في حركة ناقلات النفط السعودية عبر البحر الأحمر، ليدرك النظام السعودي وداعموه ومشغلوه أن اليمن المحاصر لن يعاني لوحده بعد اليوم، وأن شريان الطاقة المرتبط بالرياض بات يرزح تحت رحمة القرار اليمني السيادي. وبالمثل تأتي ثمرة المعادلة الأخرى، التصعيد بالتصعيد، لتؤكد جدواها بضربات نوعية دقيقة وموجعة وصلت إلى إغلاق مصفاه في جيزان النفطية بعد أيام من العملية النوعية للقوات المسلحة. هذا الإغلاق ليس إلا غيظا من فيض، ودليلا دامغا على عجز منظومات الدفاع الجوي، وإثباتا عمليا بأن العمق السعودي بات مكشوفا أمام صواريخ ومسيرات اليمن متى ما استمر العدو السعودي في التعنت وفرض الحصار. وما جرى حتى اللحظة وما سيجري لاحقا بإذن الله يؤكد بما لا لبس فيه أن اليمن بات يملك زمام المبادرة عبر ضرب عصب الاقتصاد السعودي، واضعا أهم المنشآت الحساسة في دائرة الاستهداف دون مخارج واقعية لمأزق نظام الرياض، ما لم يستجب لمطالب اليمن المحقة والمشروعة.
0: من بقيق إلى ينبع ثم جيزان، تتكشف ملامح جبهة استنزاف جديدة ليست على الحدود بل في قلب المنظومة النفطية السعودية. خطوط الإنتاج تتعثر وحركة الناقلات تتراجع.
1: الملاحة السعودية تتراجع بنسبة 46%، فيما تراجعت عمليات عبور ناقلات النفط الخام عبر مضيق باب المندب بنسبة 39%.
0: إغلاق مصفات جيزان بطاقة 400,000 برميل يومياً يكشف حجم التأثير. أسبوع واحد فقط يعني فقدان 2,800,000 برميل، وشهر كامل يتجاوز 12 مليون برميل.
22: 400,000 برميل في اليوم وقفوا فجأة. أرامكو قفلت مصفات جيزان بعد ضربة بصواريخ ومسيرات من الحوثيين، وقالوا إنهم استهدفوا جيزان وينبع.
0: وفي البحر الأحمر تنخفض التحميلات من ميناء ينبع بنحو 40%، وتتوقف ناقلات عن بث بياناتها، بينما ترتفع كلفة الاستئجار إلى أكثر من 230,000 دولار يوميا.
1: تراجع تحميل النفط في ميناء ينبع 40% وتحويل الشحنات إلى مسارات بديلة يرفع تكاليف النقل.
0: بلومبرغ تكشف أيضا أن شركات تكرير هندية طالبت أرامكو بتخفيضات تصل إلى 10 دولارات للبرميل المحمل من سيدي كرير المصرية، والسبب تكاليف الالتفاف الطويل حول أفريقيا، ما يعني أن كل شحنة عملاقة تتحمل أعباء إضافية تقدر بنحو 20 مليون دولار.
23: لا يمكن لهذا الأنبوب أن يستوعب الكمية الكبيرة للصادرات السعودية. هذه ناحية. الناحية الأخرى بأن 75% من الصادرات السعودية من النفط تتجه إلى الأسواق الآسيوية.
0: المعادلة تتغير، فالبحر لم يعد مجرد ممر للملاحة بل أصبح ساحة ضغط وردع، وكل تأخير في رفع الحصار عن اليمنيين يقابله تضييق أكبر في البحر وتعطيل في الموانئ واستنزاف اقتصادي متصاعد. واليمنيون يؤكدون أن رفع الظلم عنهم هدف لا تراجع عنه، وأن المماطلة لن تجلب للرياض إلا المزيد من الخسائر.
24: أنا يعني بتكلم معاكم بالبدوي، ابلعوها ابلعها واسكت، لأنك إذا رديت راح تأخذ رد أقوى.
2: تتكسر أجنحة الغطرسة السعودية تباعا على أسوار السيادة اليمنية. لقد انتهى إلى غير رجعة زمن العربدة الجوية. دفاعات اليمن الجوية بالمرصاد لإسقاط كل طائرة تنتهك الأجواء اليمنية، سعودية كانت أو أمريكية أو حتى إسرائيلية، تجسسية كانت أو حربية أو حتى مسيرة في أجواء اليمن. وعلى العدو السعودي أن يدرك حقيقة أن سياسة الاستباحة قد انتهى صلاحيتها، وبأن عليها مغادرة بر اليمن وبحره وأجوائه أمام إرادة شعب يرفض الوصاية والخضوع.
3: نقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركيا يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن ستلحق بطائرة الـMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية، ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الـMQ-9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن، يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها. استخدم أيضا الطائرات الباكستانية، في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات وفي نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ ستحول سلعته إلى سلعة بائرة، وتحول في نظر الناس الآخرين والبلدان الأخرى إلى أنها غير ذات أهمية عسكرية ولا فاعلية عسكرية وقابلة للإسقاط.
5: تم إسقاط طائرة مزيرة.
6: يحرقوا يا ربي لك الحمد.
7: وإجا ترامب هف الميزانية السعودية كلها، مقابل إيش؟ بدكوا سلاح؟ عشان إيش؟ تحاربوا اليمن؟ عشان إيش؟ مش راح تنتصروا لا في اليمن ولا في سوريا، ولا راح تنتصر إسرائيل كمان يعني. والنخب اللي بيجي بيقول لك هناك من يتاجرون بفلسطين ويجب حل القضية الفلسطينية، أنت حدا سألك الشعب الفلسطيني كلفك؟ أي الشعب الفلسطيني يعني يدوب محترم قياداته، ها تيحترمك أنت، يدوب واثقين في اللي عندنا، تنثق فيك وفي حلولك. فيش واحد عدو لإسرائيل إلا بتعادي السعودية بشكل أو بآخر. بيجيك للأسف يعني بيقول لك أكلتوا من خيرنا، فلسطيني وغير الفلسطيني، الفلسطيني والسوري والهندي والبنغالي والباكستاني، أكل من خير عرقه، أكل من خير إيده وتعبه، لأنه أنت فاشل، ها ما بتستطيع تبني بلد. أنت جبت موظفين، موظف مقابل خدمة، ولكن الناس تروح تشغل في أمريكا ما بيعايروهم، الناس بتروح تشغل وين ما كان، شكرا هاي فلوسك. انتوا اكلتوا من خيرنا، انت في عندك خير؟ انت هي شويه هالبترول انت مش عارف تديرها ولا تدير اموالها، بدكم موظفين وبدكم عمال، والناس وين في سوق عمل بتروح تحسن اوضاعها؟ فبلاش هذا، لا في مصيبه اعتى. بقول لك الدعم السعودي للقضيه الفلسطينيه، ما في دعم سعودي للقضيه الفلسطينيه. طبعا السعودي المواطن اللي تبرع ولو بهلله هذا على راسنا من فوق من ماله الخاص، بس تيجي تقول لي اموال حكوميه سعوديه، لا يا حبيبي ما في دعم حكومه سعودي. كان في هناك ضريبه تحرير 5% على راتب كل فلسطيني يعمل في الخليج، ها ومن اموال الشعب الفلسطيني ومحملينا فيها جميله. عشان هيك انا بقول لاي فلسطيني ما تنكس راسك، لا ترفع راسك فوق. الثلاثة مليار هذه مش من مال السعودي، الله لا يخلف عليه.
3: نحن على مدى كل السنوات الماضيه تحرك شعبنا العزيز بكل حريه واباء ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته.
8: هذه جثث الجيش السعودي، وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغية الأرض.
3: على دينه، على قيمه، على إبائه، ينهون المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكيين، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ ونستسلم لعبد اللهم؟ عبد اللهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن هذا غير وارد، غير وارد.
2: فتبينوا.
9: يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا، نستضيف الأستاذ عادل راجح الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم أستاذ عادل.
10: أهلا وسهلا بكم
9: سيد الكريم. بداية وقبل أن ندخل غمار حلقة هذا اليوم، خطاب السيد القائد يوم أمس، خطاب محاكمة شاملة للنظام تم القبض عليه متورطا بعدوان غادر وحصار جائر على اليمن، متلبس بجرائم كبرى ضد هذه الأمة بكلها. ما من جريمة إلا وهي النظام السعودي أساسها، والنظام السعودي الداعم لها، والنظام السعودي هو المنفذ لهذه العملية، يعني تنفيذا لأجندات أمريكا وإسرائيل في المنطقة. إثارة الفتن داخل الشعوب مهمة مسجلة باسم السعودية، تفخيخ المجتمعات بالتطرف التكفيري، سلعة مصدرة، أي سلعة تكفيرية مصدرة سعوديا، تمويل حروب أمريكا ضد المنطقة، وظيفة سعودية بامتياز. خطاب السيد القائد يوم أمس خطاب محاكمة شاملة لنظام عاف في هذه الأرض فساد. قراءتكم لكلمة السيد القائد يوم أمس.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بك أستاذ أحمد، ونرحب بجميع المستمعين.
9: حياكم الله.
10: والمستمعات. طبعا كانت كلمة السيد القائد المجاهد عبد الملك بن الدين الحوثي يحفظه الله واضحة وكاشفة ومعرية للنظام السعودي منذ تكوين هذه الأسرة، بشواهد التاريخ، بأعماله القذرة على أبناء اليمن خاصة وعلى الأمة العربية والإسلامية عامة. عندما نسترسل وبصورة سريعة لهذه الأعمال، وأهم الأعمال التي عملها هذا النظام هي مؤكدة لما سرده السيد تأكيدا جازما، أن هذا النظام يمتعن ويعادي ويحارب أبناء اليمن منذ تكوين هذا النظام. فيما قبل اتفاقية الطائف حصلت الحرب ما بين المملكة المتوكلية اليمنية وهذه الأسرة الخبيثة، ونتج عنها اتفاقية الطائف. في ثورة 26 سبتمبر دعم ما يسموها اليوم آل سعود الكهنوت الإمامية الظلامية، دعموا البدر 8 سنوات بالذهب وبالسلاح لاقتتال أبناء اليمن الواحد بينهم البين لمدة 8 سنوات. في حرب الجبهات دعمت السعودية الشمال ضد الجنوب في الثمانينات حتى انكسرت الاشتراكية في 87 أو 86. أبان الوحدة، وبعد تحقيق الوحدة تحركت السعودية وبعض الدول الخليجية لمحاربة أبناء اليمن، وفعلا حصلت الاغتيالات، حصل تدهور الوضع الاقتصادي في العملة، إلى أن أعلن الانفصال بدعم سعودي واضح لعلي سالم البيض. في 2000 قامت السعودية 2000 وجزء بضرب صعدة بحجة ما أسماه الحوثيين بالطيران الحربي وتحريك الجبهة الداخلية في المنطقة الشمالية لليمن أو الجنوبية للسعودية. في 2015 كون تحالف بربري غاشم على أبناء اليمن وقام بضرب الشجرة والحجر لأكثر من 300,000 غارة، لم يترك شيئا في صنعاء وبقية المحافظات إلا وقصفه، قصف الصالات، قصف المراكز الصحية، قصف السجون، قصف الجسور، قصف كل شيء بذريعة الحوثي. لم يكتفي هذا النظام بقصف المناطق التي واجهت هذا النظام، بل قصف في حضرموت وما في حضرموت، لا يوجد حوثي ولا يوجد، قصف المعسكرات في حضرموت، قصف الجبهات المتداخلة في مأرب. إذن هذا النظام اليوم يؤكد التاريخ والأحداث المترامية أنه لا يهمه أن تكون حوثي، ولا يهمه أن تكون إصلاحي، ولا يهمه أن تكون مؤتمري، ولا يهمه أن تكون من كنت. اليوم يهمه أن يقضي على الإنسان اليمني، أن يفقر أبناء اليمن، أن يجعل اليمن فقيرا، أن لا تقوم لليمن قائمة، لأسباب واسعة وكثيرة جدا. نعرف أن النظام السعودي هو نظام توسعي، نهب واحتل الأراضي اليمنية جيزان وعسير ونجران. لم يكتفي هذا النظام باحتلال تلك المناطق، بل استأثر على مناطق الربع الخالي التي هي ملكا خالصا لأبناء اليمن، وعلى الشرورة وعلى وديعة حارب الجهة الجنوبية. أنا قبل الوحدة في الحافل في ما يسمى الشطر الجنوبي سابقا، عندما تعاون أبناء جلدتنا وتعاونوا مع النظام السعودي وعلى رأسهم فصيل الانتقالي وقيام الانتقالي بدخول حضرموت، وكأن حضرموت منطقة محتلة خاصة بالنظام السعودي، قام ضرب برغم أنه تعاون معه 10 سنوات، قام بضرب مجاميع الانتقالي بالطيران الحربي. إذن هذا النظام لا يتعامل مع فئة من الفئات بأي احترام أو بأي شراكة أو بأي ندية، بل يتعامل بأنهم حثالة، ويتعامل مع أحرار اليمن بأنهم أعداء يجب القضاء عليهم. اليمن محاصر بموانيه، بناء الحديدة نعرف كم عدد السفن التي تدخل والتفتيش الذي يحصل لها.
9: نعم سيد الكريم، النظام السعودي العدو السعودي بيقول لك أنه نحن لا حاصرنا يمن ولا وحاولنا أن نحافظ على السيادة اليمنية، من بيحاصر اليمن هم الحوثيون، الحوثيون هم من بيحاصروا المطارات، من بيحاصروا الموانئ. يعني النظام السعودي أو العدو السعودي يقول إحنا لا بنحاصر يمن ولا ضربنا حد، ولا على مدى 10 سنوات والحوثيون بيحاصروا اليمن. كيف تقرأ هذا التناقضات وهذا الزيف وهذا التضليل وهذا الخداع وهذا ما بيبث في قنواتهم وفي إعلامهم وفي مواقع تواصلهم، أنه هم لا حاصروا لا ضربوا لا قتلوا لا سحلوا لا دمروا خيام نازحين، لا ضربوا صالات العزاء ولا صالات الأفراح ولا المساجد ولا الجسور ولا المدارس ولا، يعني بهذه التناقضية للعالم في محاولة لاستحمار الناس، أو ربما في محاولة يعني الأمم المتحدة تعتبر ما ومسمع العالم أنه اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم حصلت على يد هذا النظام. يعني كيف تقرأ هذا الازدواجية أو هذا التناقض، أو كيف يرى العالم لهذا التناقض في تصريحات النظام السعودي نفسه؟
10: هذه الأشياء تضم إلى عنترية هذا النظام وظلم هذا النظام واستبداد هذا العدو السعودي الغاشم. إذا أتينا إلى معيار الإحصائيات الرسمية للأمم المتحدة، فقد توفى واستشهد 85,000 طفل يمني من أقل من 5 سنوات في هذه الحرب العدوانية، غير الشهداء والجرحى من الرجال من النساء بأعداد هائلة جدا.
9: يعني 60,000 مواطن توفى وكان بحاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج.
10: نعم. يعني هناك اليوم نقول أن هذا النظام صحيح أنه يمتلك أموال طائلة يستطيع أن يحرك الإعلام والمنظمات لقلب الحقيقة، لكن اليوم نقول أن الحقيقة بدأت تظهر وتتحقق على واقع الحال. لم تنفعه أمواله ولم تنفعه تحالفاته. تحالف في 2015 مع حوالي 22 دولة، تحالف فيما بعدها أبان العدوان أو في الهدنة ما يسمى حلف الازدهار بأكثر من 20 دولة وفشل هذا التحالف، واليوم يدعو إلى تحالف آخر جديد في 2026 ويعلن عن ذلك التحالف ضد أبناء اليمن.
9: نعم، هو قال تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات بمشاركة مثليين، عفوا بمشاركة ممثلين عنه فهذا التحالف من يراه أنه عبث بالأموال، من يراه أنه عبث بالأموال المستحقة للعرب والمسلمين، يعني وبيشتري الدول شراء، وهذا هو عبث بالأموال. ويعني كيف ترى هذا التحالف الأخير حق 26؟
10: يقولون قال الناس شركاء في الماء والكلى والمرعى، هذا البترول هو بترول.

0: بترول الأمة الإسلامية وليس بترول آل سعود.
1: الله.
0: هذا هو الواجب الشرعي الذي لابد أن يعرفه الصغير والكبير من أبناء الأمة الإسلامية. سخر هذا البترول، سخرت أموال هذا البترول ضد أبناء الأمة الإسلامية عامة وضد أبناء اليمن خاصة. لذلك هذا العبث السعودي في الأموال في شراء الولاءات لجذب التحالفات الفاشلة. اليوم السعودي يعني جرب المجرب، جرب تحالف 2015، ماذا حصل وماذا جنى؟ اليمن خرجت أكبر قوة وأكبر عزيمة وأكبر إباء وأكبر عزة، واستطاعت اليمن اليوم تحاصر العدو السعودي. اليمن التي في 2015 كانت تمتلك الآلي والإربيجي والبازوكا، اليوم استطاعت أن تمتلك الصواريخ البالستية والطيران المسير والتقنية العسكرية الهائلة جدا. إذا ماذا حصل من تحالف 2015 رغم العدوان البربري الشابل الكبير؟
1: صحيح.
0: في 2000 في في في حلف الازدهار ماذا حصد؟ هل استطاع أن يحقق أي نتيجة ضد أبناء اليمن؟ لم يحقق أي نتيجة، بل أن آخر حرب كانت مع أمريكا واستسلمت أمريكا وتركت إسرائيل، وظل الحصار على الكيان الصهيوني قائم وانتصرت اليمن. يعني أضاع أموال طائلة جدا، واليوم يكرر المكرر. اليوم يجذب هذه التحالفات لدول ضعيفة ليس لها قدرة وليس لها وجود وليس لها إباج، يعني دليل على الفشل الذريع للعدو السعودي بعد أن نادى 50 دولة لهذا التحالف، ولكن لم يحصل إلا على 14 دولة، ومن الدول الضعيفة، الدول الصغيرة، الدول التي ليس لها مكانة لا عسكرية ولا دولية. لكن في الأول والأخير هو يبدد أموال الأمة الإسلامية ويضخ هذه الأموال. لماذا؟ كان الأحرى به والأفضل له أن يعترف بخطأه وأن يجبر خاطر أبناء اليمن. وهذه الأموال التي سيصرفها على هذه الدول كانت كافية لجبر الضرر الذي حققه على أبناء اليمن، ويجعل اليمن درعا له، ويجعل اليمن جار له، ويجعل اليمن أداة أو شريك يحتذى به لمناصرته في مستقبل الأيام. لكن هذا التعنت السعودي، الاستكبار السعودي، استكبار آل سعود، أنا أقول في كلمتي هذا، العداء اليمني، العداء أبناء اليمن لا يعادون المواطنين السعودة، أو نقول مواطني الحجاز ونجد والأحساء والعوامية وغيرها. العداء هو على عداء السياسة النظام السعودي لما يكترفه على أبناء اليمن ولما يكترفه على العالم بأكمله. اليوم هذا النظام يؤكد لنا التاريخ ويؤكد لنا الواقع أنه نظام استعماري بامتياز، أنشأه النظام البريطاني لضرب العمق الإسلامي وضرب الدين الإسلامي تحت عناوين وستارات متنوعة. عندما نعود لتاريخ هذه الأسرة، من أنشأها؟ أنشأها الضابط البريطاني المكلف من بريطانيا أنذاك. لذلك نعرف أن سياسته مرتهنة للعسكر الغربي، سياسته اليوم تجددت ومرتهنة للكيان الصهيوني. والزيارة الأخيرة لوزير الدفاع السعودي في أمريكا، حسب وسائل الإعلام أنه حصل اجتماع مع رئيس الكيان الصهيوني في أمريكا. إذن نقول أن هذا النظام اليوم خرج عن المبادئ الإسلامية، خرج عن الأعراف القبلية، خرج عن الأخوة، خرج عن الجورة، خرج عن جميع المبادئ الذي يتصورها الإنسان، وأنه اليوم يبدد مليارات الدولارات للمعسكر الغربي ضد أبناء أمته، ضد أبناء المسلمين. خرج ترامب من السعودية بتريليون ومئتين مليار أو تريليون، غير الدول الخليجية الأخرى التي خرج منها إلى وصل إلى 5 تريليون، واليوم سيخرج ترامب بنفس المبلغ بسبب الحرب التي اليوم يقول ترامب لازم أن يدفعوا. وهذه التحالفات المتعددة، سواء تحالف مع باكستان واستقدام الجيش الباكستاني إلى المناطق المحادة لليمن، فيها مبالغ كبيرة جدا. هذه الدول التي اليوم يتحالف معها باسم البحر الأحمر وحماية البلاحة للبحر الأحمر ستكلفه الكثير. اليوم عندما نقول أن مع

0: أرامكو في جيزان توقفت و أصبح الإنتاج هناك عجز في الإنتاج بما يعادل 40%. نعرف أن السعودية تصدر يوميا 9 مليون برميل من البترول. لماذا يكلف نفسه هذه الأموال الطائلة والخسائر الهائلة وهو قادر على أن يخرج من هذه الحرب أو يخرج من هذا العداء؟ سلطنة عمان الشقيقة تم التوافق على آلية معينة واضحة في المجال الإنساني وليس في المجال السياسي ولا في المجال العسكري. نتكلم عن العدو السعودي أننا خرجنا معه باتفاقية أو بخارطة طريق محددة معلومة، وقف العدوان، خروج المحتل، صرف المرتبات، إطلاق الأسرى، جبر الضرر إلى آخر تلك الخارطة. لماذا لا يعترف؟ ما زالت القوة الاستكبارية أو الإباء الاستكباري الذي يسيطر على هذه الأسرة الماء الخبيثة في هذا العالم تتكبر، فأرادت أن تكون كوسيط وأنها لم تكترف أي جريمة في اليمن. واليوم يكرر السيناريو وكلمة السيد عبد الملك واضحة، أن السعودي اليوم اختار منهجية التصعيد والحرب الشاملة، ونحن بإذن الله وقوة الله وعزة الله وعظمة الله نستعد لهذه الحرب وسنرد بحرب شاملة. ألا يفهم السعودي كلمة السيد صاحب القول والفعل أن الكلام واضح وأن أي عمل وأي حماقة سيتخذ العدو السعودي على أبناء اليمن ستواجه بحرب شاملة؟ من الخاسر؟ ماذا سيضرب في اليمن من الحصار؟ الشعب تجرع الويل، ولكن أثبت للعالم أن هذا الشعب فيه صبر غريب وعجيب وعظيم للآليات الذي يؤمن بها، للمبادئ الذي يؤمن بها. هذا الصبر هو الذي حقق هذا الانتصار وحقق العزيمة وحقق الإرادة. اليوم نقول أن الحرب الشاملة للعدو السعودي سيكون الخاسر هو يمتلك منشآت عملاقة، يمتلك مؤسسات عملاقة، يمتلك مواني عملاقة، يمتلك مصافي بترول عملاقة. إذن اليوم عندما ردت القوات المسلحة اليمنية على اعتدائه لبناء الحديدة وجزيرة كمران، تم إخراج محطة جيزان عن الخدمة، وباستطاعة القوات المسلحة اليمنية اليوم أن تخرج عدة محطات في جدة وفي الرياض. نعم. وفي بقيق وفي غيرها.
1: نعم أستاذ عادل، وفقا لهذه المعطيات، وفقا لهذه الأحداث التي حصلت طوال الأسبوع الماضي، قراءتكم للقادم الأيام من خلال هذه المعطيات، ممكن قراءتكم قادم الأيام، ما الذي سيكون في قادم الأيام وفقا لهذه المعطيات التي بنشوفها وبنسمعها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على القنوات الإعلامية الناطقة باسم العدو السعودي أو غيره، ماذا ممكن أن يحدث في قادم الأيام؟
0: القراءة الأولى أن اليوم العدو السعودي اختار الأمريكي والبريطاني والصهيوني، وسيستمر في غيه على أبناء اليمن، وسيكون هناك تصعيد كبير جدا، ولكن بقدرة الله أن رجال الله، أن القوات المسلحة، أن أبناء الشعب اليمني الذي سيكون بعد الجمعة اليوم كله خروج مشرف ومؤيد للقوات المسلحة اليمنية، ستواجه هذا التصعيد. رغم أن بدأت وسائل الإعلام يوم أمس تتكلم عن الزيارة التي حدثت في أمريكا، بأن وزير الدفاع السعودي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية عدم ضرب ما أسماء الحوثيين في اليمن، وأن السعودية قادرة أن تتعامل مع هذا الملف. ولا أعرف ما سبب هذا التصريح. هل أن السعودية اليوم قد تمشي وتخطو نحو المسار السياسي، أم أنها فربكة إعلامية لما يخطط؟ لأن المعطيات التي اليوم تحصل في خلال هذا الأسبوع الماضي، خاصة إعلان التحالف في البحر الأحمر، يدل على قيام السعودية في التصعيد ومحاولتهم العدوان الشامل على أبناء اليمن، لكن نقول الأيام ستثبت ذلك.

0: أن يرجع عن غيه، أن يعرف أن أبناء اليمن الذين أهانهم والذي استهانهم والذي حاصرهم والذي أسكى الصراع بين أبناء اليمن الواحد على مدى هذا النضال إلى يومنا هذا منذ قيامه إلى يومنا هذا لابد أن يعترف بخطئه. ليس من العيب أن تخطئ، ولكن من العيب أن تستمر في الخطأ، وأن يجبر خاطر أبناء الشعب اليمني، وأن يكف يده عن اليمن وعن سيادة اليمن، وأن يحترم الجيرة والجورة كوطن متجاور له سيادة وله قراره وله حياته مثله مثل بقية الدول. عند ذلك نقول أن فتيل الحرب وفتيل الخسائر سيكفها هذا العدو السعودي، ولن يخسر العدو السعودي اليوم في خسائر فادحة. اليوم عندما نأخذ بالقراءات الحقيقية منذ العدوان على أبناء اليمن من 2015 إلى يومنا هذا في خسائره لأبناء اليمن، ما دفعه للأمريكان، ما دفعه للبريطانيين، ما دفعه للمرتزقة، ما دفعه للإعلام، ما دفعه للمنظمات، سنجد أننا اليوم في خانة مليارات المليارات، خانة أنا أقول تريونات، الآن أقول تريونات، 2 3 4 5، لما كلفه الله أن يصل إلى هذه الدرجة. اليوم العجز الاقتصادي السعودي، شركة أرامكو اليوم متدينة مليارات الدولارات وعاجزة عن تسديد تلك المليارات. لماذا محمد بن سلمان الذي له رؤية 2030 والرؤية المشاريع ورؤية الاستثمار، لماذا لا يعي ويفهم أن استقرار المملكة العربية السعودية هو باستقرار اليمن وبسيادة اليمن؟ لماذا لا يبدأ يجر هذه الخسائر التي خسرها ويلملم ما اقترفته يداه مع الجيش السعودي على أبناء اليمن ويجبر خاطرهم وينفذ خارطة الطريق؟ ولا نريد منه لا أن ندخل الرياض ولا
1: فتبينوا. فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: الخامسة عصرا في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. هذا موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز صالح بن خبطور أن توجه النظام السعودي لعسكرة البحر الأحمر بإنشاء ما يسمى بالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لحماية الممرات المائية لن يحمي السفن السعودية، بل سيزيد المنطقة تعقيدا وتوترا. دكتور بن خبطور شدد على أن الملاحة السعودية لا تبنى على عسكرة البحر الأحمر بل على العدالة ورفع الظلم، محذرا من أن أي تصعيد سيغرق المنطقة في صراعات لا طائل وراءها وسيؤدي إلى المزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة الحيوية والتأثيرات السلبية ليس على سكانها فحسب بل وعلى العالم أجمع، مجددا التأكيد على أن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الثورية جاهزة لكل الاحتمالات. الحرة اليوم مسيرات جماهيرية مليون الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقوات المسلحة اليمنية تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حيث رفعت الحشود اللافتات المؤكدة على استمرار التعبئة والنفير العام والجاهزية العالية لمواجهة العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد حتى إنهاء العدوان والحصار وانتزاع كافة الحقوق المشروعة للشعب اليمني. وأكدت الحشود الاستمرار في مناصرة قضايا الأمة ومقدساتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتمسك بوحدة الساحات مع محور الإسلام والجهاد والمقاومة ومع كل أحرار الأمة ضد محور الشر والإجرام والطغيان. استشهد مواطن فلسطيني في قصف للعدو الإسرائيلي على

0: شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. فيما أكد المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم اليوم أن موافقة الحركة على مقترح الوسطاء لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو تعبير عن إيمانها بأن الشعب الفلسطيني كان وسيبقى مصدر القوة الأساس للحركة. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز، قال إنهما خالفتا التعليمات والتحذيرات الصادرة بشأن الملاحة في الممر البحري، مؤكدا أن 4 ناقلات أخرى تراجعت عن العبور بعد تلقيها للتحذيرات. النبأ الأخير، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن العقوبات الغربية لم تنجح في شل الاقتصاد الروسي الذي يعمل ويتطور، بل دفعته لمزيد من التطور. انتهى موجز الأنباء، قدمناه لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي. لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
6: الحلقة 14.
7: عقابي لمن يظلم الناس من أنصاري أشد وأقوى، حتى وإن كان من أولادي أو أبناء عمومتي.
8: هذا ما نسمعه عنك من عدل وإنصاف.
7: دعك من هذا الحديث يا أخي وأخبرني ما الأمر.
8: حسنا يا مولاي الإمام، فاسمع. نحن من أبناء أثاثت، ونعلم يا ابن رسول الله أن بعض فساقنا والمفسدين منا قد تجرؤوا وطغوا وبغوا وتمادوا في ظلمنا ونهبنا وسلبوا أموالنا، فوجدنا فيك المنقذ والمخلص لنا من طغيانهم والمنصف من جبروتهم. ولكم كانت سعادتنا غامرة حين انسحبوا ورحلوا مع الطعام، ولكن سرعان ما فوجئنا بمداهمة بعض أنصارك لنا ممن لهم ثأر معنا.
7: ماذا تقول يا رجل؟
8: ما سمعت يا إمام الحق، لقد نهبوا أموالنا وسلبوا أمتعتنا وأفزعوا نساءنا وأطفالنا وأرعبوا المستضعفين منا.
7: إن ثبت أن بعض أنصاري فعلوا هذا فلا بئس ما فعلوا، لقد ضيعوا جهادهم وأحبطوا أعمالهم.
8: دامك الله للإسلام ركنا وللحق عضدا.
7: اسمعوا يا أهالي أفافت، ستبقون ضيوفا علينا، وبإذن الله تعالى لن تعودوا إلى دياركم إلا بإنصاف يرضيكم وضمان يؤمنكم ويطمنكم في دياركم. أكرموا وفادتهم وأحسنوا ضيافتهم حتى نرى في أمر من فعلوا ذلك ما نراه. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: تأثر الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام بما فعله بعض أنصاره بحق أهالي أثافت، خاصة بعد أن تبين ممن قاموا بتلك الأفعال أنهم فعلوها بداعي الثأر والانتقام، فخطب فيهم خطبة بليغة وعظهم فيها وذكرهم بحدود الله وتعاليم دينه، فندموا على فعلتهم ولبى أغلبهم أمر الإمام وأعادوا جميع ما أخذوه إلى أصحاب الحق من أهالي أثافت. ولما اشتكى بعضهم من أن حقه لم يرد كاملا، جمع الإمام الهادي عليه السلام الناس وصعد إلى مكان مرتفع وأمر بإشعال حطب كان قد جمعه، ثم قال مخاطبا أنصاره:
7: أيها الناس، من يقوم منكم فيدخل في هذه النار، وأشهد الله أني أدفع إليه جميع ما معي من أثواب وآلة ومتاع ونقد.
9: لا لا لا لا لا لا لا لا. ومن الذي يقبل بالنار ثمنا لمتاع الدنيا؟
10: ما المرجو منها حينئذ؟ لا يمكن لعاقل أن يقبل بأن يحرق نفسه.
7: ويحكم، فما يحملكم على أفعال تدخلكم النار؟ اتقوا الله تعالى وردوا ما تبقى عندكم من متاع الضعفة والمساكين والأرامل، فإنكم والله إن أطعتموني دخلتم الجنة.
11: والله إنا لردوه إليهم يا إمام قبل أن تطلع شمس غد إن شاء الله، ونستغفر الله العظيم، ونستغفر الله العظيم.

فأما من كان عاصيا مقيما على المعاصي غير مقلع عنها ولا تائب إلى الله مخلص منها، فلو استغفر الله سبحانه في كل يوم وليلة 100,000,000 مرة لم يغفر الله له، وكيف يغفر له ذنبا وهو مقيم عليه أو يكون راجعا إلى الله منه وهو داخل فيه؟ ألم يسمع قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فكفى بهذا القول من الله بيانا ونورا وهدى وضياء لمن أراد الحق والاهتداء. والآن ليؤذن لصلاة العشاء، فقد آن وقتها.

0: أخبرني يا حكيم، ما أخبار الإمام الهادي؟
1: منذ مغادرتنا أثافت أقام الإمام يحيى بن الحسين لدى بني ربيعة يعلم الناس أمور دينهم ويزكيهم لما فيه فلاحهم ونجاتهم، لكنه يقيم الآن في حوث.
0: ألا تظن أنه قد يفكر بالقدوم إلى خيوان والمكوث فيها وإعادة ابنه محمد إليها؟
1: أمر وارد يا أمير، خاصة بعدما جرى من أهل خيوان من تفريط مع ابنه محمد، وحوث قريبة من خيوان.
0: فبما تنصح يا حكيم؟
1: قل لي أولا ما نواياك؟
0: لقد عزمت ألا أقاتله بعد أبدا، وأن أسمع له وأطيع.
1: إذن فأنا أنصح بأن تخرج من خيوان وتعود إلى بلدك غرق، فهي أيضا أرض همدان.
0: نعم النصيحة، فاجمع وفدا من مشائخ خيوان ليذهبوا إلى الإمام في حوث يخبروه بخروج منها ويطلبوا لأهلها الأمان.
1: أمرك يا أمير، ولا أظن الإمام إلا مؤمنهم صافحا عنهم كعادته.

عاد الإمام إلى خيوان وخطب في أهلها خطبة بليغة اختتمها بقول النبي يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وفي هذه الأثناء كانت الركبان تنشر أخبار إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام عن عدله وإنصافه وإخماده لنيران الحروب والفتن في ساحات واسعة من بلد الإيمان والحكمة، فضعفت شوكة ذوي المصالح والفساد، فأخذ بعضهم يحوك المؤامرات في أكثر من منطقة وينقضون العهود والمواثيق. وكانت أولاها تلك التي قادها ابن الضحاك في المعمريين في نواحي حوث، والفتنة التي أحدثها اليوميون والخثيميون من بني الحارث في نجران، ثم التمرد الذي أعلنه أحمد بن عباد في صعدة. فهب جند الحق لنصرة الإمام، ومعهم الدعام بن إبراهيم وبنو سليمان الذين أتوا معه يطلبون عفو الإمام معلنين مبايعتهم له، وحاشد وبكيل وغيرهم من المؤمنين الصادقين. وأرسل أمير اليمن أبو العتاهية عبد الله بن بشر دعما كبيرا. توكل الإمام الهادي ومن معه على الله تعالى، متنقلا لقتال هؤلاء واحدا تلو الآخر، وحقق الله النصر المبين بعد معارك طويلة وكبيرة. وبقي الإمام الهادي في نجران يصلح في الناس ما أفسدته الحرب، ثم تحرك في صبيحة يوم 26 من جماد الأولى سنة 287 للهجرة عائدا إلى صعدة.

0: الحمد لله على سلامة الإمام الهادي وسلامتنا يا ابن اليرسمي.
1: الحمد لله الذي نصر جنده وأهلك أهل الغدر والخيانة وسلم.
0: لا تزال شجاعة الإمام الهادي عليه السلام في أشد لحظات الحرب تبهرني، يقاتل كأنه جيش بأكمله ولا يهب تكالب الفرسان عليه ومحاولاتهم المستميتة للنيل منه.
1: إنه تثبيت الله.
0: إني وأنا الفارس المعروف في قبيلتي لم أرى مثل فروسية الإمام ورباطة جأشه وقوته التي تفتك بالأعداء.
1: وأنا أيضا والله، إن من يسمع الإمام في دروسه أو يرى تواضعه ولطفه في تعامله مع الناس لا يخطر على باله أبدا أن يجده فارسا لا يشق له غبار عندما يحمل وطيس.
0: سلام الله عليه لا يبادر بالهجوم ولا ينفك يرسل الرسل الواحدة تلو الآخر إلى الأعداء علهم يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا عن غيهم حقنا لدماء المسلمين.
1: وما أظنني وجدت أو سأجد من هو في تسامحه وحلمه كالإمام الهادي سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه، ولكن قل لي ماذا كنت تكتب حين دخلت عليه؟
1: كنت أكتب موعظة عظيمة ألقاها الإمام الهادي عليه السلام في بني ربيعة وأهل خرفان والسبيع بعد أن وفق

0: وفقه الله تعالى للإصلاح بينهم فيما كان بينهم من القتل.
1: كان هذا قبيل توجهه إلى نجران وعودته، فهلا تفضلت وأخبرتني بموعظة الإمام؟
0: بالتأكيد يا أخي، فبعد أن حمد الله وشكره وصلى على رسول الله وآله قال:
2: الله في سركم وعلى نيتكم، وعاملوا الله تعالى إذا فعلتم شيئا فاجعلوه لله خالصا، إن أصلحتم سلاحا فتكون نيتكم أنه لله، وإن علفتم دابة فقدموا النية في ذلك أنه لله، وإن مشى أحد منكم في جهة من الجهات فقدموا النية في ذلك لله، فإنما أنتم في جميع ما فعلتم من الأمور في صلاح الإسلام وعليكم بتأديب أنفسكم، فلو وعدتكم 3 سنين ثم فارقتكم ساعة لنسيتم ما وعدتكم به إذا لم تناظروا أنفسكم في خلواتكم، فعليكم بجهاد أنفسكم في الخلوات، وعليكم بترك الغضب.

0: ومن أين تصلح؟
1: سلام الله عليه وكتب الله له النصر والتمكين، هيا لنذهب إليه، فوالله إن في مجالسته الخير الكثير والعلم النافع الوفير.
2: سلام الله عليه، فهو منذ وصلنا صعدة لم يعطي لنفسه قسطا من الراحة بعد وعثاء الحرب والسفر.
1: هذا دأب العظماء من آل بيت رسول الله، نذروا أنفسهم في سبيل الله.

0: لهذا أدعوكم يا أنصار الحق إلى عوني في إصلاح أمور الناس والتوفيق والسداد بين القبائل ونشر قيم الدين والفضيلة وغرس مبادئ العدل والتوحيد كما أمرنا إمام الحق عليه السلام.
1: مولاي محمد بن الإمام الهادي.
0: ما بال هذا الرجل؟
1: كف عنا الظلم يا مولاي وأغث مستغيثا يا ابن رسول الله.
2: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. ناقشنا في الحلقات السابقة أوضاع اليمن الاجتماعية والسياسية، الآن في هذه الحلقة سنتحدث عن أوضاع اليمن الفكرية والمذهبية. هل كان اليمن على فكر واحد وعلى مذهب واحد؟ أين كان ينتشر؟ هل تأثيرات المذاهب الأخرى وصلت إلى اليمن؟ من المعروف أيها المستمعين والمستمعات أن اليمن كانت ملجأ الحركات المعارضة للسلطة العباسية، لأنها كانت بعيدة جغرافيا وهناك وعورة في تضاريسها، هذه شكلت حماية طبيعية لزعماء تلك الحركات. ولهذا عرفت اليمن معظم الحركات السياسية والفكرية والمذهبية وعرفتها ووصلت إلى اليمن. وبدورها فقد ساهمت هذه الحركات المختلفة، هي ساهمت في تجزئة اليمن وعدم استقراره، ثم كانت أيضا بعضها بيئة ومنطلقة للتحركات السياسية والاجتماعية شكلت المشهد المتناقض لليمن في ذلك الوقت. اليمنيون ناصروا جميع تلك الحركات والمذاهب، ناصروا السنة منها الحركات السنية والشيعية وحتى الخوارج، كلها هذه الحركات أبرز الحركات والمذاهب الإسلامية كانت موجودة في اليمن. نأتي أولا إلى الشيعة. طبعا عندما نتحدث عن الشيعة نقصد بشيعة الرجل كما هو معروف أتباعه أهل ملته، وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته، حتى صار اسما لهم خاصا. والشيعة يجمعهم أن اعتقاد أن علي عليه السلام هو أولى الناس بمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحقهم بالإمامة والقيام بالأمر في أمته، وهذا أمر مجمع عليه بين الطوائف وفرق الشيعة. اليمنيون معروف عنهم أنهم معروف عنهم التشيع، وقد ارتبطوا بأهل البيت منذ أول الإسلام، وتحديدا منذ أن أسلمت همدان وهي من أكبر القبائل اليمنية على يد الإمام علي عليه السلام. ثم لما وصل الإمام علي إلى صنعاء قاضيا وفقيها وبقي فيها 40 يوما، وقفت هذه القبائل اليمنية لا سيما هذه قبيلة همدان في حروبه في صفين وفي النهروان وفي وقفوا مع الإمام علي عليه السلام، وتوج الإمام علي قبيلة همدان بتلك القصيدة العظيمة التي أثنى فيها على قبائل همدان ثناء بالغا، وقال فيها في ختامها: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. لهذا كان من الطبيعي أن تكون اليمن المكان المفضل للمذاهب والحركات الشيعية، وبالفعل وصلت إلى اليمن هذه الحركات والمذاهب، ولا سيما الزيدية

كذلك عندما العباسيين تولوا الأمر أدركوا أن قلوب أهل اليمن مع العلويين، ولهذا ظلت العلاقة كما عرفنا في الحلقات السابقة علاقة غير مستقرة بين اليمنيين وبين العباسيين. ولما ثار الإمام النفس الزكية محمد بن عبد الله وأخيه إبراهيم اهتم العباسيون بتولية والي شديد المراس وهو معن بن زائد الشيباني الذي كان شديد الوطأ على أهل اليمن وارتكب بعضا من المجازر بحق أهل اليمن في عهد موسى الهادي. كذلك اضطربت اليمن طوال عهده نتيجة لثورة العلويين عليه في الحجاز في عهد الرشيد من عام 170 هجرية إلى 193 هجرية. عرف هذا العهد بكثرة الولاء الذين ابتعثوا إلى اليمن، بلغوا 13 والي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حالة الاضطراب والقلق العباسي من هذا القطر اليمني باعتبار أنهم كانوا ممن يتولون أئمة أهل البيت. وقد اعتقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى في 204 هجرية من اليمن لما نمي إلى الرشيد العباسي أنه كان يدعو للإمام يحيى بن عبد الله بن الحسن المتوفى في عام 176 هجرية. طبعا حتى لقي هذه العلاقة بين الإمام الشافعي وبين الإمام يحيى بن عبد الله تقديرا عاليا عند أئمة البيت، واحتجوا بها على المخالفين لهم كما ذلك واضح في كتابة الإمام المرتضى ابن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. كذلك في عهد المأمون كانت هناك يعني عندما خرج إبراهيم ابن موسى الذي لقب بالجزار خرج إلى اليمن من قبل واليا من قبل الإمام محمد إبراهيم، واستجابت له كثير من القبائل اليمنية، وحتى إذا وقع في فخ النزاعات القبلية البينية تألبوا عليه وثاروا مع العباسيين في وجهه. في تهام أيضا ظهر عبد الرحمن بن أحمد من ذرية عمر بن علي بن أبي طالب سنة 207 هجرية لما دعا الإمام القاسم بن إبراهيم هو جد الإمام الهادي المتوفى في 246 هجرية، دعا إلى نفسه أيام المأمون وانتشر خبره قبل التمكن من ذلك. وجه العباسيون جيوشهم إلى اليمن لملاحقته فيها، فاختفى عند حي من البدو في اليمن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعلق اليمنيين بأهل البيت وبهذا الخط الزيدي الثائر الذي مثله أهل البيت وأئمة أهل البيت، حتى أنه ورد في الأعلاق النفيسة لابن رستة المتوفى في عام بعد 300 هجرية نص هام. وكما قلت لكم سابقا أن ابن رستة قد دخل إلى اليمن في العهد حكم اليعثريين، يعني يبدو من خلال المعلومات التي أوردها في كتابه الأعلاق النفيسة أنه دخل إلى اليمن وإلى صنعاء وإلى سبأ وإلى مناطق أخرى في عهد اليعثريين، أي قبل مجيء الإمام الهادي، وألف كتابه الأعلاق النفيسة كما رجح بعض المؤرخين المحدثين بعد قليل من عام 290 هجرية، يعني في عصر الإمام الهادي نفسه. وهذا النص يشير يعني إلى شيء مهم جدا، يقول في نصه بالحرف الواحد عندما دخل على صنعاء قال: والغالب على عامة أهلها وعلى سائر اليمن التشيع، وأكثر أيمانهم أن يقولوا وحق أمير المؤمنين. يعني وصل إلى صنعاء ورأى أهلها وكذلك سائر اليمن فوجد عامة الناس، لا نتحدث عن الحكام اليعثريين أو بني طريف أو هؤلاء أو أولئك، نتحدث عن عامة الناس كيف كان مذهبهم. ابن رستة يقول إن مذهبهم هو التشيع، الغالب على عامة أهلها وعلى سائر اليمن التشيع، وأكثر أيمانهم عندما يحلفون إيش ماذا يقولون؟ يقولوا وحق أمير المؤمنين، يعني الإمام علي بن أبي طالب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعلق اليمنيين بالإمام الهادي، مما يؤكد انتشار التشيع في المجتمع اليمني آنذاك، على الرغم من أن النخبة الحاكمة من الولاة العباسيين واليعفريين كانوا على مذهب أهل السنة. وهذا أمر يؤكد ما سبق أن التشيع الزيدية كان موجودا في اليمن من قبل مجيء الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، على خلاف ما يفهم من ظاهر كلام بعض المؤرخين وبعض المتحدثين، وهو أن الإمام الهادي هو أول من دعا إلى مذهب الزيدية ونشره في اليمن، وهذا غير صحيح. المذهب الزيدي كان موجودا ومستمرا ومن قبل أن يأتي الإمام الهادي، وإنما الإمام الهادي استطاع أن يوجد هذا أن يحول هذا الانتشار الفكري إلى واقع سياسي، إلى واقع سياسي، وأوجد دولة زيدية علوية استمرت إلى عصرنا الحاضر. في رسالة الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي إلى أهل طبرستان والتي ذكرتها سابقا وتعتبر وثيقة تاريخية معاصرة، ذكر أن اليمنيين كانوا يتعرضون لضغط ممن وصفهم بالجبارين الظلمة المخالفين، وأنهم كانوا يصدونهم عن القول بالحق، وقال

وقدرون عن يتحدث عن أنفار يعني معدودين ولا يعني لهم تأثير، وليس المعنى لا يتحدث عن العامة الناس، أما العامة من الناس فقد كانوا كما قلت وكما ذكرهم ابن رستم. وهؤلاء كانوا يبحثون عن الإمام ويقولون بالعدل على ذي الجلال الحيحة من مقالهم خوفا من الظلمة ورعبا من الفسقة. ثم قال إن هؤلاء المحقين نزعوا إلى الإمام الهادي ونصروه وعزوا به وقووا بظهوره، فأنار لهم حقهم وظهرت كلمتهم وأعلن التوحيد والعدل وزال الظلم والجهل، فنطقوا بعدل الله وتوحيده صراحا وبينوا أعداء الله كفاحا. هذا يعطينا درسا أن من يتحرك الساحة لمن يتحرك. هؤلاء القلة المثابرون الذين تحركوا هم الذين كتب لهم التاريخ أن يبقوا وأن يثبتوا في هذه المنطقة. أيضا كانت اليمن معروفة بالتشيع حتى عند البعض من المحسوبين على أهل السنة، ولا سيما في تيار المحدثين منهم، ومن ذلك طاووس بن كيسان اليماني المتوفى في 106 هجرية، وابنه عبد الله بن طاووس المتوفى 133 هجرية، وإبراهيم بن عمر بن كيسان الذي كان يعيش في القرن الثاني الهجري. وأبرز مثال على ظاهرة المحدثين الشيعة من اليمنيين هو الإمام المحدث عبد الرزاق بن همام الصنعاني الحميري البلولاء المتوفى في 211 هجرية، الذي تجمع المصادر التاريخية والتراجم تراجم الرجال كتب التراجم على أنه كان متشيعا، يعني كان متشيع. وهذا التشيع العام المحبة والانجذاب إلى أهل البيت كان موجودا في معظم اليمنيين بما فيهم المحدثون، حتى أنه أثر في بعض المحدثين الأندلسيين الذين وفدوا إلى اليمن، ومثل ابن حيون محمد بن إبراهيم الحجاري الذي توفي في عام 305 هجرية، ذكر عنه المؤرخون الأندلسيين بأنه كان يميل إلى التشيع. من أين أخذ هذا التشيع؟ من شيوخه في اليمن عندما ذهب للهجرة إلى اليمن. كان التشيع منتشرا في بين اليمنيين، وهذا أمر معروف ولا حاجة إلى الحديث عن بعض أولئك أو نماذج من الشيعة. من هؤلاء أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن القشيبي الذي كان من قبيلة خولان صعدة، وأيضا منهم الأديب والجغرافي أحمد بن عيسى الرداعي المتوفى في عام 270 هجرية، صاحب الأرجوز الطويلة في الحج ومراحل طريقه، والتي سجلها لسان اليمن الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب، حيث ذكر فيها المناطق اليمنية، وقد تحدث في هذه القصيدة عن في 96 مقطع تحدث فيها عن بيوت قريش، يعني وصل إلى المقطع عن كثير من المقاطع أكثر من 96، يعني مقاطع كثيرة، لكنه لما وصل إلى المقطع 96 تحدث عن بيوت القرشيين وبدأ بالحديث عن بيت الإمام علي مشيدا بفضائله ومناقبه، ثم ثنى بذكر بقية الأسر القرشية. على كل حال كان هناك وجود زيدي قبل مجيء الإمام الهادي، هذا هو الذي شكل نواة حقيقية للأنصار الذين نصروا الإمام الهادي وحملوا مشروعه إلى أنحاء مختلفة من اليمن. هناك أيضا وجود إسماعيلي، والإسماعيلية تنتسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق الذي اختفى في عام 145 هجرية قبل وفاة أبيه، ثم يقول المؤرخون توفي بعد وفاة أبيه بخمس سنوات. ويعد إسماعيل بن جعفر هو أول أئمة الستر لدى الإسماعيلية، كما أن عبيد الله المهدي المتوفى في عام 322 هجرية يعد أول أئمة الظهور، وهو الذي أسس الدولة الفاطمية في المغرب والتي انتقلت لاحقا إلى مصر. طبعا من الأهمية بمكان أن نتعرف بشكل مختصر لذكر الإسماعيلية الذي تفرع عنهم القرامطة. الإسماعيلية نادوا بوجوب التأويل الباطن، وقالوا إن لكل شيء ظاهر باطنا، وعمدوا إلى إحاطة علوم الباطن بالستر والكتمان، وحضروا إظهارها إلا لمن يستحق ذلك فقط، وقالوا إن كل ما جاء في القرآن هي معان يعرفها العامة، ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويل باطل لا يعلمه إلا الأئمة وكبار حجج وكبار الحجج والدعاء من دعاتهم. أما القرامطة فهم فرع من الإسماعيلية، ويلف الغموض سبب تسميتهم بهذا الاسم. لم يتفق العلماء حتى الآن ما سبب تسمية القرامطة، هل هو كيف ننطق، هل نقول قرمط أو قرمط، ولكن الثابت أنها نسبة إلى أحد دعاة الإسماعيلية وهو حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط أو بقرمط. والقرمطة في اليمن أصبحت عبارة عن الزندقة، وأول من سن فيها القرمطة كما يقال هو علي بن فضل. طبعا ذكر دخوه شيئا من التأويلات التي نسبها إلى الإسماعيلية، ولعل هذه التأويلات كانت هي الباعث على تحركات القرامطة

0: والمفسر لبعض تصرفاتهم. فهم فقد ذكر منها نقل عن أحد كتبهم ودي أخوه هو متخصص في الدراسات الإسماعيلية، يقول بأنه هم يقولون بأن تعاليم القرآن كلها ليست إلا صورا للحفظ على طاعة الإمام طاعة تامة. ويذكر عنهم أنهم يقولون بأن عقيدة حشر الأجسام مضحكة، وأن الحياة الأبدية ليست سوى عودة الروح إلى مبدئها، وأن المؤمنين الحقيقيين هم أولئك الذين يؤولون الوحي الإلهي على هذا النحو. أما الذين يأخذون القرآن والسنة على ظاهرهما الحرفي فلا يستحقون أن يسموا مسلمين، بل هم حمير كافرون. ذكر بعض المؤرخين أنهم يقولون أن الإسماعيلية يقولون بأن من صار إلى تأويل الباطن فهو من الملائكة البررة، ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة. وزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم، وأن الحج زيارته وإدمان خدمته، وأن المراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام، والزنا عندهم هو إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق. وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها. واشتهر عن القرامطة في ذلك الحين أنهم تركوا كل العبادات، الصلاة والصيام وغيرها، وكانوا يأكلون ويشربون الخمرة في نهار رمضان، لأنهم وصلوا إلى حالة اليقين، تأولوا ذلك في ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بأن من عرف اليقين الذي هو التأويل سقط عنه فرض العبادة. فهذا نبذة مختصرة عن القرامطة الذين كانوا في ذلك الحين، وهم فرع من الإسماعيلية. نكمل هذا الموضوع إن شاء الله وغيره في حلقة قادمة، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون. سنقبس اليوم بعون الله وإذنه من قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه هي الآية 15 من سورة الملك، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالجمال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، لكم أيها الغافلون عن ذكره وعن تقديره حق قدره، جعل لكم أنتم الأرض ذلولا، فأنتم تحيون عليها باطمئنان كأنها واقفة عن الدوران. هذا أولا. ثم إنها هي وبهذه الضخامة والاتساع والشموخ والارتفاع ذلول مستسلمة بأحجارها وترابها ومائها وهوائها وجبالها وسهولها وباطنها وظاهرها وأعلاها وأسفلها وأقصاها وأدناها، وكلما وقوى وطاقات وخفيف وثقيل وسائل ومائع وصلب ولين، وكلما تبديه وتخفيه من جمال وألوان ومن حدائق وأفنان وحركة وهمود وحرارة وبرود وظل وحرور، وكلما عليها من شجرات وأعشاب وطير ودواب، كل هذا وسواه كثير كثير نبصره ولا نبصره، كل ذلك ذلول مبذول مستسلم للإنسان. ولن نطيل في شرح كلمة ذلول، فإنها ذات معان جلة دالة على جزيل فضل الله والعطاء، وإن مظاهرها لتبدو جلية لكل ذي فكر ونظر وسمع وبصر، بل إنها لتتجلى بشكل متفاوت لكل إنسان بحسب سعة معرفته ودقة ملاحظته وعمق نظرته وحسن تفكيره في خلق الرحمن.

فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولكي ندرك عمقك نتأمل في الزلازل التي لا تدوم سوى ثوان، كيف تدمر وكيف تنسف وتبعثر، وتلك العواصف والبراكين التي لا يملك الناس أمامها سوى الفرار ولا ملاذ إلا الله. إذن فلولا الله الواحد القهار لما كانت الأرض ذلولا ولا قر لها قرار. تبارك الذي بيده الملك فهو بإذنه لنا سخرها وذللها وقال لنا وتفضل فامشوا في مناكبها. لك الحمد يا رب العالمين، لقد أذنت بأن نمشي في مناكبها، وبإذنك يصبح الصعب سهلا والعسير يسيرا والشوامخ روابخ والصلب لينا والمناكب أرائك. والأرض والهواء والفضاء والبحر ذلول مستجيب وبالأرزاق حلوب، وما على الناس إلا أن يعملوا ليجدوا ويسعوا ليسعدوا، وكيف لا والله قد أذن وقال وكلوا من رزقه، فليأكلوا من رزقه حلالا طيبا وليتمتعوا من فضله متاعا حسنا إلى أجل المسمى. إنه رزق محدود لأمد معدود، ولكنه لا يغني عن الله شيئا. ليس يعني ذلك الخلود، كلا، بل إن المشي في المناكب والكدح والسعي له غاية أسمى وأجل ومنتهى أعلى وأفضل، وهو اللقاء بالله. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، ولهذا يختم الآية بقوله وإليه النشور. وما دام الأمر كذلك، ما دام غاية السعي هو الله، وما دام منتهى المسير إليه، فإن علينا أيها الناس أن نستعد لهذا اللقاء، لتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. وما دام إليه النشور فهو يحاسب ويسأل ويرى الإنسان ما كان يعمل، ثم يجازيه الجزاء الأوفى، إما سعادة وإما شقاء، وكيف لا وهو العليم بكل شيء. فاحذروا الزلل ولا تكونوا من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن اليقين بأن إلى الله النشور يجعل الناس يمشون في مناكب الأرض برفق واطمئنان وتقى وإحسان وحب وإيمان، ويجعلهم يأكلون من رزقه الحلال الطيب، ولا يفخر أحدهم بما يكسب، ولا يستغني عن الله الذي ذلل الأرض ووهب، وبالتالي يعيشون إخوة أحباء وفي رزق الله إخوة في سلام وأمان، وفي رعايته ذاكرين شاكرين، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو ما تعنيه أو ما يعنيه قوله تعالى وإليه النشور. إنه تبصير لنا إلى التقوى والاستعداد ليوم اللقاء. ولكن الناس، ويا حسرة على الناس، ينسون هذا المصير وينشغلون بالقشور عمن إليه النشور، ينسون الله الذي جعل لهم الأرض ذلولا ويتجهون إلى الأرض يذلون لما عليها من زينة ومال، ويخضعون لما عليها من متاع، ذل العابد للمعبود وخضوع العبد للسيد. وفي غمرة هذا الذل للمتاع والمال يضرى بعضهم على بعض ويطغى، وتثور فيهم نوازع الأطماع وتنمو شهوة الصراع، فيفسدون في الأرض ويأكلون أموالهم بينهم بالباطل، ويتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، نسوا الله واتبعوا الهوى وأخلدوا إلى الأرض وزينتها، فظنوا متاعها يحمي من الضياع وكنوزها تصون من الزوال، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وكأنها مفتاح الخلود. كلا كلا أيها الناس، إن هذا هو الغفول والغباء. كيف تركنون إلى الأرض وتتركون خالقها، وتطمئنون إلى الزائل وتنسون الباقي؟ لا ينفع شيء سوى الله وهو الواحد القهار. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، إن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ستعلمون كيف نذير، وسترونه شديدا عنيفا إذا ظللتم متمسكين بما على الأرض من زينة، عابدين لها، مستأنسين بها، مطمئنين إليها، ناسين الله. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. لقد أهلكوا
أهلكوا بصيحة واحدة فإذا هم خامدون، لم تحمهم حصونهم ولا القصور ولا أعوانهم ولا الجنود، ولم يمنعهم من الله مال ولا متاع ولا أسوار ولا قلاع. كلا أيها الناس، إنكم في يد الله ممسوكون وله مكشوفون، مجردون من كل ما تتوهمون، مجردون من كل ما تتوهمون.

ستر مجردون من كل حصن ومن كل ما تحتمون به ومن كل متاع وزينة عليه تعتمدون ومن كل جند إليه تركنون إنه الله الذي يمسك بكم وهو الحافظ فاعتمدوا عليه واعبدوه هو فهو الذي يحفظ وينصر أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الأرض جميعها ممسوكة له وهي أيضا كالطائر في يده فكيف تحتقي كلا كلا إنما هو الله.

0: البام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد برنامجكم القرآن منهاج حياة. الإسلام مختلفة عن الثقافة التي أرادها الله سبحانه وتعالى الأمة أن تحملها من خلال القرآن القرآنية. مثلا يواجه أمتنا الإسلامية نظرة كبيرة جدا إلى أنه فعلا ما يسمى بالأمم المتحدة يمكن أن تمثل حلا أو تقدم خيرا أو تصنع سلاما للمسلمين. هذه النظرة مغلوطة، لأن من يتحكم في الأمم المتحدة ويديرها مثلا هي أمريكا، وأمريكا هو اللوبي الصهيوني الذي يحركها، فاليهود هم من يتحكمون في ذلك. والله سبحانه وتعالى قد قال عن اليهود والنصارى أنهم لا يؤمنون بالعدل ولا يؤمنون بالسلام ولا يريدون خير البشرية جمعا. الله تعالى قال عنهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، بمعنى أنهم يؤمنون بكل ما أطغى، والجبت والطاغوت حتما سيكون عكس الحق، عكس الخير، عكس السلام، عكس الصلاح في الأرض. معنى أنهم يؤمنون بالفساد، يؤمنون بالظلم، يؤمنون بالإجرام، ويتحركون في ذلك في هذه الحياة. ولذا نجد أن الأمة الإسلامية تعاني مظلومية كبيرة جدا، والأسوأ أنها تؤمن أن تلك المظلومية يمكن أن ترفع على أيدي أولئك من يتحكمون في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغير ذلك. لكن هذه النظرة يجب أن تزول. لا يمكن أن يتحقق السلام إلا بمنهج الله وبما بين الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتحقق للأمة الخير والأمن والأمان والاستقرار ورفع المظلومية على يد المجرمين. ففاقد الشيء لا يعطيه،

فتسلمهم ما يسمى بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بهم ما يريدون أن يسلموا أسلحتهم، فيسلموا أسلحتهم اعتمادا على الأمم المتحدة لأنها ستوفر لهم الحماية، لكن بعد ذلك تسلمهم تلك القوات إلى الصرب ليقوموا

يعلمنا الله في أن المسؤولية عدل إقامة الحياة هي علينا نحن كمسلمين. الناس هؤلاء هي مسؤوليتهم، لا يصلح أن نتطلع إلى قوى الشر لتحقق العدل، إلى قوى الإجرام لتحقق العدل، إلى قوى الفساد لتحقق العدل والخير في هذه الحياة. يمكن يجب أن ننظر إلى أنفسنا ونعرف أننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن إقامة العدل. يقيم الله سبحانه وتعالى العدل والقسط ليته، لا يمكن أن يقيمه الله لم نتحرك، لم نقوم بمسؤول من الالتزام حمل الله سبحانه وتعالى إياه. الآمر وليس المأمور، نوكل الأمر إليه ليفعل ما حملنا إليه. وبشكل نجد أن الدنيا قد صلحت والظلم قد زال، الفساد قد امتلأت عدلا. أم قد تحملنا هذا؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوة لنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آيات الله سبحانه وتعالى واضحة بينة أننا نحن من يجب أن نحمل القسط ونقيم القسط ونقيم العدل في واقع هذه الحياة، في واقع حياتنا كمسلمين وحتى في واقع البشرية كلهم. المسلمون هم المعنيون، المؤمنون هم المعنيون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا

لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى

عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا

فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك

تقل فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.

تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم

الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً.

فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها

أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا

الحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.

السابعة مساء في استديوهات ذات الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية مليونية تأييدا لخيارات القيادة الثورية والقوات المسلحة تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ورفعت الحشود في المسيرة التي خرجت تحت الأمطار الغزيرة أعلام اليمن وفلسطين والعراق ولبنان وإيران، وأكدت الجاهزية العالية لمواجهة العدوان السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد حتى إنهاء العدوان والحصار وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني. وجددت الحشود التضامن الكامل مع الشعب العراقي تجاه العدوان الأمريكي السعودي ومع الشعبين الفلسطيني واللبناني وما تتعرض له صهيون الجمهورية الإسلامية في إيران من عدوان أمريكي سافر، مباركة عمليات القوات المسلحة لفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. وأوضح بيان صادر عن المسيرة ألقاه عضو المكتب السياسي لأنصار الله ضيف الله الشامي أن الخروج المليوني يعد تجديدا للتفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ القرارات المناسبة لرفع الحصار واستعادة الثروات والسيادة، ومباركة لعمليات القوات المسلحة ضد العدو السعودي. وأدان البيان العدوان الأمريكي السعودي على الشعب العراقي ومؤسساته الأمنية، مؤكداً التمسك بمعادلة وحدة الساحات والاستعداد لتقديم التضحيات لكسر شوكة الطغاة، ومباركة الردود المسددة للقوات المسلحة على تصعيد العدو واستهدافه لمحافظة الحديدة وإسقاط طيرانه المسير، والتأكيد على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية والأقصى الشريف. إلى ذلك شهدت محافظات صعدة، الحديدة، إب وحجة، المحويت، الجوف، تعز وريمة وعمران وذمار والبيضاء والضالع والمديريات المحررة بمحافظتي مأرب ولحج مسيرات جماهيرية حاشدة عمت مختلف الساحات والمديريات تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وتقدم المسيرات العديدة من محافظي المحافظات والوكلاء والمسؤولين المحليين والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية، حيث أعلنت الجماهير التأييد المطلق والكامل لخيارات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتفويضه في اتخاذ القرارات الكفيلة برفع الحصار الجائر وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة، وباركت الجماهير المحتشدة الإجراءات والعمليات النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لفرض الحصار البحري وحظر الملاحة على العدو السعودي، وكذلك

رعاة العدوان ومواجهة لأي اختراقات للسيادة الوطنية، مؤكدة الجاهزية التامة والاستنفار الشامل لإسناد الجبهات. كما أدان المشاركون بأشد العبارات العدوان الأمريكي السعودي الغاشم الذي استهدف الجمهورية العراقية الشقيقة ومؤسساتها الأمنية، معلنين التضامن الكامل مع الشعوب العربية والإسلامية في فلسطين ولبنان والعراق وإيران، والتمسك بمعادلة وحدة الساحات في مواجهة المخططات الصهيونية والاستكبار العالمي. نظمت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة الحديدة أمسية احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. وفي الأمسية أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري بحضور عدد من الوكلاء والمسؤولين المحليين والقيادات العسكرية والأمنية أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد الارتباط بالرسول الأعظم والهوية الإيمانية، ويعزز الصمود في مواجهة الحصار والعدوان مجددا موقف اليمن الثابتة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة. من جانبهم أشار مسؤولون وممثلو لجبهات محلية أكاديمية إلى أن نصرة الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة مسؤولية الجميع. من جانبهم أشار مسؤولون وممثلو لجهات محلية أكاديمية إلى أن ذكرى المولد النبوي تعد محطة لإصلاح النفوس واستلهام قيم العطاء والانضباط في أداء المسؤوليات وخدمة للمجتمع، مؤكدين استمرار العمل.

0: من الهيئة العامة للزكاة وبالتنسيق مع وزارة الصحة تقديم خدمات معينة وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء للفئات الأشد فقرا وتخفيف معاناتها. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا
1: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أمن. في المستشفى العاصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية، الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى الخامس عشر من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا،
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف أنه بتصرف هذا

0: التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله.
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، من الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتبة، مديريات محافظة باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحوي، حجة، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا بكم إلى الحلقة 21 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، وهي آخر حلقات الغزو الحبشي الثاني لليمن، والذي انتهى بالقضاء على الأحباش في المعارك الأخيرة التي دارت رحاها في صنعاء، تلك المعارك التي تم فيها إنهاء الوجود الحبشي على أيدي أبناء اليمن الأحرار الأقوياء الذين صنعوا النصر وانتزعوا الحق من أيدي الغزاة والمحتلين الأجانب.

0: سامعين الأكارم، في حلقة اليوم التي نكون فيها قد وصلنا إلى نهاية أحداث الاحتلال الأجنبي لليمن الذي بدأناه معكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج، مرتبين ذلك ترتيبا زمنيا منذ النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد،
1: وحيث كانت البداية بالحملات العسكرية الرومانية ثم الحملات العسكرية الحبشية ثم الحبشية الرومانية المشتركة، والهزائم التي لحقت بتلك الحملات في عموم المناطق اليمنية، وكذلك ما استطاعت أن تحققه من انتصار على المقاومة اليمنية وصلت إلى ما وصلت إليه من السيطرة والاحتلال الشامل لليمن، وتنصيب بعض قادة تلك الحملات

0: ملوكا على اليمن، وكان آخرهم أبرهة الأشرم الذي تمت هزيمته ونهاية جيشه في عهد ابنه مسحوق، وذلك في معركة الجبانة في صنعاء بقيادة القائد سيف بن ذي يزن.
1: مستمعين الكرام، يقول الباحث عبد الله بن عامر في خلاصة قراءته لتلك المراحل التي تم خلالها غزو اليمن واحتلاله أن خلافات الممالك والدويلات اليمنية كانت من أهم العوامل المساعدة للأجنبي في تحقيق أهدافه وبلوغ الأرض اليمنية وإدارة الصراع بين تلك الممالك والدويلات.
0: فقد كان الخلاف على أشده بين سبأ وحضرموت من جهة، والقوة الصاعدة حينذاك وهم الريدانيون من جهة ثانية، إضافة إلى تطلع مراكز نفوذ أخرى للحكم كهمدان، وهذا في المرحلة الأولى. أما في المرحلة الثانية فقد تكررت بظهور قوى أخرى.
1: ويضيف الباحث عبد الله بن عامر موضحا بأن تلك المراكز سرعان ما اتحدت ضد الأحباش بعد أن تأكد لها أن مملكة أكسوم الحبشية تعمل على إدارة واستغلال الصراع والخلاف الدائر بين تلك القوى، فتارة تتحالف مع سبأ ضد حمير، وتارة مع حمير ضد سبأ، وتارة ثالثة مع أقيال ضد أقيال آخرين.
0: سامعين الأفاضل، إن الصراع والخلافات بين الممالك والدويلات اليمنية قد جعلها تنتقل فيما بينها حين تركت أمر حماية سواحلها البحرية وتخلت عن واجبها في تعزيز القوة العسكرية البحرية، إذ يرى بعض المؤرخين أن عدم امتلاك الدولة الحميرية أسطولا بحريا كان من أهم العوامل التي ساعدت الأحباش في السيطرة على الساحل الغربي.
1: مع أن تاريخ الممالك اليمنية القديمة يؤكد أنها كانت المسيطرة على طرق التجارة البحرية، وأن اليمنيين كانوا يتحكمون بالبحرين الأحمر والعربي وأجزاء من المحيط الهندي، حيث كانت السفن والبضائع لا تمر من باب المندب إلا بعد أن تأخذ موافقة اليمنيين. ولكن ذلك الاهتمام بحماية السواحل البحرية تضاءل بعد الميلاد، لا سيما بعد الحملة الرومانية وضعف الممالك اليمنية القديمة.
0: المستمعون الأعزاء، يختتم الباحث عبد الله بن عامر هذه الخلاصة الموجزة عن التواجد والاحتلال الأجنبي لليمن بقوله: إن اليمنيين لم يتوقفوا عن الثورة ضد الاحتلال حتى عندما حاول المحتل أن يصور لهم بأن هناك روابط تاريخية تجمعه بهم، مما قد شرعن له التواجد والحق القانوني في السيطرة على شؤون الدولة اليمنية.
1: ورغم أن أبرهة قد أعلن نفسه ملكا على اليمن وتلقب بلقب الملوك الحميريين وأعاد بناء سد مأرب العظيم وأعلن انفصاله عن مملكة أكسوم، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى توقف الثورة ضده. ويقول بعض المؤرخين أن ادعاء الأحباش بأن أصولهم يمنية كان ذريعة لتبرير حكمهم لليمن وسيطرتهم عليه، ثم أن محاولة أبرهة الانفصال باليمن عن مملكة أكسوم يعود إلا أن خيرات اليمن كانت تكفي لإقامة إمبراطورية مستقلة، لأن اليمن كان في ذلك الوقت يمتلك الثروات والعوامل والأسباب المؤهلة لنشوء دولة قوية.
0: المستمعون الأفاضل، إن بقاء الاحتلال الحبشي واستمراره سنوات طويلة لا يعود إلى قوة الأحباش، بل إنه يعود بالدرجة الأولى إلى وقوف بعض من اليمنيين مع ذلك الاحتلال الذي كان يستخدمهم كعملاء وأتباع له في القضاء على الثورات والثوار، حيث كان يزج بأولئك العملاء إلى المهالك في مقتل إخوانهم اليمنيين.
1: المستمعون الأكارم، إننا في هذه الحلقة وهي الأخيرة من حلقات الغزو الحبشي الثاني الذي انتهى ودحر وهزم على يد اليمنيين الذين سجلوا أروع ملاحم البطولات في تصديهم وكفاحهم ومقارعتهم لذلك الغزو والاحتلال منذ أول يوم من أيامه في معارك المخاء وباب المندب حتى آخر لحظة من لحظات حياته في معركة الجبانة بصنعاء. سنكون قد أغلقنا ملف الاحتلال الحبشي الثاني وما قبله.
0: وفي الحلقة القادمة سنفتح ملفا جديدا نتصفح فيه دور الإمبراطورية الساسانية وتعاونها مع الملك سيف بن ذي يزن ضد الأحباش، وكذلك الملابسات والغموض الذي قيل حول حقيقة مقتل الملك سيف، وهل ذلك الملك الذائع الصيت شخصية حقيقية أم أسطورية خيالية؟ فإلى أن نلقاكم في حلقتنا القادمة تقبلوا أطيب تحايانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد الإذاعي أحمد المعطري،
0: ومن التقديم أروى حنيش،
1: واسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: ومن الإخراج قيس عطية.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما حللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم. بمبادئها وقيمها وأعرافها وأسلافها، تعد القبيلة اليمنية حجر الزاوية أمام مخططات الغزاة والمحتلين للشعب اليمني منذ قرون.
2: ضمت مملكة سبا قبائل كثيرة، ورد ذكرها في النصوص المسند. لا يعرف عنها شيء، مثل قبائل فيشان وذي معاهر وذي خليل وذي لحد وغيرهم كثير، لم يرد ذكرهم في كتابات النسابة وأهل الأخبار. ولكن من القبائل التي ورد ذكرها في كتب الإخباريين ولا زالت موجودة إلى اليوم قبائل همدان وكندا ومدحج، والأخيرتان كان أهلها بدوا وأعرابا. الأستاذ علي سعيد سيف، أستاذ الآثار الإسلامية جامعة صنعاء، يصف قبيلة همدان بأنها أساس القبائل اليمنية.
3: همدان كان حدودها في بداية العصر الإسلامي وقبل الإسلام من حدود صنعاء، مدينة صنعاء، لأن مدينة صنعاء هجرة، ليس لا تدخل منها قبيلة، من حدود مدينة صنعاء إلى حدود مدينة صعدة، ومن حدود مدينة صعدة إلى تهامة. وتمتاز هذه المديرية بتنوعها الثقافي، وعاصمة أو منطقتها الرئيسية وادي ضه. يوجد في هذا الوادي أهم معلم سياحي وهو دار الحجر. هذا القصر الذي بني في عهد المنصور على منطقة أثرية قديمة أو على موقع أثري قديم. الإمام المنصور كلف المهندس والفلكي المعماري صالح العمار الذي نفذ بناء هذا القصر. تميز هذا القصر بتعدد طوابقه وتنوع التخطيط داخل هذا القصر، بحيث أن كل طابق يفتصل عن الطابق الآخر، بحيث أن يمنع أي أحد يصل إليه إلا بعد أن يستأذن إلى الطابق الذي يليه.
1: همدان هو اسم لأرض سبائية قديمة يعود ذكرها للقرن السابع قبل الميلاد حسب الإخباريون، فإن همدان جد لقبيلتي حاشد وبكيل، ووفقا لهم هو همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا، وكان أكبر آلهتهم الإله تألب ريام، وكانوا يعتقدون أن والدهم وابن الإله السبائي الأكبر المقة، وجاء ذكر همدان في نصوص المسند القديمة بصيغة أرض همدان، وحرفيا تعني أرض الهمد، وأرض الهمد هي الأرض الجافة التي لا تنبت.
2: ومنذ القرن الرابع قبل الميلاد ولأسباب غامضة قد تكشف عنها اكتشافات أثرية حديثة. كان ملوك مملكة سبأ ينتمون لأحد فرعي همدان، ولكن زعيم حاشد يريم أيمن تمكن قرابة النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد، ثم انتقل الملك إلى بكيل في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد، وانتهت سيطرة بكيل عقب انتصار الحميريين بقيادة ذمار علي يهبر الأول في العام 100 بعد الميلاد. الكاتب والأديب الأستاذ عبد الباري طاهر يقول إن قبيلة همدان هي القبيلة الأم.
4: كثير من القبائل اليمنية وبالأخص حاشد وكيل تتفرع عن همدان. همدان هي القبيلة الأم، يعني مذحج أيضا وكندا وكذا، لكن القبيلة الأشهر والأكبر في اليمن هي همدان.
1: كندا قبيلة عربية قديمة يعود ذكرها في نصوص المسند السبائية للقرن الثاني قبل الميلاد. عرفت هذه القبيلة في كتب التراث باسم كندة الملوك. قامت مملكة كندا في نجد، وأشارت نصوص خط المسند إلى كندة ومذحج بأعراب سبأ.
2: يعود أقدم ذكر لمذحج في القرن الثاني قبل الميلاد، وكانوا جزءا من مملكة كندة، وجاء ذكرهم في نقش النمارة لملك مملكة الحيرة، وصفتها نصوص خط المسند بأعراب سبأ ومذحج واحدة من الأقسام التي تعود إليها أصول قبائل كثيرة في اليمن وباقي شبه الجزيرة العربية، وعدد من الأقطار الأخرى ممن أبقى على ارتباطاته القبلية وعرفت عن.
1: تنقسم مذحج تاريخيا إلى ثلاثة أقسام، هي سعد العشيرة وعنس ومراد، ويتواجدون في معظم مناطق اليمن، وهم قبائل كثيرة مثل النخع، ويتواجدون في محافظة البيضاء وأبين وبنو الحارث وفي شبوة ومأرب، وفي عبيدة قحطان في مأرب، والحباب بن قحطان كذلك، والمنهالي في شمال حضرموت، وسنحان وقبيلة الحداء وهم من مراد، والقرادعة في مأرب وهم من مراد كذلك. منيف الهندي أحد مشائخ شبوة القبيلة هي السند الحقيقي لمقارعة الغزاة وتحرير الأرض من دنسهم.
5: إن اليمن هو قبيل، وأكبر نسيج اجتماعي يتكون من القبيل، ودورها لا يمكن نحصيه في هذه اللحظات البسيط، لأن دورها رجولي، دورها وطني، دورها كرم، دورها فلها اليد الطولة في حماية اليمن في من قديم التاريخ. ولماذا يقولون اليمن مقبرة الغزاة؟ لأنه يوجد فيها قبيلة ذات أصل وذات نسب وذات تناسج اجتماعي، فعلها دور كبير جدا لا يمكن حصرها من أيام غزو حتى أبرها، ومن أيام الأتراك ومن أيام الفرس ومن أيام تعرض اليمن إلى عدة غزوات وبأت بالفشل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قبيلة هذه. فالقبيلة لا يمكن أن تهمش، قبيلة لا يمكن أن ينسى دورها، لأن اليمن هو القبيلة.
2: حمير وهي تلك التي يسميها علماء العربي

0: الجنوبية سبائية متأخرة، ويظهر اختلاف واضح في الأسلوب والشكل بينها وبين الكتابات السابقة لخط المسند. هو الابن الأكبر لسبأ وأخ كهلان على زعم الإخباريين، رغم أن الحميريين من أسقط سبأ وحضرموت ووحدوهما في دولة واحدة، ولا يوجد ما يشير أن حمير كانوا أبناء لسبأ، إذ ذكرتهم النصوص السبائية القديمة باسم ولد عم، وعم هذا كان الإله الأكبر لمملكة قتبان القديمة وليس سبأ. استولوا على دهسم وهي أرض قبيلة يافع والمعافر، واقتتلوا مع سبأ طويلا حتى أسقطوها نهائيا قرابة عام 275 للميلاد. والقبائل التي تنسب إلى حمير في أرجاء اليمن وخارجها كثيرة.
1: حضرموت هو اسم، إن رجلا اسمه عامر بن قحطان كان يكثر القتل، فكلما رأوه أعداؤه قالوا حضرموت، وغيرها من الروايات.

0: غيرها مثل سلطنة الدغار ومشيختهم في آل فريد، وهي قبيلة متماسكة مقارنة بغيرها من القبائل القاطنة بالبلاد.
1: يمن أتركينا، ومن المعروف

0: قبائل، والعرف يحكم السلوك والمزاج العام في الأوساط القبلية بعد أحكام الشريعة الإسلامية، ويقضي به شيخ القبيلة في مسائل القضايا والنزاعات بين الأشخاص سواء في داخل القبيلة أو في مشاكل أفرادها مع القبائل الأخرى. الشيخ عبد الله مد الشيخ الجوضيف إطلالة على الأعراف القبلية.
1: عيب في القبيلة فرضته القبيلة كرادة على القبيلة من عدم التصرفات يعني الأخطاء، والعيب هو يركب إلا في ثلاث، إذا حدث في هذا الثلاث الأشخاص شيء أثناء فهو يعتبر عيب، ما عبر ما حدث فيها هو عيب. مثلا قريع الصلح عندما أكون أني مأدي صلح الواحد يعني من القبيلة أو من لحمتي أو من قربتي ودي له صلح وأقتله في خلال الصلح، عيب في خلال الصلح، عيب يعني يعتبر عيب حر يعني هداش شرديه يعني ولا يكون له أي غرام لا من ربعه ولا من القبيلة كاملة أبدا، ولا عاد يقبل عند القبيلة يعني حتى يصب في نفسه من العيب. سير الجنب عندما أكون أنا مسافر أنا وياه يعني في رجل مسافرين لا منطقة ولا لا بلد ثانية ولا شيء وقتلته، هذا عيب، عيب أسود يعني وفيه هداش ولا فيه يعني ما تطبق يعني على قريع الصلح تطبق عليه، عيب. متيع الزاد عندما أكون أنا وياه ناكل أو نشرب يعني وخرج من عندي وقتلته، هذا عيب، عيب أسود صافي ولا فيك أي كلام. عاد فيه إذا إنه العيب إذا مثلا واحد ما عنده ما معه صلح منني، ما معه صلح من القاتل أو ما معه صلح من أولياء الدم أو ماشي، ولكن اتفقوا بالصدفة، اتفقوا في بيت واحد ثاني سبه ولا في شيء ولا شيء وأكلوا وشربوا جمعة
2: وهم غرماء
1: خلاص، هذاك يعني معه حق مثل عزات 15 يوم أمان عليه شيء في خلال 15 يوم، عيب،
2: عيب
1: يعتبر عيب، وهذا يقضي العيب. القبيلة حطت العيب هو كذا قال القبيلة رادع في بعض الحالات يقول لك عيب بالمربوع، عيب بالمثمون، عيب بالمهدعش، كل 11 المهدعش
2: يعني ما هو
1: 10 ديات يدفعها والدم باقي على ظهره، عاد يتحمل في السنة الحقيقية عاد يتحمل، وإن عفا ولي الأمر تجرح على الله. في أغلب القضايا يعني تكون فيها وصاية وفيها مقاصد وفيها عفو.
3: تصدر الأحكام في القضايا والمنازعات القبلية على أساس قواعد وأحكام الأعراف للقبيلة، ويراعي في الغالب عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، ويسمى الحاكم الذي يحكم في القضية المعروضة بين الغرماء الشيخ أو المحكم أو المتولي على اختلاف اللهجات القبلية، ويمر الحكم العرفي الذي يصدر في أي قضية بمراحل تحكيم ثلاث أشبه ما تكون بمراحل التحقيق الشرعية والقانونية في العصر الحديث، فهناك حكم ثم منقض ثم منهى.
0: في الختام نقول القبيلة اليمنية هي الخامة التي يأخذ منها المجتمع المدني كل عاداته وتقاليده الحميدة، وستظل هي صمام الأمان للوطن.
4: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

الكون أشرق والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، أبدأها بالعناوين الرئيسة. عسكرة البحر الأحمر لن تحمي السفن السعودية، والحل العدوان. مسيرات مليونية حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وتفويضا للقيادة. استشهاد امرأة بقصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي على مديرية الصلو في محافظة تعز. والحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلتي نفط مخالفتين في مضيق هرمز، ويؤكد عدم إمكانية العبور بسبب الاعتداءات الأمريكية. من عناوين نشر إلى التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور أن توجه النظام السعودي لعسكرة البحر الأحمر بإنشاء ما يسمى بالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لن يحمي السفن السعودية، بل سوف يزيد المنطقة تعقيدا وتوترا وإعطاء لاستمرار الحصار ومحاولة فاشلة لقلب المعادمين، وأن الإجراءات البحرية حصرا على الملاحة السعودية. وأضاف يقول إن حل أزمة البحر الأحمر والمنطقة لا يكون بالتكتلات العسكرية لتوفير الحماية للمجرمين، وإنما بوقف الجرائم ورفع الحصار كاملا عن اليمن وعن غزة. ونصح الدكتور بن حبتور الدول المشاركة في اجتماع الرياض بعدم التورط في معركة لا معنى لها وتخدم أجندات أمريكية صهيونية، محذرا من أي تصعيد من أن أي

تصعيد سيغرق المنطقة في صراعات واسعة، ومؤكدا جاهزية الشعب اليمني والقيادة والقوات المسلحة لكل الاحتمالات.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي ينسج خيوط العنكبوت لحماية حصاره وإجرامه بحق الشعب اليمني، وحثت دول العالم على عدم الانجرار وراء المخططات السعودية الخاسرة. ولفتت الخارجية في بيان لها إلى أن المعركة هي لاستعادة الحقوق المشروعة وإسقاط الحصار عن اليمن، وأن أي تواجد عسكري في البحر الأحمر يهدد الاستقرار، مجددة التأكيد على أمن الملاحة الدولية في باب المندب، وعلى أن الحصار يستهدف العدو السعودي لا سواه.

0: شهدت العاصمة صنعاء مسيرة جماهيرية مليونية تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وذلك تأكيدا للجاهزية العالية وتثبيتا لمعادلة الردع حتى إنهاء العدوان والحصار واستعادة الحقوق المنهوبة. وجددت الحشود التضامن الكامل مع شعوب فلسطين ولبنان والعراق وإيران، مباركة فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. وأوضح بيان المسيرة أن هذا الخروج تجديد للتفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومباركة لعمليات القوات المسلحة وللردود المسددة على استهداف الحديدة وإسقاط الطيران المسير. وشدد على التمسك بمعادلة وحدة الساحات ورفض العدوان على العراق ومؤسسته الأمنية. إلى ذلك شهدت محافظات صعدة والحديدة وإب وخجة والمحويت والجوف وتعز وريمة وعمران وذمار والبيضاء والضالع، والمديريات المحررة بمحافظتي مأرب ولحج شهدت جميعها مسيرات حاشدة تقدمها المحافظون والمسؤولون المحليون والقيادات العسكرية، وأعلنت الجماهير التأييد المطلق لقرارات القيادة الثورية وللعمليات النوعية للقوات المسلحة بفرض الحصار البحري وحظر الملاحة على العدو السعودي. كما أدان المشاركون العدوان الأمريكي السعودي على العراق مؤكدين التضامن التام مع شعوب محور المقاومة والتمسك الثابت بمعادلة وحدة الساحات. في سياق متصل حيا رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام الخروج المليوني للشعب اليمني في العاصمة صنعاء والمحافظات، مؤكدا العزم الجاد على خوض معركة العزة وتثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى نيل الحقوق المشروعة. وأشار عبد السلام إلى أن أقرب الطرق للحصول على الأمن يتمثل في إغلاق ملف العدوان وفي رفع الحصار كليا واحترام حقوق الجوار، محذرا النظام السعودي من تحمل كامل المسؤولية حول إنهاء مرحلة خفض التصعيد، وأن أي تورط في تصعيد شامل سيكون وبالا عليه. استشهدت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما في محافظة تعز إثر قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة جسر الصلو في مديرية الصلو، حيث أدان مصدر أمني استمرار مرتزقة العدو في استهداف القرى والنساء والأعيان المدنية واقتراف الجرائم بحق المواطنين الأبرياء دون رادع. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مواطن فلسطيني إثر قصف من طائرة مسيرة للعدو الصهيوني على طريق صلاح الدين قبالة الزوايدة وسط القطاع، فيما أصيب عدد من المواطنين بقصف صهيوني استهدف مخيما جنوب خان يونس. سياسيا أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن التعامل والإيجابية مع مقترحات وقف إطلاق النار مرهونان بوقف كافة أشكال العدوان الصهيوني وبالانسحاب الكامل من غزة وبرفع الحصار، وشددت على أن التزام العدو بوقف القتل يعد المدخل الأساس لتنفيذ بنود الاتفاق ولصون حقوق الشعب الفلسطيني. من جانبها رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم المعلن بشأن خريطة الطريق، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع واستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز سيادة القانون وتيسير المساعدات وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار بالتنسيق الوطني والدولي والدولي بما يخدم تطلعات الشعب الفلسطيني. واصل جيش العدو الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ تفجيرات كبيرة وقصفا مدفعيا وبقذائف مضيئة استهدفت بلدات كفر تبنيت ودير سريان وطلوسة والمنصوري والنبطية الفوق جنوبي لبنان. كما واصل الطيران المسير التابع للعدو تحليقه المنخفض بأجواء العاصمة بيروت وفي الضاحية الجنوبية. النبأ الأخير: أكدت الهيئة الرسمية لإدارة ممر الخليج الفارسي أن العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن في الوقت الراهن جراء استمرار الإجراءات العدوانية للقوات الأمريكية في المنطقة. وأشارت الهيئة الرسمية إلى أنه ستتم دراسة طلبات العبور تدريجيا فور استقرار الأوضاع. في السياق ذاته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف وتوقيف ناقلتي نفط مخالفتين كانتا قد حاولتا العبور في مسار غير قانوني وذلك تحت غطاء جوي أمريكي، فيما غيرت 4 ناقلات أخرى مساراتها وعادت أدراجها، مؤكدا استمرار السيطرة الكاملة على مضيق هرمز ومحذرا شركات الشحن من التجاوب مع بيانات القيادة المركزية الأمريكية. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا التذكير بالعناوين: دكتور بن حبتور: عسكرة البحر الأحمر لن تحمي السفن السعودية والحل يكمن في فك الحصار وإيقاف العدوان. مسيرات مليونية حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وتفويضا للقيادة الثورية. استشهاد امرأة في قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي على مديرية الصلو بمحافظة تعز. الحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلتي نفط مخالفتين في مضيق هرمز ويؤكد عدم إمكانية العبور بسبب الاعتداءات الأمريكية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات. وسيكون معنا مستشار وزارة الإعلام المحلل السياسي الأستاذ توفيق الحميري. مرحبا بك أستاذ توفيق.
3: مرحبا بك وبكافة المستمعين الكرام.
2: افتتح السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمته بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي في العدوان الأمريكي السعودي على العراق، وأعلن تضامنه مع الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية على كل المستويات. طيب أستاذ توفيق، ما هو تفسيرك لرسالة عزاء السيد القائد وتضامنه الكامل مع العراق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا السيد صلى الله عليه كان مدخل خطابه يوم أمس من العراق ليس فقط لأنه الحدث الأخير أو كان مستجد، ولكن أيضا من أجل أن يوضح واقع الأمة ويتم أيضا ربط هذا الحدث بما يدور على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم.
2: نعم.
3: طبعا الخطاب كان أو التضامن والتعزية ذكرت مفردة مهمة جدا وهي ومؤسسته الأمنية.
2: نعم.
3: هذا المفردة هذا ربما لا يعرف الكثير بأن هيئة الحشد الشعبي يعني هي مؤسسة رسمية تتبع القوات المسلحة العراقية وأقرت بقانون، أنشئت بقانون صادق عليه من البرلمان العراقي في أو القرار القانون رقم 40 عام 2016.
2: يعني كانت رسالة تنبيه من السيد القائد
3: الاعتداء. نعم الاعتداء على العراق أو على الحشد الشعبي هو اعتداء على مؤسسة رسمية عراقية، وليست كما يوصفها الأمريكي بأنها ميليشيات أو كما يوصفها الإعلام السعودي والإعلام الصهيوني.
2: نعم.
3: وهذه مهمة جدا، وبالتالي عندما يتم الاعتداء على مؤسسة رسمية بمعنى أنه الاعتداء على بلد سيادة وبكامل يعني جريمة مكتملة الأركان.
2: بالضبط.
3: المدخل لواقع الأمة طبعا هي من خلال هذا من خلال هذه الرسالة ومن خلال المواقف التي كانت متزامنة أو كيف كانت المواقف العربية والعالمية والإسلامية تجاه هذه الجريمة. يعني تم إغفال أن هناك أمريكي يعتدي على بلد عربي ومسلم وإلى جانبه السعودي، يعني الكل لم يدن هذا العدوان الأمريكي
2: السعودي. نعم.
3: أصبحت كأنها حالة عادية، أصبح وكأنه من حق العدو السعودي والعدو الأمريكي أن يستبيحوا أي منطقة جيزهم جيز الإسرائيلي، وبطريقة أصبحت تمرر على الوعي والشارع العربي والإسلامي.
2: نعم.
3: لكن هذا الأمر هو عبارة عن تقييم لواقعنا وما تفضل به السيد القائد، وبالتالي كان وضح بأنه أعداء الإسلام يستهدفون المجتمع البشري ضمن مخططاتهم ومؤامراتهم الظالمة والسيئة والإجرامية والمتوحشة. بدأ الخطاب هنا يبلور الرؤية العالمية كيف يتجه العالم اليوم تجاه هذه الأمة. هناك مخطط صهيوني يستهدف بظلم وبإجرام وبوحشية واقع الأمة بشكل عام أو البشر بشكل عام وفي مقدمتهم الأمة الإسلامية. الأمر المهم في هذا الجانب أن أو سنقول يعني كيف أصبحت السعودية في فترة من الفترات بهذا المواجهة تتجه نحو منشأ هذا العنوان. هذه تأكيد لأننا أو بأننا في مرحلة مفصلية هنالك استحقاق عربي وإسلامي وللمنطقة برحيل القوات الأمريكية منها
2: من المنطقة بشكل عام. نعم.
3: من المنطقة.
2: نعم.
3: وكان

العناوين التي وضعت للتواجد والمبررات التي وضعت تحت هذا التواجد الأمريكي المحتل لكثير من أماكن منطقتنا والمسيطر كان أو كأداة هيمنة وأداة قمع وأداة ردع تستخدمها الصهيونية العالمية على شعوب المنطقة وأنظمتها.

0: عندما نراجع ونعرف من الذي أدخل الأمريكي إلى منطقتنا، كيف دخلت القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية إلى منطقتنا، سنجد بأن السعودي من جلبها تحت عنوان ومبرر أنهم يحموها من دبابات صدام حسين الذي قد دخلت الكويت، ما حتى ما يجيوا علشان حماية الكويت. كان المسألة من أجل أنه يعني هناك ضغط على الأمريكي أعاده إلى بوابة دخوله المنطقة، ونحن الآن في المحك، إما أن تبقى هذه القوات وإما أن تغادر من البوابة التي أتت منها. هذا مسألة مهمة جدا في واقع الصراع على مستوى المنطقة وعلى أيضا مستوى استحقاقات المنطقة وصراعها ضد العدو الأمريكي والسعودي والإسرائيلي.
1: نعم، طيب أستاذ توفيق، اليمن ستقف مع العراق، هل معادلة الحصار بالحصار التي أعلنها اليمن ضد العدو السعودي تمددت لتصبح الردع بالردع على مستوى المنطقة تحت مظلة محور المقاومة؟
0: الآية التي تليها أو الآية التي تلا أو قد استعرض من خلالها السيد القائد واقع المنطقة، هي يعني بدأ من خلال هذا التشخيص. طبعا عندما بنقيم وعندما نضع خطة وعندما نتحرك وعندما نواجه وعندما نتخذ مواقف، كل هذا هناك ممكن واحد يطرح عدة اعتبارات، ولكن عندما تكون المنطلقة قرآنية وفق توجيهات الله تكون النتائج محسومة ومضمونة، وفي نفس الوقت تحظى بتأييد من الله.
1: نعم.
0: وعندما اتجهنا أو اتجه السيد القائد لتشخيص واقع الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، أذلة منطق قرآني بنى من خلال هذا الأمر بنيت بعدين عملية التشخيص لواقع المنطقة وللمواقف.
1: نعم.
0: من خلال هذا المسار أو يعني بناء المستقبل للأمة واقع، نحن وصلنا إلى مرحلة مفصلية.
1: نعم.
0: وبالتالي ما المستقبل؟ كيف سيكون خياراتنا للمرحلة القادمة؟ ما هو مستقبل الأمة؟ مسارين، واقع الأمة يقول بأنها في مسارين، مسار ارتداد ومسار ثبات.
1: نعم.
0: ومعروف أين الارتداد ومعروف أين الثبات، وبدأ يشرح لنا واقع الارتداد الذي باتت عليه أنظمة الأمة. يعني لو قيمنا بيانات الجامعة العربية والأمة العربية من خلال ما وقع أو الاعتداء على العراق، هذا يؤكد أو يرسخ حالة الارتداد التي أصبحت عليها الأمة، وفي نفس الوقت حالة الثبات. موقفنا في على مستوى الأمة، السيد طرح خيارات واضحة من خلال الخطاب واسترسل فيها وطرحها بشكل منظم ويرسم ملامح مستقبل المنطقة وكل ما تعنيه الكلمة. إذا كان الخطاب الماضي كان الخطاب الذي كان ينتظره الشعب، فهذا الخطاب الأخير هو الخطاب الذي ينتظر أو تنتظره الأمة.
1: نعم. طيب
0: موقفنا المساند للعراق في إطار موقفنا العام، لأنه نحن نتحرك في إطار أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة كأمة، هنالك استهداف يأتي من يعني عندنا عدو واحد
1: والهدف واحد. نعم بالضبط،
0: عندنا عدو واحد يجمعنا. نعم. هذا العدو الذي هو يستهدف المنطقة ويستهدف شعوبها ويستهدف ثرواتها ويستهدف سيادتها وحريتها وكرامتها، يريد أن يسقط علينا، إما أن نكون مضطهدين ومحاصرين كما يحدث في أهلنا في غزة، أو خانعين ومستباحين وفي نفس الوقت لا سيادة ولا ثروة ولا قرار لنا، كما هو حال أبو مازن أو محمود عباس في الإطار الآخر. هذين النموذجين المرادين على مستوى المنطقة بعد احتلالها وتقسيمها وتمزيقها وعبث الأمريكي والصهيوني الإسرائيلي بها بشكل يراد أن تخضع كل ما تعني الكلمة
1: المنطقة بشكل عام. نعم. طيب أستاذ توفيق، عندما يفتعل النظام السعودي مشاكل مع اليمن وعدوان وحصار وفي كذلك في لبنان وسوريا وليبيا والسودان والمنطقة بشكل عام، وأخيرا عدوان يساند الأمريكي على العراق، هل هذا يعتبر ارتباك سياسي أم مشروع ممنهج لتفجير المنطقة لصالح الكيان الصهيوني؟
0: هو وفق أولويات كما وضحها السيد القائد سلام الله عليه في خطابه يوم أمس في أولويات إزاحة العوائق. الآن
1: نعم.
0: هذا المخطط يعني ما هوش مش مخبأ، هم بيعلنوا عنه أو في بعد أقل من ساعتين من استشهاد الشهيد حسن نصر الله، طلع المجرم نتنياهو وقال إحنا نغير الشرق الأوسط. في الساعة الأولى من بدء العدوان الأمريكي

0: الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران واغتيال السيد الشهيد علي الخامنئي أيضا سلام الله عليه، كان أيضا المجرم نتنياهو طلع وقال إحنا بنغير الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: هذا بمعنى متحرك أن هنالك مشروع معلن وهو يتم التحرك فيه.
1: وهذا ما أشار وهذا أستاذ توفيق ما أشار إليه السيد القائد في كلمته.
0: نعم. من أجل أن ينفذوا هذه الخطوات لديهم عوائق، هم ينظروا إلى الشعب اليمني بحريته وكرامته وامتداده التاريخي وهويته الإيمانية بأنه عائق عليهم في تمرير هذا المشروع. هم يروا بأن أيضا الشعب المسلم في إيران على هذا المستوى يرون أن كل مكونات الحرة من قبل أبناء الأمة العربية والإسلامية أنها تمثل عوائق، أو كل من سيتصدى لهم يمثل عائق أمامهم، وكل من يحرك حتى على مستوى الوعي هذا يعتبر إمام إزالة عوائق. وبالتالي السعودية بتقوم بعملية وكيل للأمريكي، بتقوم بأنها تتبنى كل ما يضعف الأمة، كل ما يقنعها، ليس فقط على المستوى الأمة العربية، وليس فقط مسألة أنهم بيواجهوا المشكلة الطائفية أو غيره. أفغانستان والدور السعودي الذي أفقدها دورها على مستوى الأمة الإسلامية، وكيف فعل السعودية، يعني هم كان معهم فعلا أوكي مسار ضد محتل سوفيتي أو ضد هيمنة سوفيتية كانت موجودة، لكن كيف كان هل بنوا دولة بعدين في أفغانستان؟
1: نعم.
0: دمروها ثم أدخلوها في صراع 10 سنوات داخلية حرب، ثم 20 سنة احتلال أمريكي. هم نفسهم من نفس المنبر تحركوا قالوا الجهاد في أفغانستان لما كان السوفيتي، وعندما جاء الأمريكي قالوا على الناس الذي أفضوا وقالوا أنهم مجاهدين وقادة جهاد وزي بن لادن زي أحمد مسعود شاء، حولوهم إلى إرهابيين وأصبح بوش عندهم هو المجاهد.
1: نعم.
0: هذا النظام السعودي وهذا طريقة تعامله. نعم. ونخره في واقع الأمة بشكل مستمر.
1: نعم.
0: وبالتالي هو أداة تنفيذية. أداة تنفيذية للمخطط الإسرائيلي والصهيوني، والشواهد كثيرة، ما حدث في اليمن، ما حدث في سوريا، ما يحدث في لبنان، في السودان، في الصومال،
1: في كل المنطقة،
0: واقع الأمة بشكل مستمر. هناك من يدفع ومن أيضا يقوم بزعزعة الجبهات الداخلية، زعزعة الملفات الداخلية للدول والشعوب وإدارة الفتن وتمولها السعودية وتغذيها.

0: أسلوب غير مباشر من خلال الحفريات، وأن الكيان الصهيوني منذ احتلال فلسطين وحتى اليوم يتبنى مسارا قائما على والسيطرة على مزيد من بلدان المنطقة، ويفترض أن تقابل الأمة العدوانية، تقابل الأمة العدوانية الصهيونية كأمة تعي المخطط الصهيوني المكشوف الذي استهدفها. طيب، ما الذي يقرأه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه من ربط خطر تدمير الأقصى بالحفريات مع مسار التوسع الصهيوني من عام 1948 حول حجم المواجهة المطلوبة من الأمة العربية والإسلامية؟
1: الملاحظ أيضا في خطاب الأمس بأن السيد القائد يحفظه الله وجه، أو كان خطابه يوجه، يجب وأدعو وعلى الأمة،
0: ويناشد أيضا، تمام،
1: بمعنى أن كان هناك موجهات كثيرة متجهة نحو الأمة العربية والإسلامية، هذا في إطار تحميلها المسؤولية، أيضا في إطار ما الذي يجب أن نفعله، وفي نفس الوقت من هو العدو ومن هو الأداة، وفي نفس الوقت كيف يمكن أن نتحرك في مواجهته. أتى في إطار الحديث عن المؤشرات الخطيرة، وأيضا قال تلقينا تحذيرات، وبالتالي هذا يعني بأن القائد يحفظه الله يولي الملف الفلسطيني الكثير من الاهتمام والمتابعة أول بأول، وفي نفس الوقت أيضا هنالك تواصل مستمر مع المقاومة الفلسطينية بشكل حول كل مستجد.
0: نعم.
1: وهذا يعني بأن العدو لا يلتزم لا باتفاق، وأيضا ليس هنالك من مسار تخفيض فيما يتعلق بأجندات مخططاته، بل هو يتحرك على مرأى العالم، وفي نفس الوقت هذا الأمر يفترض أن تقابله الأمة، أو تقابل هذه الوحشية كما تحدث السيد القائد بأنها كأمة تعي المخطط أولا، ثم أيضا تبدأ بمواجهته.
0: نعم.
1: الشيء المؤسف هو أن الاتجاه لكثير من الأنظمة هنا بدأ يقول أين هي المشكلة.
0: نعم.
1: وبتأثيرها على شعوبها المغلوبة على أمرها تتجه في الاتجاه المنحرف،
0: وهذا ما أشار إليه السيد القائد في الخطاب، إلى أن التعاون مع الكيان الصهيوني يندرج ضمن مسار تصعيدي يستهدف الأمة الإسلامية. وأكد أيضا السيد القائد أن النظام السعودي بإمكانياته يؤدي دورا كبيرا تحت المظلة الأمريكية وخدمة للصهيونية، وأن شعبنا اليمني في أكثر الشعوب هو أكثر الشعوب معاناة واستهدافا من النظام السعودي ضمن المخطط الأمريكي وبما يخدم العدو الإسرائيلي. لكن
1: استاذ،
0: ما الذي يستفيد منه النظام السعودي من توظيفه لإمكانياته تحت المظلة الأمريكية ويخدم الكيان الصهيوني؟
1: هناك مكاشفة مهمة قدمها السيد القائد، وهي في نفس الوقت تحذير، وهي في نفس الوقت رسالة للشعوب قبل أن تكون للأنظمة التي ثبت بأنها ميؤوس منها. قال بأن المخطط الصهيوني لا يتضمن أي استثناءات. لما بيتحرك العدو الإسرائيلي في اتجاه مصر مثلا أي مؤامرات، ويستعين بالإماراتي ويستعين بالسعودي ويقول لهم أنتوا بعيد، أنتوا ما حتكون، إحنا حنتحرك إسرائيل من الفلسطينيين لكن أنتوا مش حتكونوا ضمن وعندما يتجه مع خطوات باتجاه السعودي،
0: يعني سياسة الانفراد،
1: يقول نعم، يقول للإماراتي وللمصري أنتم مستثنائين، هذا الشيء لا يعنيكم. لا، السيد قال ما فيش استثناءات حتى لأولئك الذين يتجهون بالولاء للصهيونية. المخطط يقول بالعودة إلى مكة، هكذا يتحدث الصهيوني، وعندهم مسار يرسموا ويتحركوا نحوه وبشكل علني، يعني حتى وصل إلى مسألة الكتب يعني والمؤلفات وأيضا النظريات والأفكار السياسية التي تطبق على أرض الواقع كعمل ميداني، هؤلاء أو عمل عدواني. هذا المسار يستهدف كل الأمة وكل المنطقة دون استثناءات، وبالتالي عندما نقول ما هي مصلحة النظام السعودي، كانت الإجابة واضحة بأن ولأول مرة يتم التطرق لها بهذه الجرأة التي يغفل الكثير أو يحاول الكثير أن يتحاشوا عنها. هنالك دور وظيفي للنظام السعودي منذ أن أنشأته بريطانيا، أتت في مرحلة انهيار الدولة العثمانية، كان مطلوب أو طرح وعد بلفور، فرفض الشريف حسين أو الدولة التي كانت موجودة، وعبد العزيز آل سعود كان مشروطا عليه بأن أو من مقابل أن يقوم بالتماهي والتحرك وفق مسار وعد بلفور، وفق مسألة تقسيم المنطقة كأداة بريطانية.

0: واضحة، وتم التحرك حتى السيطرة على الحرمين الشريفين. وضمن هذا الإطار كانت التحرك السعودي خدمة لأجندات البريطاني باعتباره كان مسيطرا على مشهد المنطقة إلى جانب الفرنسيين. وحينما جاء روزفلت أول ما وصل للبحر الأحمر لاقاه عبد العزيز آل سعود وطرحوا مسار إنشاء أو احتلال فلسطين، وأيضا ما هي آلية التخادم ما بين آل سعود وما بين الأمريكان، مع الإبقاء للدور البريطاني وأيضا مع استلام دور خدمة كيان العدو الإسرائيلي الذي يستمر منذ أن وطأ قدم هذا الهالك عبد العزيز آل سعود إلى يومنا هذا في إطار واحد، وأيضا وفق مؤامرتهم ومخططاتهم الشيطانية يطوعون، احنا بنقول مطاوعة، هم كانوا السعوديين المطوعين أو يطوعوا شعوب أو أنظمة المنطقة ودول المنطقة،
1: يعني بمعنى الترويض، يعني بمعنى ترويض شعوبهم
0: بالضبط.
1: نعم.
0: بشكل كبير. وفي نفس الوقت هل يتعاطى معه الأمريكي والبريطاني والعدو الإسرائيلي بنفس التبادل بنفس المصالح أو بنفس دول علاقات بينها ندية وغيره؟ لا، يتعاملوا معهم باحتقار بامتهان.
1: نعم.
0: ثم هم بقرة حلو.
1: نعم.
0: وقالوا بأنه سيتم ذبحها. المصطلحات الأخيرة التي يعني ربما كانت أوقح، يعني عندما قال عليهم يقبلوا مدري إيش
1: نعم
0: يعني لو نقارن هذا من تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عندما تحدث بمفردة بأنه حرب عدوان اللي حاصل على اليمن عدوان وحرب عبثية،
1: تم إقالته من منصبه،
0: وشفنا كيف غلقوا السفارات الخليج كلهم على لبنان وقالوا يلا هددوا بطرد اللبنانيين. قصة يعني بينما يواجهوا بإهانة وإذلال وبإذراع واستخفاف من قبل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ولكن هذا إيش ماذا نستنتج من هذا الأمر؟ بأنهم مجرد أدوات أدوات يستغلها الأمريكيين إلى أن يصبح ما عدوا بحاجة هذه الأداة بيستغني عنها، قد استغنوا عن صدام وعن غيره.
1: نعم. نأتي إلى السياسة العدوانية على الشعب اليمني وما جاء في خطاب السيد القائد. السيد القائد أوضح أن العدو السعودي استمر في سياسة العدوانية تجاه الشعب اليمني من خلال تشديد الحصار عليه حين اتجه اليمن لإسناد الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى، وأكد أن لا يحق لأي طرف أن يصادر حقوق الشعب اليمني الإنسانية، وهي حقوق معترف بها في المواثيق والقوانين الدولية. طيب أستاذ توفيق، بأي منطق يشدد العدو السعودي الحصار على اليمن بالتزامن مع إسناده إلى غزة في طوفان الأقصى في مصادرة حقوق الإنسان التي مشروعة دوليا؟
0: في الوقت الذي كانت المقطورات والقواصر والعمل عملية قصف أيضا بري للحصار، كان أيضا يدافع عن كيان العدو الإسرائيلي. بالأمس السيد القائد كشف عن موضوع، ولأول مرة يتم الكشف عنه بشكل رسمي وبتفاصيله. قال بأنه عندما اتجهت طائراتنا المسيرة وصواريخنا عبر البحر الأحمر ولم تكن حتى في الأجواء السعودية أو حتى في أجواء المياه الإقليمية.
1: نعم، كان النظام السعودي يسقطها. نعم.
0: حريص على التصدي لها وأسقط عدد من المسيرات والصواريخ.
1: نعم.
0: وأيضا قال تواصلنا معهم وقلنا لهم احنا ما بنقصدكمش، ولا والمسألة بعيد حتى عن يعني تحاشينا انه نعم. الأجواء والجوانب السيارية التي تتحدثون بها، ومع ذلك لم يتم الاستماع، وقدم السعودي نفسه مدافعا عن كيان العدو الإسرائيلي. وعندما أتت الطائرات كيان العدو الإسرائيلي تعتدي على اليمن، ما عاد تحدثوا لا عن سيادتهم ولا عن سيادة الجمهورية اليمنية، ولا المسألة أصبحت عندهم مستباحة. هذا يؤكد بأن السعودي أداة تنفيذية، و من بدأوا عدوانهم على اليمن بأنهم يعني طرحوا من ضمن العناوين في عدوانهم على اليمن حماية مكة.
1: نعم.
0: النهاية أصبح اليوم هم حماة لكيان العدو الإسرائيلي. وعندما أهان في الشهر الماضي المجرم ترامب الخرف الكافر مقدساتنا في الكعبة المشرفة وأساء إليها، صمت السعودي وخادم الحرمين اللي يسمي نفسه، ولم يكن إلا الشعب اليمني هو الحاضر الذي بدأوا عدوانهم تحت ما الله ما يمكنش لهم يغالطوه ولا يكذبوا عليه. هذا الله هنا نرجع للآية التي فسوف يأتي الله. وهو بالتالي عندما تحدث السيد القائد عن مظلمية الشعب اليمني وعن طبيعة العدوان والحصار وطبيعة الدولة السعودية اللي ناخر في واقع المنطقة وفي واقع الشعب اليمني على مستوى التاريخ، ما جاش المسألة من 2004 ولا من 2000 ولا من قدوم من منذ أن نشأ هذا النظام، وهو متجه وفق الأجندات البريطانية وضاف لها بعد الأجندات الأمريكية وضاف لها الأجندات الإسرائيلية، لأن هذا الشعب رافض الخضوع والتبعية للأمريكي منذ شعب حر.
1: نعم. أيضا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه ذكر معاناة الشعب اليمني وتكلم عن الإيرادات اليمنية التي يمكن أن تكون للمرتبات والخدمات الأساسية للشعب اليمني، حرم منها الشعب من قبل العدو السعودي بإشراف أمريكي، وكان لابد من تحرك جاد من قبل من في مقابل الحصار السعودي، وهذا لا يعني أننا أغفلنا واقع أمتنا من حولنا. طيب إذا ذهبنا يا أستاذ توفيق إلى الرد اليمني من خلال ما لاحظناه ولاحظه العالم من البيانات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية التي كانت بعد خطاب السيد القائد في الخطاب السابق ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نريد أولا أستاذ توفيق أن نتكلم عن أهمية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وحجم الخسائر الاقتصادية التي سيجنيها هذا النظام.
0: اسمح لي والسادة المستمعين أن أتحدث عن مفردة مهمة جدا وكانت في صب الموضوع ثم سأجيبك على سؤالك. من ضمن ما طرح ولأول مرة وعلى المكشوف من قبل السيد القائد خلال خطابه يوم أمس كموقف استراتيجي يمني ويقولوا بالفم المليان، قال لهم إيش تشتوا؟ تشتوا حرب يمنية سعودية؟ تشتوا الملف اليمني في مواجهة الحصار والعدوان السعودي؟ احنا جاهزين، انتم الذي اعتديتم وانتم الذي حاصرتم وانتم الذي ابتدأتم وانتم الذي تمارسون، احنا نشتي نبني بلدنا من حقنا من ثرواتنا، ارفعوا يدكم عنا وخرجوا من ارضنا، لكن بمعنى احنا جاهزين، تشتوها يمنيه يمنيه قضيتنا عادله، ولا احنا لا بنطالب تفتحوا الميناء بندر عباس ولا معنا يعني في هذا الإطار، عادي مظلوميتنا واضحة وإحنا شعب مظلوم وأنتم ظالم ومعتدي ومتغطرس. تشتوها على مستوى المحور حاضرين برضه. المحور هذا إيش اللي بيجمعه؟ بيجمعه أشرف قضية على مستوى العالم وهي
1: قضية فلسطين.
0: قضية فلسطين. نعم. بيجمعنا حريتنا في ثرواتنا وحقوقنا وأمن المنطقة وأيضا رفضنا من استباحتها ومواجهتنا لمخطط يستهدفها بشكل مباشر. أين قضيتكم في الكنتين؟ تشتوها محور، ما هو محوركم؟ محورهم في النهاية طلع جيفري أبستين المجرم الفاسق والجزيرة وجزيرة الشيطان. أين محوركم؟ أيش القضايا اللي بتجمعكم؟ قضايا ظلم وعدوان وحصار واستباحة للمنطقة وتغطرس وتكبر، وفي نفس الوقت عندنا مظلومية أيضا في هذا الإطار. وين ما بدكم إحنا جاهزين وإحنا على حق في موقفنا سواء على مستوى المحور ولا على مستوى اليمن، وجاهزين بكل ما تعنيه الكلمة. وهنا يبدأ بتوصيف بأن المنطقة فعلا في مرحلة مفصلية والمنطقة مقدمة على يأتي الله، فسوف يأتي الله بقوم. نحن في هذه المرحلة مستقبلها يعني مرهون بتحرك.
1: نعم
0: بشكل عام.
1: نعم يا أستاذ توفيق، ونحن مقدمون على نهاية البرنامج، أتمنى الاختصار
0: في حول سؤالك. وطبعا الله سبحانه وتعالى وفق القيادة والشعب اليمني بأن تكون المرحلة التي تسبق هذا الموقف أن يكون هنالك موقف شاهد العالم وعرف أخلاقنا وطمس كثير من الأكاذيب. كنا بحاجة إلى 20 عام وعشرين قناع وعشرين يعني مكنة إعلامية توازي ما تم تشويه اليمن وتشويه أنصار الله وتشويه هذا الشعب الحر في قضايا أمته، ولكن كان الموقف المساند لفلسطين ولأهلنا في غزة عاد تعريف الأخلاق حتى على مستوى العالم والموقف الحر وغيره. هذا من توفيق الله لنا بأن عندما نضع اليوم ملفنا وقضيتنا يصعب على السعودي حالة التضليل التي كان يركن إليها في السابق وحالة التجيش التي كان يركن إليها في السابق لأن نعم. الشعب العالم عرف اليمني.
1: نعم أستاذ توفيق نريد أن نتكلم عن أهمية حظر الملاحة. أستاذ توفيق أهمية الملاحة لأنه الوقت يداهمنا. أهمية حظر الملاحة البحرية على العدوان السعودي.
0: نتحدث عن مملكة عبارة يتعامل معها الغرب وأيضا هي عبارة عن بئر نفطي طافح. هذه المملكة عندما احنا بنقول بأن الملاحة محظورة يعني لن تصدر أو ستبدأ تواجه مسألة التضييق في الحصار البحري وبالتالي لن تصدر النفط، وبالتالي عندما نتحدث عن هذا العدو البئر النفطية عندما تصل إلى مرحلة انسداد أو عدم قدرتها هي تعتمد كليا على النفط اقتصادها. هنا احنا بنضع حبل المشنقة على رقبتها الذي بيقول ان احنا بندخل مرحلة كسر العظم، لا، العظم كسر من خلال اتخاذنا لهذا القرار ومن خلال الخروج الشعبي الذي ايد هذا الموقف وفي نفس الوقت ساند وفوض السيد القائد.
1: نعم.
0: نحن الان في امام مواجهة، والسيد ايضا امس يعني طرح الشعب امام كل مكاشفة وقال المقدمين على تصعيد، واحنا مستعينين بالله بنواجه هذا التصعيد ولن يكون اكثر من الامريكي ولا البريطاني ولا اكثر من الذي قد مضى، ولم يستفيد السعودي من الدرس خلال 8 سنوات العدوان التصعيد المستمر أو في مرحلة خفض التصعيد التي كانت نتيجة فشل.
1: نعم. وهناك أستاذ توفيق
0: نحن الآن أمام
1: هناك أستاذ توفيق
0: تضييق أو شد حبل المشنقة على هذا النظام إذا لم يستجب لخيارات الشعب اليمني وهي خيارات حقه ومحقه، ومهما كان من ردود فعل فتأكدوا بأنه هذا النظام لا يستطيع أن يصمد أكثر من شهر شهرين 3 أشهر في إطار ولا يستطيع أن يصدر النفط ولا يستطيع أن يدر، يعني المسألة حتكون حتى انفراجة لشعوب المنطقة وأنظمة المنطقة من أن المال السعودي لن يعود أن ينحر في واقع الأمة. جالسين يقولوا معانا 12 تحرك 12 وغير معانا 12 مليون برميل نفط سعودي تنخر بها في واقع الأمة، وهذه هي 12 الخطرة علينا كأمة عربية وإسلامية.
1: يعني هناك
0: هذه 12 الإسرائيلية والأمريكية الذي عبارة عن 12 مليون برميل نفط التي أضرت بنا وقتلت العراقيين، قتلت السودانيين، قتلت المصريين، اللبنانيين، ونحن في إطار استحقاق انتزاع حق الشعب اليمني وفي نفس الوقت إزاحة غمة على الأمة الإسلامية والعربية.
1: نعم. أيضا ختم السيد القائد بالنصح إلى البلدان والدول التي تبيع للعدو السعودي طائرات مسلحة استطلاعية بأنها ستصبح سلعة بائرة مثل الطيران الأمريكي التي قدمها فخر الصناعة التركية وتم إسقاطها في الجوف، وكذلك وقد سبقتها الطائرات MQ-9 الأمريكية والطائرات الصينية وتم إسقاطها. طيب أستاذ توفيق، ماذا تعني رسالة القوات المسلحة اليمنية أو دفاعات القوات المسلحة اليمنية إسقاط لأحدث الطائرات المسيرة التركية والأمريكية وكذلك الصينية؟
0: النصيحة التي وجهها السيد القائد وهو رجل القول والفعل والناس يعرفوا مصداقية قوله، وبالتالي عندما يقول هذا ينم عن ثقة عالية بقدراتنا الدفاعية، واليمن التي هي مقبرة الغزاة ستكون بإذن الله مقبرة المسيرات ومقبرة آل سعود ومقبرة الأمريكي والصهيوني بإذن الله تعالى. النصيحة الموجهة لهم بأن يعني بيقول لهم احنا بننزلهم بهشقطين، وفي نفس الوقت الحرب التي أو العدوان التي يشن على اليمن لم يعد حتى على المستوى الأخلاقي، يعني سيشوهوا بسمعتهم.
1: نعم.
0: وبسمعة سلاحهم وأيضا بسمعة علاقتهم مع الشعب هذا العريق الباقي المستبر والذي يمتد منذ 7000 سنة وسيبقى إلى أن يبعث الله. احنا اسمنا يمن من يوم ما خلق الله الارض الى ان نلقى الله، واحنا بهذا المسمى وبهذا الاصاله وبهذا الارتباط المستمر بالله.
1: يعني هناك تصنيع حربي يمني تكتيكي فائق اي قدرات عسكريه في اي قوه عسكريه قادمه على اليمن. طيب نعم، شهدت العاصمه صنعاء اليوم مسيره جماهيريه مليونيه تاييدا لخياره السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقوات المسلحه اليمنيه تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واعلن البيان الصادر عن المسيره الاستعداد الكبير والجهوزيه العاليه بالنفير والتحرك في إسناد القوات المسلحة لكسر شوكة الصهيونية العالمية بأذرعها الأمريكية والإسرائيلية وأداتها القذرة في المنطقة العدو السعودي وكل أذنابها وأتباعهم. ودعا السيد القائد جميع شعوب الأمة إلى التحرك لمواجهة هذه المخططات الصهيونية التي أصبحت بعض الأنظمة العربية وفي مقدمتها النظام السعودي جزءا منها وأداة لتنفيذها. أيضا أكد البيان التمسك بمعادلة وحدة الساحات الإسلامية والجهاد ورفض معادلة الاستباحة ومعادلة الاستفراد بكل جبهة على حدة. طبعا البيان بيان المسيرة طويل لكن نظرا لضيق الوقت أخذنا بعض الجزئيات منها. طيب أستاذ توفيق، ماذا تعني مليونية صنعاء بشعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد في مواجهة التحالف بقيادة العدو السعودي لفرض معادلة الاستفراد؟ طبعا يا أستاذ توفيق، الزميل سليم الحميدي يشير إلى في دقيقة واحدة فقط لو سمحت.
0: تحية للأستاذ سليم، وأيضا الموقف كان خروج الشعب اليمني في كل المحافظات الحرة بهذا الخروج الغير مسبوق، أيضا هو أكد أن الشعب ثابت على الموقف ومؤيد للخطوة العظيمة المستمرة في إرساء معادلة الحصار بالحصار، والأهم من ذلك أن احنا مستعدين لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، ومفوضين السيد القائد يحفظه الله بالخيارات التي والقرارات التي يتخذها، وجاهزين للوقوف والتحمل النتائج وايضا في نفس الوقت في الانتصار في هذه المعركة الحقة العادلة الموعودة من الله سبحانه وتعالى
1: بإذن الله.
0: والبشارة جاءت طوالي من عند الله سبحانه وتعالى، الله الذي قال وينزل عليهم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام، وبالتالي هذا بشارة واضحة هي في ليلة بدر، وأيضا في مثل هذا اليوم ونحن في مثل هذا الموقف الذي لا يختلف عن موقعة بدر الكبرى وعن استحقاقات الأمة الإسلامية والعربية.
1: شكرا لك أستاذ توفيق الحميري على هذا التحليل والسردية المميزة والعميقة. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات مع ضيفنا الكريم مستشار وزارة الإعلام المحلل السياسي الأستاذ توفيق الحميري. شكرا لك أستاذ توفيق. لكم أعزائنا المستمعين في كل مكان أجمل التحية من الأعزاء عبد الكريم العوام، أحمد عامر، سليم الحميدي، بسام الحمامي، وكذلك من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي، وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. لا يعني أبدا الحديث عن محورية أمريكا الشيطان الأكبر ومنظومتها الصهيونية الدولية ومركزية فعلها في كل ما يكابده العالم المستضعف المستهدف ويتجرعه من ويلات وإبادات ودمار وسفك دماء، وفي المقدمة أبناء شعوب منطقتنا العربية الإسلامية في غرب آسيا، هذه المنطقة المبتلاة. لا يعني ذلك مطلقا تقليلا بأي مستوى من مسؤولية أدوات أمريكا ومحورها الصهيوني العدواني الإجرامي العائث في الأرض فسادا ومقاولي جرائم هذا المحور والمنظومة الشريرة الخطيرة وعدواناتها. وفي صدارة هذه الأدوات والوكلاء والمقاولين لهذا الإجرام بحق البشرية بكل تأكيد نظام بني سعود الصهيوني، فهم مع تلك المنظومة الإجرامية في المسؤولية سواء. وكل قصاص إلهي وبشري عادل يشملهم جميعا، وهذا مقتضى حتمي لمشيئة الله وعدالته ووعده الذي لا ريب فيه، والذي هو في واقعه ونفاذه برسم كل من قويت عروته مع الله وصدق عهده مع الله سبحانه وتعالى وأعاره جمجمته ومضى على الطريق ذاته الذي سار عليه رجال الله الأبرار الأحرار الصادقون. وفي طليعتهم بكل تأكيد الأنبياء والأولياء والصالحون والشهداء، متسلحا باليقين الذي لا يهتز مهما واجه من المخاطر والصعوبات والابتلاءات، متسلحا في كل ذلك باليقين نفسه الذي جسدته وحملته أعظم المواقف المضروبة الأمثال في القرآن الكريم وفي سير الرسل العظام وخاتمهم الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الرموز الأبرار العظماء الذين تتأسى بهم البشرية ويمثلون أعلاما شامخة في طريقها في كل زمان ومكان، وصولا حتى يومنا هذا الذي تضيء فيه أنصع آيات الجهاد والثبات والصمود الكاسر لشوكة إجرام فراعنة العصر ومجرمية، وشهدتها وتشهدها ميادين الجهاد وساحاته في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي غزة وفي فلسطين وفي لبنان وكل ما عدا ذلك من الساحات والميادين لهذه المواجهة المصيرية. ولن تزيدهم قساوة المواجهة لأعتى أشرار عالم اليوم من أمريكان وصهاينة وأطالسة وغيرهم إلا انخراطاً والتحاما بذلك المد الإيماني الجهادي واليقيني الأعلى الذي غمر روح نبي كريم مرموق كالنبي موسى عليه السلام، وقد أطبق عليه ومن معه حسب السرد القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أطبق عليه مأزق الظرف والحال الابتلائي الأصعب حين أدركهم جيش ذلك الطاغية فرعون الجيش الجرار، ووقعوا بين مطرقة خطره المحدق وسندان مهابة البحر المغرق، وانعدم كل مجال للنجاة، وصاح صائحهم إنا لمدركون. وفي هذه اللحظة الدقيقة الحساسة الملفوفة بالروع والأهمية اللذين لا نظير لهما، انطلق صوت ذلك اليقين المطمئن الخارق لكل تصور من أعماق النبي العظيم موسى عليه السلام، انطلق معبرا عن حجم المكنون في نفسه ووجدانه من صلة بالله وإيمان فولاذي به، انطلق مبددا روعهم بالثقة التي لا حدود لها في قدرة الله وفي صدق وعده وفي قوة موقفه إلى جانب عباده المؤمنين المجاهدين المخلصين بقوله كلا إن معي ربي سيهدين. ومن ذلك الموقف ومن قلب ذلك الموقف العظيم ومن دوي الروح العظمى في هذا القول الخالد القول النبوي الكريم، وهي ذاتها روح التأسي الضامن للفلاح والنصر والظفر بالعدو مهما كانت قوته وجبروته وإمكاناته عبر الأزمان والأمكنة والظروف المختلفة التي وجه الله إليها في تنزيله المحكم بقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من كل ذلك من كل هذا الرصيد والمذخور الإيماني والروحي والمعنوي والمجرب موضوعا وتاريخيا، من كل ذلك يستمد رجال الله في اليمن وفي كل ساحات خندق مواجهتنا اليوم مع فرعون العصر وشيطانه الدموي الأكبر طاقات فعله.

0: يقدمه عبد الكريم الوشادي.
1: وقفة إعلانية.
0: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
5: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
6: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
7: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
8: اشتعل البحر الأحمر
4: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
0: البحر المسجون. البحر المسجون
3: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
0: البحر المسجون
3: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.
9: في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس سطر اليمن في سجل الكرامة والدعم والإسناد لغزة والشعب الفلسطيني مواقف خالدة شهد بمصداقيتها العالم كله من أقصاه إلى أقصاه.
10: وفي معركة البحر الأحمر والإسناد البحري فرض اليمن معادلات عسكرية متطورة أربكت العدو الأمريكي والصهيوني، دافعة إياه إلى التقهقر والتراجع والاستسلام.
9: أصبحت المهمة مستحيلة على أمريكا وإسرائيل وكل قوى الشر العالمي في حماية الملاحة الصهيونية، كما أصبحت واشنطن عاجزة عن استعادة كرامتها التي هدرت وكسرت في البحر الأحمر في زمن الرئيس بايدن وفي العام الأول من طوفان الإسناد اليمني.
4: الأمريكي بالرغم من كل تصعيده فشل في أن يؤمن من جديد الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي، فشل في ذلك، لم ينجح أبدا، لم يتمكن ولن يتمكن بإذن الله تعالى من إضعاف القدرات العسكرية، بل يقينا وقطعا. ونطمئن شعبنا العزيز ونطمئن كل الأحرار من أبناء أمتنا وفي العالم أنه يسهم في تطويرها أكثر فأكثر، والمسار تصاعدي في ذلك.

0: الردع المفقود.
1: بعد عملية طوفان الأقصى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقوف واشنطن إلى جانب الكيان الصهيوني سياسيا وعسكريا بكل الوسائل والإمكانات، وتزعمت حماية الكيان وأي خطر محدق به.
0: مع دخول اليمن خط المعركة وإعلان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الوقوف مع غزة والشعب الفلسطيني، وإعلان فرض الحصار البحري على سفن الكيان الصهيوني وكل السفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة، تصدرت أمريكا المواجهة وأعلنت رد

0: الحرب بشكل مباشر، وأننا أصبحنا في مواجهة مباشرة بيننا وبين الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، هذا الشيء لا يخيفنا إطلاقا، بل ارتحنا لذلك كثيرا وحمدنا الله تعالى على ذلك، على هذه النعمة الكبيرة، على هذا الشرف العظيم.
1: خلفيات العدوان على اليمن تعود إلى الالتزام الأمريكي بمنع أي مساندة عربية
2: ورسالة لأي دولة أو أي جهة معادية أخرى تفكر في مهاجمة إسرائيل لا تزال كما كانت قبل أسبوع، وهي لا تفعل لا تفعل لا تفعل.
1: التزام أمريكي بحماية إسرائيل. وإن رفعت واشنطن شعار حماية الملاحة الدولية، أثبتت الوقائع أن العمليات اليمنية لم تشكل تهديداً للسفن التجارية عدا ما يتصل بالكيان الإسرائيلي. وقد أطلق اليمن تحذيراته المبكرة لشركات الشحن بقطع الارتباط مع الشركات أو الموانئ الصهيونية.
3: في العام الأول من المعركة البحرية وفي زمن إدارة بايدن، خرجت أمريكا مكسورة ذليلة مهزومة بعد فشل بايدن في وقف العمليات اليمنية المساندة لغزة، ومع إعلان وقف إطلاق النار في غزة في يناير 2025 توقفت العمليات اليمنية وعادت الملاحة في البحر الأحمر. ومع ذلك كانت صنعاء تؤكد جاهزيتها بالفعل مع عودة العدوان على قطاع غزة، بما في ذلك استعدادها للمواجهة المباشرة مع أمريكا مهما كانت الأبعاد والنتائج.
1: اكتمل العام بنهاية مخزية لإدارة بايدن، الإدارة التي تعهدت بإعادة الملاحة الصهيونية إلى البحر الأحمر غادرت دون إنجاز. توجهت الرهانات الإسرائيلية نحو دونالد ترامب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية. لا تعديل في الموقف اليمني، وإن سارعت دول عربية وإسلامية إلى استرضاء الإدارة الجديدة.
0: لا ترامب ولا بايدن ولا أي مجرم في هذا العالم يتمكن من أن يثنينا عن موقفنا الثابت المبدئي الديني في نصرة الشعب الفلسطيني.

0: في مارس 2025 أعلنت إدارة المجرم ترامب حملة عسكرية بهدف ردع اليمن ووقف عملياته المساندة لغزة. هدفت تلك الحملة أيضا إلى استعادة هيبة البحرية الأمريكية وكرامتها التي أهدرت من عصابة من الحفاة، حسب ما صرح به المحلل العسكري في واشنطن ديفيد روش.
1: إن البحرية الأمريكية بحاجة إلى استعادة كرامتها، فلا يمكن أن ينظر إليها على أنها مقيدة بعصابة من الحوثيين الحفاة.
0: كان أمام إدارة ترامب خمسة خيارات للتعامل مع اليمن، وهي الخيارات نفسها التي تعاملت بها إدارة بايدن وفشلت. ولكن إدارة ترامب رأت أن تلك الخيارات لم تستخدم وتفعل بقوة ردع كاف بسبب ضعف إدارة بايدن. تمثلت تلك الخيارات في
1: الخيار الأول، نشر حاملات الطائرات والبوارج البحرية الأمريكية في المنطقة لإسقاط الصواريخ.
0: الخيار الثاني، شن ضربات على اليمن واستهداف القدرات العسكرية اليمنية.
1: الخيار الثالث، شن حملة مكثفة على جميع مواقع القوات المسلحة اليمنية وقياداتها لتحقيق ما أسماه ترامب بالردع الكامل.
0: الخيار الرابع هو الحملة البرية بمشاركة إقليمية لإسقاط صنعاء.
1: أما الخيار الخامس،
0: عملت معه إدارة بايدن وفشلت، وأتى ترامب وتعامل مع جميع الخيارات الخمسة السابقة ورتبت بشكل تصاعدي.

0: إلا أنه تم استثناء الخيار الرابع وبقي وحيدا على طاولة مخططي استعادة الردع في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وأمريكا تنعطف بشكل حاد نحو خيار الدبلوماسية بعد فشل جولتها العدوانية الثانية، ذلك ما يحمله اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته سلطنة عمان بين واشنطن وصنعاء.
2: تجاه هذا الفشل وصل الأمريكي إلى هذا الإسناد حسب ما أعرفه، وأبلغ به أشقاء سلطنة عمان.
1: الاتفاق المعلن يأتي بأكثر من

0: السياسية وتحول الرادع مردوعا. لم تكن ترومان وحدها المتفردة بالانعطافات الحادة، فساكن البيت الأبيض نفسه ينفذ انعطافة سياسية مشابهة من مكتبه البيضاوي بإعلانه وقف عدوانه على اليمن، متجاوزا سقوفا عالية وأهدافا خيالية أعلنها قبل 50 يوما، وإن حاول تجاوز الحقيقة وتجير الموقف بتقديمه الاتفاق في صورة انتصار الأنا بادعائه استسلام الآخر واستجداءه وقف إطلاق النار.
1: الموقف الأمريكي لم يكن كما قال الكافر المجرم ترامب أنه بناء على ترجم واستسلام من اليمن، هذا أبعد من عين الشمس، هذا هو المستحيل بذاته، المستحيل بذاته.
2: في مايو 2025 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء هذا الإعلان تأكيدا صريحا واعترافا بحالة تحقيق حتى ولو على حساب خسارة النفوذ والهيمنة في البحر الأحمر.
3: تل أبيب مرارة تركة البحر الأحمر، ولهذا لجأت إدارة ترامب ردع اليمن من خلال إيران.

0: نتيجة للظروف السانحة في إيران التي تعتبر ساحة عمل استخباراتي لواشنطن وتل أبيب منذ سنوات على عكس اليمن.
1: بدأ الصهاينة الحرب بسوء تقدير تقول الأوساط الإعلامية العبرية، وضع بنيامين البرنامج النووي لإيران هدفا لحربه. شاركته واشنطن سياسيا في خديعة مثلة عسكريا. اصطف الغرب مع الصهاينة المؤامرة النووية الدولية وانحازت الترويكا الأوروبية. تركت طهران لوحدها تواجه حربا كونية بأدوات سياسية وعسكرية إلكترونية واستخباراتية وأمنية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم تجت عالية جدا ومخلة. والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
4: صانعة الأجيال.
2: صانعة الأجيال.

تسببت سنوات العدوان والحصار المستمر على اليمن في كارثة إنسانية بالغة الأثر. تضررت المرأة اليمنية بشكل مباشر في مجالات عدة، وأصبحت هدفاً مباشراً للعدوان، حيث بلغ عدد الشهيدات أكثر من 2000 امرأة، ووصل عدد الجريحات 3223 امرأة جراء العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي، وفق إحصائيات منظمة انتصاف بأمانة العاصمة. كل ذلك في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن مظلومية المرأة اليمنية، خاصة بعد احتفائهم باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة. تقول المدير العام لقسم المرأة والطفل في وزارة الإعلام الأستاذة سمية الطائفي أن العالم احتفى والأمم المتحدة احتفت بحملة 16 يوما من النشاط المناهض للعنف القائم ضد المرأة، فيما نساء اليمن ولبنان وغزة وسوريا والسودان وغيرها من النساء تقتل وتنتهك حقوقها وتعاني من مختلف أنواع العنف بغطاء أممي ودولي. تضيف أيضا، لقد سقطت كل القوانين والمواثيق والعهود التي أطلقتها الأمم المتحدة، ولم يعد لحملاتها أو للأيام العالمية التي أعلنتها أي دور في الحفاظ ولو على جزء يسير من حقوق المرأة العربية بشكل خاص. فشاهدنا المرأة ضحية من ضحايا الهيمنة الأمريكية، تعاني من القتل والتشريد والدمار والنزوح.

0: مايو أهمية صحة المرأة، تتغنى به المنظمة مدعية حرصها على صحة المرأة والاهتمام بحقوقها. وعلى المقلب الآخر، نساء يمانيات اضطهدهن العدوان على امتداد سنوات ثمانية، لا يكترث لحقوقهن قانون دولي ولا تنصف معاناتهن منظمات. أمراض فتاكة طالت الأمومة والطفولة في اليمن طوال سنوات العدوان، تشوهات في الأجنة والمواليد حديثي الولادة، أكثر من 1,000,000 امرأة حامل تعاني من سوء التغذية، غيرهن الكثير يعانين من الأورام السرطانية نتيجة الأسلحة المحرمة دوليا، يضاف إليها أمراض الفشل الكلوي التي فاقم آهاتها الحصار المفروض على الوطن. تلك عينة من معاناة نساء اليمن، فأين نصيبهن من اليوم العالمي لتنمية صحة المرأة؟ نحو نصف المنشآت الصحية في اليمن لا تعمل أو تعمل بشكل جزئي، المعدات والأجهزة الطبية غير كافية، وأعداد العاملين الصحيين في تناقص، إذ بقي 10 عاملين لكل 10,000 شخص. فأين نصيب اليمن من اليوم العالمي لتنمية صحة المرأة؟ في أماكن سيطرة تحالف العدوان إلى جرائم وانتهاكات تخالف كافة المواثيق، وعلى شاكلة سطو مسلح وقتل أو اختطاف واغتصاب، ويحدث ذلك كله على مرأى ومسمع العالم وفي مقدمتهم الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان. فأين حقوق نساء اليمن بالحماية؟ وأين نصيبهن من اليوم العالمي لتنمية صحة المرأة؟
1: ومع استمرار العدوان والحصار منذ ما يقارب 11 عاما، نزحت آلاف الأسر وتردت الأوضاع الاقتصادية وارتفعت نسبة الفقر، وكل ذلك فاقم من معاناة المرأة وأصبحت تواجه الكثير من المخاطر. لقد بلغ عدد النازحين أكثر من 5 ملايين، كل هذه الأرقام بحسب منظف من كل 3 نازحة تعولهم. أصبحت 31% من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم النساء لتصل إلى المحافظات. رئيس اللجنة الوطنية للمرأة دكتورة غادة أبو طالب صرحت حيث قالت: الواقع من 10 سنوات من العلوة يعيشه المرأة وصعب تنتهك فيه كل الحقوق الإنسانية وكل القوانين الدولية. هذا الواقع مخالف تماما لما يروج له الأعداء عارات حقوق المرأة التي يتشدقون بها، فهم أول من ينتهك وبكل وحشية كل حقوق

الدراسة. طبعاً للأسف أكثر من 12 عاماً وبلادنا هي تعاني من الحصار والعدوان، عانى منها جميع الشعب اليمني بجميع القطاعات بجميع الفئات، وكانت أكثر فئة يعني تعرضت للظلم والقهر من هذا العدوان وهذا الحصار كانت هي المرأة والطفل في جميع النواحي، سواء كانت في البيت أو كانت في المدرسة.

المستشفى التبعي هو كان مستشفى مرجعي منذ عدة سنوات للمرأة والطفل، ولكن بسبب زيادة عدد الحالات الكبيرة التي يستقبلها المستشفى اضطر المستشفى في المساحة المحددة له زيادة الساعة السريرية لأكثر من 500 سرير بعد أن كانت فقط 100 سرير قبل سنوات العدوان، ليتمكن من استقبال والذي في يعني مرحلة حرجة تحتاج إلى الرجوع في عنايات مركزة، تحتاج الخضوع لعمليات جراحية طارئة. ولكن للأسف نعاني شحة كبيرة في أدوية التخدير، شحة كذا الأدوية والمستلزمات العناية المركزة خصوصا فيها يعني المحاليل المخبرية، أدوية التخدير، الأسواق اليمنية تكاد تكون صفر الموجود فيها. فنحن نفترض كقطاع صحي أن لدي كمستشفى مخزون لستة أشهر، ولكن بسبب الحصار والعدوان المخزون داخل المستشفى يكاد يكون في بعض الأصناف صفر. عندما نحاول أن نوفر سيولة مالية بصعوبة لتوفير هذه الأدوية والمستلزمات لا نجدها في السوق، والسبب هو الحصار. المحاليل المخبرية أصبحت شبه معدومة، هذا يسبب يعني إشكالية كبيرة أن حتى المستشفى إذا لا أجد فحوصات الفيروسات لغب الدم، الشركات التي تتمكن من إدخال أدويتها ومستلزمتها داخل البلد تضطر أن تمر

0: بخط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في قلب
0: أنتم.

في أخذ هذا الحق معتمدا على الله سبحانه وتعالى. فسلام على هذا الشعب الحر الأري ضيف المظلوم المدافع. فالله أيها الأحبة، تغذية بصمته في الجسم

0: بعد الأكل مباشرة بيأثر ويعمل عملية عسر هضم، الجسم ما يستفيدش.
1: نعم، معروف أن السوائل بشكل عام هي مفيدة للجسم، ولكن الماء يأتي على رأس.
0: صحيح، ولأن من المأكل من العصير الابتعاد عنها بالذات الأحمر.

حصل مثلا واشتغلت في البيت وكذا افتكرتها كرياضه، يفضل بعد ما تعمل حركه البيت او بعد ما تنظف او كذا يفضل تعملها 10 دقائق ربع ساعه تخرج للخارج وترجع. لان الحركه مثل ما بالجسم ما بيستفيش بهذيك الافاده، هي تعتبر نوع من الرياضه بس يفضل انه

0: بتخصيص موعد أو حتى ساعات معينة، إلا أنه يعند، يرفض تناول الطعام، يدخل في هذه إحدى الرسائل. أبو تحدث عن تجربة حاول الاستغلال أنه لمرار لليوم التالي يؤلمه لشعوره وللاستغناء عن الإنترنت الذي يستخدمه لوسائل التواصل كما يقول. هذه رسائل تعبير وهي نماذج للوضع السائد. يسرنا أن نرحب بضيفتنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة بشرى. مرحبا بك معنا أستاذة بشرى.
1: أهلا مرحبا أستاذة أماني.
0: طبعا أستاذة بشرى، الاستخدام المفرط تحول إلى إدمان الأجهزة الذكية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، يا ترى ما هي الأسباب أو العوامل التي أوصلتنا إلى هذا الحد؟ وأيضا هذا ما جاء في رسالة أبو زيد، فهل عدم التنبؤ

مؤكدا أن أقرب الطرق لأمن النظام السعودي هو إنهاء العدوان ورفع الحصار كليا واحترام حقوق الجوار. استشهدت امرأة في الخمسينات من عمرها إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي على منطقة جسر الصلو بمديرية الصلو في محافظة تعز. في فلسطين المحتلة استشهد مواطن إثر قصف من طائرة مسيرة للعدو الصهيوني.

0: فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل. وبادر الهيئة العامة للزكاة.
1: الجزر حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز إياب صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: ونتحض الأقاويل المرجفين، نستعرض القيل كي تتبينوا معنا مكيف

الأمة العربية والإسلامية عامة. عندما نسترسل وبصورة سريعة لهذه الأعمال، وأهم الأعمال التي عملها هذا النظام هي مؤكدة لما سرده السيد تأكيدا جازما، أن هذا النظام يمتعن ويعادي ويحارب أبناء اليمن منذ تكوين هذا النظام. فيما قبل اتفاقية الطائف حصلت الحرب ما بين المملكة المتوكلية اليمنية، وهذه في ثورة سبتمبر عام ما يسموها اليوم آل سعود الكهنوت.

0: يسمى الشطر الجنوبي سابقا، عندما تعاون أبناء جلدتنا وتعاونوا مع النظام السعودي وعلى رأسهم فصيل الانتقالي وقيام الانتقالي بدخول حضرموت، وكأن حضرموت منطقة محتلة خاصة بالنظام السعودي، قام ضرب برغم أنه تعاون معه 10 سنوات، قام بضرب مجاميع الانتقالي بالطيران الحربي. إذن هذا النظام لا يتعامل مع فئة من الفئات بأي احترام أو بأي شراكة أو بأي ندية، بل يتعامل بأنهم حثالة، ويتعامل مع أحرار اليمن بأنهم أعداء يجب القضاء عليهم. اليمن محاصر بموانيه، بناء الحديدة نعرف كم عدد السفن التي تدخل والتفتيش الذي يحصل لها.
1: نعم سيد الكريم، النظام السعودي العدو السعودي بيقول لك أنه نحن لا حاصرنا يمن ولا وحاولنا أن نحافظ على السيادة اليمنية، من بيحاصر اليمن هم الحوثيون، الحوثيون هم من بيحاصروا المطارات، من بيحاصروا الموانئ. يعني النظام السعودي أو العدو السعودي يقول إحنا لا بنحاصر يمن ولا ضربنا حد ولا على مدى 10 سنوات والحوثيون بيحاصروا اليمن. كيف تقرأ هذا التناقضات وهذا الزيف وهذا التضليل وهذا الخداع وهذا ما بيبث في قنواتهم وفي إعلامهم وفي مواقع تواصلهم أنه هم لا حاصروا لا ضربوا لا قتلوا لا سحلوا لا دمروا خيام نازحين لا ضربوا صالات المساجد ولا الجسور ولا المدارس ولا يعني بهذه العالم تحت مرمى ومسمع العالم أنه اليمن أسوأ كارثة إن العالم حصلت على يد هذا النظام. يعني كيف تقرأ هذا الازدواجية أو هذا التناقض هذا التناقض في تصريحات النظام السعودي نفسه؟
0: هذه الأشياء تضم إلى ظلم هذا النظام واستبداد هذا العدو السعودي. إذا أتينا إلى معيار الإحصائيات الرسمية للأمم المتحدة، فقد توفى واستشهد 85,000 طفل يمني من أقل من هذه الحرب العدوانية، غير الشهداء والجرحى من الرجال من النساء بأعداد هائلة جدا.
1: يعني 60,000 مواطن توفى وكان بحاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج.
0: نعم. يعني هناك اليوم نقول أن هذا النظام صحيح أنه يمتلك أموال طائلة، يستطيع أن يحرك الإعلام والمنظمات لقلب الحقيقة، لكن اليوم نقول أن الحقيقة بدأت تظهر وتتحقق على واقع الحال. لم تنفعه أمواله ولم تنفعه تحالفاته، تحالف في 2015 مع حوالي 22 دولة، تحالف فيما بعدها من العدوان أو فشلها، واليوم يدعو إلى تحالف آخر جديد 2006.
1: نعم هو قال تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات عفوا ببشالين عنه فهذا التحالف من يراه أنه عبث بالأموال، من يراه أنه عبث بالأموال المستحقة للعرب والمسلمين، يعني وبيشتري الدول شراء، وهذا هو عبث بالأموال. ويعني كيف ترى هذا التحالف الأخير حق 26؟
0: يقولون قال الناس

0: الله وعظمة الله نستعد لهذه الحرب وسنرد بحرب شاملة. ألا يفهم السعودي كلمة السيد صاحب القول والفعل أن الكلام وحماقة سيتخذ العدو السعودي على أبناء اليمن ستواجه بحرب شاملة؟ من الخاسر؟ ماذا سيضرب في اليمن بعد أن ضرب على مدى اليوم 10 سنوات من العدوان ومن الحصار؟ الشعب اليمني تجرع الويل، ولكن أثبت للعالم أن هذا الشعب فيه صبر غريب وعجيب وقوي وعظيم للآليات الذي يؤمن بها، للمبادئ الذي يؤمن بها. هذا الصبر هو الذي حقق هذا الانتصار وحقق العزيمة وحقق الإرادة. اليوم نقول أن الحرب الشاملة للعدو السعودي سيكون الخاسر هو يمتلك منشآت عملاقة، يمتلك مؤسسات عملاقة، يمتلك مواني عملاقة، يمتلك مصافي بترول عملاقة. إذا اليوم عندما ردت القوات المسلحة اليمنية على اعتدائه لبناء الحديدة وجزيرة كمران، وبالقوات اليمنية اليوم أن تخرج عدة محطات في جدة وفي الرياض، نعم، وفي بقيق وفي غيرها.
1: نعم أستاذ عادل، وفقا لهذه المعطيات، وفقا لهذه الأحداث التي حصلت طوال الأسبوع، أتكم للقادم الأيام من خلال هذه المعطيات، ممكن قراءتكم قادم الأيام، ما الذي سيكون في قادم الأيام وفقا لهذه المعطيات التي بنشوفها وبنسمعها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على القنوات الإعلامية الناطقة باسم العدو السعودي أو غيره، ماذا ممكن أن يحدث في قادم الأيام؟
0: القراءة الأولى أن اليوم العدو السعودي اختار الأمريكي والبريطاني والصهيوني، وسيستمر في غي

دينا مليارات الدولارات وعاجزة عن. لماذا سلمان الذي له رؤية 2030 والرؤية البي السعودية وباستقرار اليمن وبيبدأ يجر هذه الخسائر اقترفته اليمن ويجبر خاطرهم وينفذ خارطة الطريق؟ ولا نريد أن ندخل الرياض ولا أن ندخل مكة ولا أن نعتدي عليه، نريد أن يكف يده وشره عن اليمن.

والحل بفك الحصار وإيقاف العدوان. مسيرات مليونية حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وتفويضا للقيادة. استشهاد امرأة في قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي.

إسهاماته وبجهده الطيب في خدمة مجتمعه وبنهجه الحكيم في إصلاح ذات البين وخدمة السلم المجتمعي في محيطه القبلي. وعبر بن حبطور عن بالغ العقيد ولأفراد الأسرة وآل العرم كافة وآل حيدرة بن حبطور خاصة وآل حبطور بشكل عام بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان وأن

الشرفاء من العودة إلى قراهم ومنازلهم وحقولهم التي رووها بتضحياتهم والدماء. أكدت كينان في الوقت الراهن جراء استمرار الإجراءات للقوات الأمريكية في المنطقة، وأشارت أنه ستتم دراسة طلبات العبور تدريجيا فور استقرار الأوضاع. في السياق ذاته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف وتوقيف مخالفتين حاولتا العبور في مسار غير قانوني تحت غطاء جوي أمريكي. سياسيا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عددا من المسؤولين وهم مبعوثا ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر ونائبه جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يشاركون في المحادثات الجارية المتعلقة بإيران. وأشار ترامب في تصريحات له إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران في ظل هذه المحادثات. في يتعلق

جبل الطور نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا، رغم التطبيع ومن هادتهم رهقا.

0: فما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.
1: هذا التهديد صادر عن قائد لجبهة مقاتلوه يقاتلون في كل الجبهات ويحققون انتصارات نوعية أقرب إلى المعجزة.

اليوم هناك مغادلة سنفرضها من جديد، وسنسعى وبكل وبمسؤولية بمسؤولية. أنتم تعتدون في رياض أبو ظبي، أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا.

أسعد ربي مساكم بكل الخير سامعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه الأمسية المباشرة على الهواء من فترة يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة البرنامج العام في إذاعة صنعاء الخندق الإعلامي الأول في مواجهة العدوان السعودي. ولكم أزكى التحية من تتابعوننا في هذه الأوقات، والتحية نزجيها مباشرة على الهواء إلى الأبطال المغاوير، إلى الشجعان، إلى أبطال القوات المسلحة والأمن طبعا في كل الثغور في جبهات القتال، إلى المرابطين هناك ألف تحية، نرفع لكم قبعات الاحترام والتقدير والإجلال لدفاعكم هناك في ثغور اليمن، دفاعكم عن الأرض والعرض وعن العقيدة وعن المبادئ والقيم وعن الأخلاق وعن قضايا الأمة المركزية، وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية، عن كل القضايا التي تهم كل مسلم، أمرها يهم كل مسلم. فلهم منا التحية، ولكم أيضا سامعين الأعزاء متابعين يمن الصمود أزكى التحايا. واليوم لنا موعد معكم في موضوع بالغ الحساسية، موضوع مهم جدا جدا جدا للغاية، سوف تعرفون به، ولكن أترك المجال الآن للترحيب بكم مع الزميل المخرج عبد الله الوشلي.

بالطبع البعض منكم قد يستغرب لعدم وجود خالي مطيع الفقيه معكم هذه الليلة. طبعا أحب أطمنكم على خالي مطيع أنه بخير متعافي ولا في أي حاجة، وإنما حب الليلة يأخذ مثل ما يقولوا استراحة المقاتل، فكونوا على اطمئنان، ما فيش أي حاجة منعته، لا ظرف طارئ ولا مرض، والحمد لله يتمتع بكامل الصحة والعافية، ربي يديمها عليه ويحفظه ويحفظ أولاده ويبارك فيه ويبارك في كل المجاهدين الأبطال المتخندقين في إذاعة صنعاء وفي برنامج يمن الصمود تحديدا المسائي طبعا والصباحي أيضا الذي هو متمثل في الفترة المفتوحة، وكل البرامج القيمة التي تبثها إذاعة صنعاء عبر خارطتها البرامجية. لكم التحية وللجميع أيضا زملائي وزميلاتي من المجاهدين المناضلين في هذا الخندق الإعلامي الكبير الذي رغم الصعوبات الكثيرة المالية خاصة التي يواجهها، إلا أنه ما زال صامدا صابرا محتسبا لوجه الله، وإن شاء

الله يعني معذر من خير مثل ما يقولوا، وإن شاء الله تتحسن الأوضاع، هذا ما نأمله إن شاء الله من قادتنا والمسؤولين علينا في الإعلام، يبادروا إلى سرعة تحسين الأوضاع وتيسير ما تعرقل، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية التي طال تأخرها طبعا. ونقول لهم إن شاء الله أوشكت الأمور على الانفراج، خاصة مع الانفراج الكبير التي ينتظرها الشعب اليمني بشكل عام، والتي نخوض في هذه الأيام غمارها بكل ما أوتينا من قوة، وأصبحت قضية مصيرية بالنسبة لليمنيين، قضية رفع الحصار الكامل الشامل عن الشعب اليمني، والرفع أيديهم القذرة عن ثرواته، وأرجلهم المحتلة عن أراضينا وعن بلدتنا اليمنية الطاهرة في كل بقاعها، أينما حلت أو أينما وجد موضع للاحتلال يجب أن يرفع ذلك الاحتلال بشكل كامل. فالليلة مثل ما قلت لكم، أحب أذكركم مرة ثانية، سوف تكون ليلة مميزة نتحدث فيها عن موضوع بالغ الأهمية جدا جدا جدا، فكونوا في الانتظار. وعودة إليك عبد الله الوشلي.

الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل دنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مريم بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.

منذ نشوء المملكة السعودية مطلع القرن العشرين ظلت علاقتها بجارتها اليمن محكومة بقدر من التوتر لا يمكن تفسيره بمجرد تباينات سياسية عابرة. فاليمن بتاريخه العريق وبثقله السكاني وبموقعه الجغرافي الحيوي لم يكن يوما مصدر خطر فعلي على السعودية، لكنها كانت أي السعودية دائما تعامل في الحسابات السعودية تعامل اليمن كتهديد محتمل يجب احتوائه، بل يجب إبقاؤه ضعيفا غير مستقر.

يكاد المراقب المتتبع لتاريخ العلاقة بين البلدين يكاد أن يلحظ بأن السعودية على امتداد كل الملوك الذين تعاقبوا على الحكم فيها اتبعت وما زالت تتبع سياسة واحدة ثابتة تجاه اليمن. اليمن القوي خطر على السعودية، أما اليمن المنهك فهو ضمانة لأمنها. هذه القاعدة غير المعلنة بشكل صريح أصبحت مع الزمن ما يشبه العقيدة السياسية في مؤسسة الحكم السعودي، وهي العقيدة التي جعلت اليمن ساحة دائمة للصراعات بالوكالة، بل وأرضا مستباحة للنفوذ السعودي المباشر وغير المباشر. لقد ظلت الرياض تتعامل مع اليمن من منطلق الاحتواء الوقائي لا من منطلق التكامل الإقليمي، معتبرة أن أي نهوض سياسي أو اقتصادي في صنعاء يعني بالضرورة تقليص النفوذ في الجزيرة العربية.

اليمن بموارده البشرية المهولة وبتاريخه العريق كان يفترض أن يكون الحليف الطبيعي للسعودية، كان يفترض أن يكون الداعم الاستراتيجي الأكبر لها في محيطها الجنوبي. ولكن ماذا؟ ولكن داخل المؤسسة السعودية ظلت الفكرة المهيمنة هي الخوف. الخوف؟ الخوف من ماذا؟ الخوف من الخزان اليمني. فبلد يتجاوز سكانه أكثر من 30 مليونا ويمتلك حدودا جبلية وعرة وقوة اجتماعية متماسكة، هذا البلد يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى مصدر نفوذ مستقل ينافس الهيمنة السعودية في شبه الجزيرة العربية. نعم، هذا البلد سوف ينافس الهيمنة السعودية في شبه الجزيرة العربية. من هنا فضل أن يبقى اليمن فقيرا ممزقا غارقا في أزماته، وتمنح له المساعدات المشروطة من هنا ومن هناك كي يبقى في حالة اعتماد دائم على الوصاية السعودية. استخدمت السعودية نفوذها السياسي والمالي والإعلامي لإبقاء اليمن منقسما وللتلاعب بخلافات الجنوب والشمال آنذاك، وحتى بعد توحيد اليمن عام 1990 لم تخف السعودية امتعاضها من ميل صنعاء إلى الاستقلال في القرار السياسي، خصوصا حين كانت اليمن من الدول المعارضة للحرب الأمريكية على العراق عام 1991.

أما بعد 2011 وبعد موجة الربيع العربي، فقد رأت الرياض في أي انتقال ديمقراطي في اليمن خطرا استراتيجيا قد يمتد إلى داخلها. وهكذا عندما اندلعت ثورة الحرية والاستقلال والتحرر من الوصاية في العام 2014، تحركت السعودية باتجاه آخر وفرض معادلة اليمن الضعيف، فأطلقت تخالفها العسكري من داخل الولايات المتحدة عام 2015 تحت شعار ما يسمى بإعادة الشرعية، بينما كانت النتيجة هي تدمير البنية التحتية اليمنية وإغراق البلاد في أسوأ أزمة إنسانية في العالم في العصر الراهن.

وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً.

إذن سامعين الأعزاء، مثل ما استمعنا في الكلام السابق الذي يتعلق بالتاريخ، تاريخ العداء، طبعا خلاصة طبعا هذا التاريخ وكيف بدأ وإلى آخره، وبدأ يطرح فكرة أنه السعودية بتعامل اليمن الذي هو يعتبر جارها بطريقة يعني مستغربة جدا جدا، بدل ما كان السعودي يتعامل مع اليمني باعتباره حليف، جاره، حليف طبيعي. يعني ايش معنى طبيعي؟ جغرافيا الحدود بينهم يعتبره السعودية، يفترض انها تعتبر اليمن الداعم الاستراتيجي الكبير لها، خاصة فيما يتعلق بالأيش؟ فيما يتعلق بالموارد البشرية. يعني تستطيع اليمن أن توفر في جوانب كثيرة من العمالة السعودية، بمعنى العمال أقصد، يعني جوانب كثيرة جدا جدا جدا، ما يحتاج أنه يستورد عمالة من أي دولة أخرى، وجار مضمون مأمون مشهود معروف، اليمني بأمانته، معروف بأخلاقه، معروف ب

من حيث أمانته وأخلاقه وقيمه. الآن أكلمك الآن على الدولة السعودية اللي بتعتبر اليمن عدوه لها، بينما يفترض أن يكون في حقيقة الأمر، وكما يفترض عند العاقل، بنتحاكى عن العاقل، إذا الحكومة السعودية أعملت العقل في التفكير في الأمر هذا، فيفترض أن يكون اليمن هو الحليف الطبيعي بكل ما تعنيه كلمة الطبيعي للسعودية، ويفترض أن يكون اليمن هو الداعم الاستراتيجي الأكبر وليس الكبير، الأكبر يعني رقم واحد دعم استراتيجي. ويشمل هذا الدعم دعم اقتصادي، دعم سياسي، دعم أمني، دعم مجتمعي، جميع أنواع الدعم التي ممكن تتخيلها ممكن أن يوفرها اليمن لجارتها السعودية إذا كانت بنت ناس. لكن ظلت الفكرة المهيمنة على عقلية السعودي أنه اليمن هذا مصدر خطر عليه. شوف على غباء، شوف على بلاده في التفكير. ليش؟ لأنه يقول لك عدد سكان كبير ومعاهم، وبيننا وبينهم حدود يعني جبلية ممتدة على خط كبير يعني في الحدود، جبال وعرة، ويتميز اليمنيون بالقوة الاجتماعية، التماسك الكبير بينهم وبين قبائلهم، وبالتالي هؤلاء يسببوا لنا مش مشكلة، هؤلاء مصدر هؤلاء لو قد ينهضوا ويصبحوا دولة عظمى لا لا لا لا لا يغطسونا، لا يبيدونا، لا نصبح، لا نتسع تحت رجلهم. مع أنه اليمني معروف بأخلاقه، ليس من النوع اليمني، ليست تلك الدولة التي إذا غنيت طغت وتكبرت وتجبرت مثل ما هو حال السعودية الآن. ليس البلد اليمن الذي إذا غني ينسى قضاياه المصيرية وينسى قضايا أمته. ليس اليمني أو الدولة اليمنية الدولة بشعبها العظيم، الشعب اليمني العظيم الذي إذا ارتقى في مستوى من التطور والغنى وأصبح يعني قوة، له قوة ونفوذ، يقوم يتفرعن على جيرانه. وليس من النوع الذي يستضعف الناس أو يحاول أن يثير الفتن والحروب ويشعلها هنا وهناك، أو أنه يفتخر ويفاخر بغناه في مواضع. العاقل لا يستحي أن يتفاخر فيها. والإنسان صاحب الخلق الرفيع يستحي أن يرتادها، مثل ما هو حال السعوديين وأصحاب الخليج بشكل عام، لكن السعوديين على رأسهم لما يسيروا دول أوروبا ولما يسيروا يدخلوا لك في يعني في المراقص وفي البارات وفي أماكن الاحتفالات الماجنة، ويتفاخر بغناه ويلعب بالزلط وينثر الأوراق المالية تحت أقدام الراقصات، ويبذلون من الأموال الكثيرة في رحلاتهم للاستمتاع بملاذ الدنيا، بما لذ وطاب من المتعة حلالها وحرامها دون أي رادع إيماني. ليس اليمانيون بهذا الشكل إذا غنيوا. فكرتكم خاطئة إذا ظنيتوا أنه اليمن إذا غني، إذا ارتفع شأنه، إذا أصبح قوة، إذا أصبح صاحب نفوذ، بتكون أخلاقه مثل ما أخلاقكم عندما غنيتوا وبطرتوا وكفرتوا بنعمة الله، وأصبحتم وبالا على هذه الأمة، وأصبحتم ومددتم أياديكم بالتحالف مع أيادي الصهاينة والأمريكان، وأصبحوا هم أسيادكم وأنتم لهم أذيال. الله المستعان، لا يمكن أبدا أن يكون اليمنيون بهذا الشكل، وبالتالي لا مبرر لأن تخاف من اليمن، كما هي عقلية جدكم المؤسس الذي قال فقركم إذا غني اليمن أنتم ستفقروا، وإذا اعتزوا اليمن أنتم ستهانوا، وزوالكم من بقائهم من زوالكم، أو شيء من هذا القبيل، أو مثل ما ذكر في الفقرة التي سمعتم إليها قبل قليل، ما يعرف بالوصية السوداء،

الوصية السوداء التي تفترض أنه اليمن عزها في ذلكم وذلها في عزكم، وغناكم في فقرها وفقركم في غناها. يعني عقلية ونظرية غبية لا يمكن أن تصدر إلا من عقل من رأس شيطان رجيم. المهم أتحدث الآن عن عقلية الجار السيء، جار السوء، وإلا والشواهد كثيرة. أمامكم الآن شاهد كبير جدا، دولة من دول الخليج وتعتبر جاره من جيران اليمن، وبيننا حدود وبيننا احترام وبيننا ثقة وبيننا كل محبة وبيننا تاريخ عظيم وبيننا يعني قواسم قبلية وبيننا أعراف وتقاليد وبيننا يعني سياسة احترام للآخر، وكل واحد طارح للثاني فوق راسه، وما بش عندهم أي مشكلة مع اليمن، لا مشكلة حدود ولا مشكلة عزك وغناك في فقري وذلي، ولا العكس، والتفكير الأهوج هذا الذي مثل ما قلت لكم لا يفكر به إلا شيطان رجيم، وهي طبعا الدولة الشقيقة التي نطرحها كلنا فوق روسنا، دولة عمان الشقيقة، دولة فعلا شقيقة بكل ما تعنيها الكلمة، ليست جارة سوء، جار خير وجار مواقف مشرفة، يعني ترفع راسه وراسنا، نفتخر أنهم جيران وأنهم عرب وأنه بيننا عقيدة واحدة وبيننا قواسم كثيرة مشتركة، ليش ما يكونوا مثلهم؟ لأنه تاريخ العداء بيننا وبين السعودية طويل، وهذا ما سنتناوله في هذه الحلقة. ابقوا معنا، فما زال لدينا الكثير، وعودة إلى الزميل المخرج عبد الله حسين الوشليم.

0: أنا متأكد الآن أنه كثير منكم اللي بيسمعوني بيقولوا طيب يعني ليش السعودية هكذا بتعامل اليمنيين؟ يعني معقول أنه هذا كله من اتباع للوصية الذي قالها واحد من أجدودهم العائلة هذا المتأزمة نفسيا التي وليت على بلاد الحرمين الشريفين في أرض الجزيرة العربية، وبإذن الله يعني زوالها أصبح وشيكا، وبإذن الله على يد اليمنيين بإذن الله، خصوصا إذا زاد صلفهم وإذا زاد تكبرهم مع النقلة الكبيرة التي حدثت في العلاقة بيننا وبين السعودية مؤخرا المتعلقة بفرض الحصار الآن على الملاحة البحرية السعودية. الكثير يقول أيش المبرر طيب للسعودية أنها تعامل اليمن بهذا الشكل وتظن أن اليمن بشعبه الكريم بشعبه المضياف بشعبه الحر الشجاع بشعبه ذي الأخلاق الرفيعة سيشكل خطر عليهم؟ أنا ما أتكلمش طبعا على خلوكم يعني مركزين معي، لا أتكلم أنه به عداء بين الشعب السعودي والشعب اليمني، لا، إنما من يدير لجة السياسة في البلاد هناك في السعودية وهم آل سعود هذه الأسرة المأزومة منذ عشرات السنين هم من يعتقدوا أن اليمن مصدر شر ومصدر دمار عليهم مصدر زوال لحكمهم. هذا العداء بين السعودية وبين اليمن أو بيننا وبين السعودية باختصار جعل اليمن للأسف الشديد يدفع ثمن سياسات قصيرة النظر والبعد، السياسات التي ترى في ضعف الجار، لما يكون جارك ضعيف فمعنى هذا أنك هذا ضمانه لأمنك، ترى فيه في ضعفه ضمانة للأمن، لا ترى فيه شريكا للتنمية. لماذا؟ وما الذي نتج عن ذلك؟ لماذا؟ لأنهم متأزمين نفسيا، عندهم عقدة في أسلوبهم في تفكيرهم في تركيبتهم العقلية، البنية التفكيرية عندهم مبنية على مفاهيم مغلوطة، بدل ما يشوف في اليمن سند له وضمانه لأمنه ويرى فيه شريكا للتنمية، يكون بينهم تنمية مشتركة، ما المانع؟ لماذا لا تفكر أنت أيها الموبوء السعودي بهذه العقلية تجاه اليمن؟ طيب ما الذي نتج عن هذه العقلية الخاطئة؟ النتيجة أن السعودية اليوم وصلت الآن إلى المرحلة التي نعيشها الآن في هذا الأيام، وتحديدا من بداية الحرب بيننا وبين السعودية أو ما يسمى بالتحالف الذي بتقودها السعودية والإمارات معها، زتشلت الإمارات معها. النتيجة أن السعودية اليوم بتواجه في جنوب حدودها، في الجنوب الذي هم جنوبنا وإحنا بالنسبة لنا الشمال، في الحدود الجنوبية تواجه أوضاع مضطربة عسكرية، وأن أي استقرار حقيقي في حدودها الجنوبية أصبح الآن بات مرهونا بماذا؟ بأن السعوديين يعيدوا النظر في تفكيرهم أو في هذه العقيدة السيئة، العقيدة السياسية التي توارثوها عن هذا الجد الغبي اللي دخلهم في دوامة لا لها أول ولا آخر، أو كما يقول بعض المحللين دخلت السعودية في مستنقع اليمن ولن تخرج منه سالمة. ما الذي يحصل اليوم؟ اليوم مثل ما نشهد جميعا عهد جديد، عهد من الحرية والاستقلال والكرامة والإباء والعزة والثبات والصمود اليماني الشامخ الذي يتزعمه السيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، والذي سيكون بإذن الله لعنة على آل سعود. وهو رجل حكيم ذو رؤية بعيدة، ذو بصيرة، ذو رؤية إيمانية ثاقبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. مثل هذا الرجل القيادي المؤمن السيد القائد المولى عبد الملك الحوثي ليس من النوع سريع الغضب أو سيء التفكير أو تحيط به بطانة سوء كما هو الحال مع آل سعود في حكمهم العبثي الذي أفسدوا به الجزيرة العربية. رجل ذو بصيرة، ذو رؤية، وإلا فلتفكروا في هذا السؤال: لماذا بعد حوالي 11 سنة من العدوان قررنا الآن أن احنا نرد الحصار بالحصار ونصعد ونسترد حقوقنا؟ لأن هذا هو شأن الرجل الحكيم، ولا الحقوق هذا الذي هي مفترضة، الحقوق الطبيعية اليمانيين، الأراضي التي نهبتها السعودية من اليمن، كان ممكن من أول ما مسكوا أنصار الله يقولوا خلاص احنا مسكنا الحكم في اليمن، الآن بنرجع كل ما يمتلكها اليمن من آل سعود. يعني أعطي عدوك مهله، قد يتراجع، قد يفكر، لأنه المبادرة إلى استخدام أساليب فيها عنف، فيها قوة سلاح، فيها سيطرة، فيها حصار، فيها إجراءات من مثل هذه الإجراءات التي بدأت للتو وبدأناها قبل حوالي شهر أو أقل من شهر، وهو الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كان ممكن نحن نبدأ بها من بداية الحرب. لكن لا، اترك للإنسان الذي يناصبك العداء، اترك له مجالا كي يستخدم عقله، ربما يثوب إلى رشده، ربما يتراجع في يعيد التفكير في حساباته مرة أخرى، ربما يتخذ قرارا فيه يتسم بالحكمة وبالتعقل وبالبصيرة. لا تسارع بردة الفعل وتقول لا حقي والله أخرجها من بطنك، ولا هذا الكلام ليس تصرف إنسان عاقل، إنما اترك هناك مجال لكي يرعوي صاحب العقل الغبي، ربما يهتدي مع الشواهد، مع الأيام، مع الأحداث، يراجع، يغير قراراته، يقول لا الله المستعان، والله نحن غلطنا، والله نحن المفروض نحن كنا نعامل اليمنيين كأخوة لنا وكجيران خير وكشعب يعني معروف بالحكمة وبالإيمان، وننهض نهضة في الجزيرة العربية احنا واليمن. لا بالله يصدقوا حقهم الشيبة الخرف الهرم، انه عزكم من ذلها وذلكم من عزهم، والدب دب مجبر ناس مخرفين عجائز، مجبر عجائز، ما يخطش من هذا الهنكة، لا يستصيغ عقل ولا يقربه فكر، ولا عليه لا حجج ولا براهين، ولا مجبر مثل ما قلت لكم، ما بالله أو حاله شيطانة هذه الأيام لو ما خرجت هي الحكاية. اليمن اليوم، أتحدث عن اليوم الآن وقد بدأنا بمحاصرة السعودية، اليمن دخل عهدا جديدا سينال به حريته بشكل كامل، وسينال استقلاله الكامل وخروجه الأكيد المؤكد من عباءة الوصاية، واسترجاع الحقوق، واسترجاع ما تم نهبه من الثروات، واسترجاع ما تم احتلاله من البلاد والأراضي في اليمن، وسيكون ذلك على وتيرة واحدة. لأنه يقول لك المثل: اتقي شر الحليم إذا أغضبته، قد صبر عليكم عبد الملك الحوثي وقال شلوا طرفتكم راجعوا حساباتكم أو عسى أن يعقلوا يتبصروا. قصتهم أنه مجبر من مجابر هؤلاء الذي بتشتقوا بالدين وبالقرآن والكذا، مش داري أنه سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي رجل ذو علم وبصيرة ورؤية إيمانية ثاقبة، سيد القول والفعل بكل ما تعنيه الكلمة، وقد عرف الأعداء حتى أنتم أيها السعوديين، عرف أسيادكم من توليتموهم وخضعتم لهم وسلمتم لهم رقابكم وأموالكم واستباحوا حتى أراضيكم، وأصبحت هناك في دول الخليج عدة قواعد عسكرية ظهرت حقيقتها ومفاعيلها ودورها الحقيقي أي حين ظهر. الآن مع الحرب بين أمريكا وإيران، جمهورية إيران الإسلامية، ماذا استخدمت أمريكا؟ ما كانش تتحرك الطائرات من داخل واشنطن ولا نيويورك ولا من القواعد العسكري في الداخل الأمريكي، لا لا والله، كانت تتحرك من أراضي عربية. للأسف الشديد دخلت الأردن في المعادلة، كنا نظن أنهم يقعوا معقولين، ما يمكنش أنه يقولوا يعني. وقد بدأت حركة انتقاد مثل ما سمعتنا وربما تابع كثير منكم، أنه العشائر والقبائل في الأردن رفعت إلى الملك، مش مهل الملك حقهم عبد الله بن حسين، حقهم مش حقنا، عبد الله بن حسين سيد الناس، رفعوا ما أدري كيف حاجة تشبه النكف عندنا عند القبائل، ورقة إلى الملك إنه يتبرؤوا من وجود القواعد هذه في أرضهم، وأنه لا ينبغي إدخال الأردن في هذه المعمعة، والأردن معروف بتقاليده ومعروف بأنه شعب كذا، وأنه ولا يمكن أن يكون الأردن مكرسة أراضيه لحماية الإسرائيل أو لإقامة قواعد تتضرر بها أي دولة من الدول. يفترض أن يكون الأردن شعب مسالم ينتمي إلى عروبته، إلى دينه، إلى مبادئه، إلى قيمه، هذا الذي يفترض. لكن للأسف الشديد وجدنا ما حصل منهم من مواقف، نأمل إن شاء الله أن يراجعوا حساباتهم القيادة السياسية هناك في الأردن الشقيق فيما يتعلق باستمرار وجود وبقاء هذه القواعد العسكرية في الأراضي الأردنية. مثل ما قلت لكم سنتحدث بعد قليل عن طبعا مواقف السيد القائد فيما يخص هذا الجانب، ولكن أحب أن أؤكد أن اليمن بلادنا، بلادكم أيها اليمانيين، بلادنا هذا اليوم ليست كما كانت بالأمس، لأنه بعد سنوات من الحروب، إحنا الآن قضحنا 11 سنة، سنوات قبلها من التدخلات، وسنعود إلى هذا الملف ونفتحه لكي يعلم الجميع أن عداوة السعودية لليمن ولليمانيين وللشعب اليمني ليست من حين دخلوا أنصار الله أو مسكوا أنصار الله الحكم في البلاد، ولا مع ثورة 21 سبتمبر بدأوا السعوديين يعادوا اليمنيين، لا، اعقلوا. لمن لا يفهم، أنا أراهن على أنه الكثير منكم الآن سامعين الأعزاء والعزيزات، كل من يستمع إلي الآن معظمكم يعرفوا أنه العداوة بين اليمن والسعودية لها تاريخ طويل، حتى من قبل مولد السيد عبد الملك حفظه الله، منذ عشرات السنين، وسندخل في بعض التفاصيل التي تؤكد هذه الحقيقة الدامغة. اليمن اليوم مثل ما قلت لكم سامعين الأعزاء ليس مثل ما كان يمن الأمس، لأنه بعد سنوات من هذه الحروب بعد سنوات من التدخلات في شؤون اليمن الداخلية، بعد محاولات مستميتة لفرض الوصاية الخارجية على اليمن، كل ذلك انتهى. ويبدو من المؤكد الآن أن الوعي الوطني اليمني قد بلغ مرحلة جديدة من النضج السياسي، من النضج والوعي والحكمة والإدراك لحقيقة ما يدور في الساحة، نضج سياسي ونضج سيادي. بمعنى إيش سيادي؟ بمعنى أنه أصبح اليماني يدرك بأنه هو صاحب السيادة على أرضه، هو صاحب السيادة على اتخاذ قراره، هو صاحب السيادة على ثرواته. لا وصاية لأحد على اليمن ولا على اليمانيين، لا لسعودي ولا لغير سعودي. كائنا من يكون، اليماني حر في أرضه، حر في ماله، في ثرواته، في يعني في قراراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ليس لأحد الحق في أن يتدخل في شؤون اليمن أو ما يدور في أرضه أو ما يخص قبائل اليمن وشعب اليمن الأبي، كائنا من يكون. والشعب اليمني ومعه كل القوى الوطنية الفاعلة في الساحة بات الآن يا سادة يا كرام، بات أكثر عزما وتصميما وإدراكا من أي وقت مضى، وبات أكثر إصرارا على انتزاع كامل حريته وكامل ثرواته وكامل أراضيه والبلوغ إلى استقلاله الكامل، وإغلاق هذه الصفحة الطويلة من التبعية والهيمنة سواء السعودية أو حتى الإقليمية. كل من يظن أن له يد طولة على اليمن، إن كان سعودي وإن كان غير سعودي، خليجي ولا أمريكي ولا إسرائيلي، يظن أن له القدرة على أن يكون له التأثير في اليمن بشكل أو بآخر، أصبح هذا الكلام من الماضي. واليمن اليوم وابتداء من هذه الأيام الأخيرة التي بدأنا فيها مرحلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، ستكون كيف سميها لكم، ستكون أهم مفترق طرق في تاريخ اليمن الحديث القادم بإذن الله، على أيادي الأبطال الشجعان المقاتلين الأوفياء الأحرار، وببركة جهادهم هناك في الثغور، ثغور الوطن، الدفاع عن السيادة اليمنية وعن الاستقلال وعن الدين والعقيدة والمبادئ والقضايا الأمة المصيرية. هؤلاء الشجعان المجاهدون سادتنا المرابطون هم مثل ما قال الرئيس الصماد رحمة الله تغشاه، نتمنى أن نمسح التراب عن نعالهم الشريفة، لأنهم في أقدس المواضع دفاعا عن اليمن وحريته واستقلاله وكرامته وعقيدته وبنيته وعن تاريخه العتيد، ولهم منا كل تحية. ومثل ما قلت لكم سأتطرق في خلال الحديث القادم إلى مواقف سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في هذا المنعطف المحوري الزمني التي تمر به بلادنا اليمن في هذه الأيام.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

جاءت بمدفون الصدور وعيون شر مستطير، تبدي عداوتها كسوءتها وتنفخ في النفير. مجنونة تهري وتنذر بالنكال وبالثبور، مخمورة بالمال توغل في الحرام وفي الفجور. هي جارة السوء التي تشجى بحبل من سعير، هي جارة السوء التي تشجى بحبل من سعير، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور، مسمومة الأنفاس يهرب من تنفسها أثير، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور، في سمعها وقر وبين جفونها ليل الضرير، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصب في البذور، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصق في القدور، وتروم أن نأتي إليها بالولاء وبالنذور، ونغض طرفا حين تعبث بالعقيق وبالبخور. قد ساءها منا الإباء وعزة الحر الغيور، وشموخنا فوق الشوامخ في الشواطئ والثغور، فإذا بها انتفخت لتحكي صولة الأسد الحصور، لعقاب من جهل انتقاما ومكرى مرضعة الشرور. جاءت بآلات الدمار وعدة الجيش الأجير، لتدك مدرسة ومزرعة وبيتا من حصير، ويقدمون لها مواجعنا وأنات الفقير، وشواء أشلاء الصغار ولحم ربات الخدور. في حفلة للزار غصت بالعميل وبالأجير، شربت دم الأطفال منا بالصغير وبالكبير، وبنشوة المخمور بالشهوات صاحت في الحضور. هذه عواصفنا، فهل عصاة أمري من مجيري؟ يا جارة في قصرها تزهو وترفل في الحرير، أخطأت تقديرا وغابت عنك عاقبة الأمور. أنا أولو بأس ومقبرة التهور والغرور، وسيولنا دفاقة من حيث أوكار النسور. يكفي فلسنا الملحقين بضيعة القصر الأمير. هذا فراق بيننا ومعاده يوم النشور، شب الفتى وأزاح ذاك الطوق عن عنق الصغير، والدين يحفظه لدى الأجيال خفاق الصدور. ما كان يزرعه هديان التآمر والسدير، تم اقتلاع شروره من كل حاضرة ودير، وربوع من قالوا لها ثوري، فإنك لن تثوري، ثأرت لعزتها وتلقب نعلها ذات العسير.

0: حكم الكورة.
1: نحن رجال السلام ولكننا لسنا رجال استسلام، لأن الاستسلام ليس له رجال.

0: عودة إليكم سامعين الأعزاء، والآن ركزوا تماما للفقرة التي سوف نسمعكم إياها الآن. نحن تحدثنا وتطرقنا إلى مسألة أنه عداوة السعودية لليمن ليست مرهونة أو ليست مقتصرة على الفترة التي مثلا مسك فيها أنصار الله الحكم في اليمن، وهذا له علاقة بالصراع المذهبي بين مدري من، وأنه نفوذ إيراني في المنطقة، وأنه لابد أن نقتطع هذا الذراع الإيراني الذي سيطر على اليمن والمتمثل في أنصار الله الموالين لإيران وبددد، يعني كل كلام فاضي، وكأنه ذاحين السعوديين يمتلطوا علينا خوف لا يصير إيران تنهب اليمن وتطرح اليمن تحت جبتها أو في عباءتها. اليمن سيكون بخيرا إذا رفعتم أيديكم القذرة عنه، هذه أول حقيقة. الشيء الثاني، اليمن يتعرض للإساءة الكبيرة من جارة السوء السعودية منذ عشرات السنين، حقيقة ليس لها علاقة لا بأنصار الله ولا بثورة 21 سبتمبر المباركة ولا بالسيد القائد عبد الملك الحوثي ولا بالحركة الحوثية ولا بحركة أنصار الله، ولا لها دخل. كل هذا كليشة بيلعبوها آل سعود، ومحاولة بائسة يائسة لذر الرماد على العيون من أجل تعمية الحقيقة الكبيرة. ما هي الحقيقة الكبيرة؟ اسمع معي، ما هي حقيقة أطماع السعودية وسر عدائها وتاريخ عداوتها لليمن منذ عشرات السنين؟ ركزوا واسمعوا لهذا الفقرة الوثائقية التي تحتوي على حقائق دامغة واضحة مثل عين الشمس، كل المصادر التاريخية تؤيدها ولا غبار عليها، وهي موثوقة 100%. المعلومات الواردة فيها مساحة وثائقية تشرح لنا على الأقل مرحلة بدء العداوة وبدء الأطماع السعودية في أرض اليمن وفي شعب اليمن ومقدرات اليمن وثروات اليمن. لنستمع إلى هذه المساحة الوثائقية.
1: أطماع الأسرة السعودية في اليمن وعدوانيتها واعتداءاتها على أبناء الشعب اليمني على مدى 100 عام.
2: لكن لابد من الإشارة هنا إلى أن البدايات الأولى لتلك الأطماع والمؤامرات العدائية والعدوانية نحو اليمن تعود إلى ظهور الدعوة الوهابية في نجد على يد مؤسسها محمد بن عبد الوهاب النجدي، التي تزامنت مع ظهور مؤسس الأسرة السعودية محمد بن سعود بن مقرن بمنطقة نجد بداية النصف الثاني من القرن الثاني عشر للهجرة النبوية كزعيم قبلي يتطلع ويسعى إلى توسيع سلطته في المنطقة على حساب زعماء القبائل الأخرى.
1: في تلك الفترة، أي فترة ظهور ابن عبد الوهاب وابن سعود، اتفق الرجلان على تقاسم السلطة والغنائم التي يحصلان عليها خلال حروبهما ضد الآخرين تحت ذريعة نشر الإسلام الصحيح ومحاربة البدع والضلالات كما أسماها ابن عبد الوهاب.
3: محمد بن عبد الوهاب تحالف مع آل سعود صفقة متبادلة. محمد بن عبد الوهاب يقول أنه يريد إعادة الإسلام الصحيح حسب نظره هو، في مقابل أن يكون غطاء دينيا لآل سعود لاسترجاع أو للتمكين من حكمهم في شبه الجزيرة العربية أو بلاد نجد والحجاز وما حولها.
4: وجدت هذه الدعوة الوهابية ودعوة محمد بن سعود في الدولة السعودية الأولى استحسانا لدى أهل نجد، لأنه طبيعة الصحراء بنظامها لم يكن هناك وسيلة للرزق أو للتكسب أو الاسترزاق سوى الغزو وسوى القتل وسوى سفك الدماء وسوى سلب أموال الغير.
3: انطلقوا إلى آيات في القرآن الكريم نزلت في حق الكفار جعلوها على المسلمين،
5: فقه الفظاظة والغلظة، فقه القتل، فقه سبي النساء، فقه وطئ النساء، فقه الحروب، ده الفقه الوهابي.
3: محمد بن عبد الوهاب قتل رجل كان يصلي ويسلم على النبي بعد الأذان. تخيل يقتل راجل انه كان الراجل ده بيقول بعد الأذان اللهم صل على سيدنا رسول الله.
2: كانت أولى وباكورة محاولة الرجلين بسط نفوذهما على اليمن عام 1170 للهجرة، عندما وصل إلى صنعاء شخص يدعى مرثد بن أحمد التميمي، مرسل من ابن عبد الوهاب إلى علماء اليمن لإقناعهم بالدخول في الدعوة الوهابية، وظل لمدة 8 أشهر يحاور العلماء ويحاول إقناعهم.
1: إلا أن الرجل لم يظفر بما أتى من أجله، وخاب ظن من أرسله. وقد وصف العالم المجتهد محمد بن إسماعيل الأمير الذي كان أحد المحاورين والمتحاورين مع رسول ابن عبد الوهاب، وصف ما جرى أثناء ذلك إذ قال:
2: كان قد وصل إلينا قبل وصول التميمي الشيخ عبد الرحمن النجدي، عندما علم بالقصيدة التي نظمتها بعد أن وصلت الأخبار بخصوص دعوة ابن عبد الوهاب وأنه يحارب البدع التي دخلت على الدين الإسلامي، وتأثرنا بهذه الدعوة، وكانت القصيدة إشادة بالرجل، ولم نكن قد اطلعنا على حقيقة دعوته وما يدعو إليه.
1: وقد وصف لنا الشيخ عبد الرحمن النجدي من أحوال ابن عبد الوهاب أشياء أنكرناها، وهي سفك الدماء ونهب الأموال وقتل النفوس المحرمة وتكفير الأمة المحمدية في جميع الأقطار، وتحقق لنا أقواله وأفعاله.
2: يضيف العلامة ابن الأمير واصفا الشهرة التي حظيت بها تلك القصيدة: كانت أبياتا قد طارت كل مطار وبلغت غالب الأقطار، وأتتنا جوابات من أهل مكة المشرفة والبصرة ومن غيرهما.
1: يبدو من ظاهر كلام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير أن ابن عبد الوهاب قد استغل ما جاء في القصيدة من إشادة به، ونشر نسخا منها ليجعلها حجة في نشر دعوته، وبأنها تأييد له من علماء اليمن لما جاء به، وتسليم بأفعاله التي بدأها لغرض الدعوة بالسيف.
2: إلا أن العلامة ابن الأمير بعد أن تبينت له حقيقة الدعوة الوهابية نظم قصيدة أخرى فندى فيها الدعوة الوهابية وحذر منها ونبه إلى خطرها على الإسلام والمسلمين، وجاء فيها ما يلي:
1: رجعت عن النظم الذي قلت في النجد، فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي، ظننت به خيرا وقلت عسى عسى نجد ناصحا يهدي العباد ويستهدي، فقد خاب فيه الظن لا خاب نصحنا، وما كل ظن للحقائق لي مهدي، وقد جاءنا من أرضه الشيخ مرثد فحقق من أحواله كل ما يبدي، وقد جاء من تأريفه برسائل يكفر أهل الأرض فيها على عمدي، ولفق في تكفيرهم كل حجة تراها كبيت العنكبوت لدى النقد.
2: لما لم يجد ابن عبد الوهاب استجابة لدعوته لدى علماء اليمن، ظل يتحين الوقت المناسب لمواصلة غزوه الفكري، ومعه ابن سعود لمواصلة بسط نفوذه على اليمن في إطار توسعة بأرض نجد وجنوب العراق والحجاز. واتجه هذه المرة إلى عسير عام 1179 هجرية، حيث أرسل محمد بن سعود رسالة إلى الأمير محمد أحمد آل يزيد، شرح فيها أوضاع نجد قبل ظهور الدعوة الوهابية، ودعا أهل عسير إلى الدخول فيما دخل فيه أهل نجد.
1: يقول الدكتور سيد مصطفى سالم في كتابه مراحل العلاقات اليمنية السعودية إن ابن سعود أرسل من أسماهم الدعاء إلى عسير لإرشاد الناس وتبصيرهم بأمر دينهم، كما جاء في الرسالة التي أكد فيها ابن سعود تكفير كل أهل الجزيرة العربية، حيث أشار بصريح العبارة إلى أنه طلب من أهل عسير أن يكونوا له ظهرا لتطهير الحرمين فالجزيرة فديار المسلمين عامة.
2: بعد وصول رسالة ابن سعود، عرض أمير عسير الأمر على مجلس شورى كان يساعده على إدارة شؤون الإقليم، وكان المجلس على دراية واطلاع بدعوته وأهدافها ومغايرتها للدين الإسلامي. لذلك جاء رد أمير عسير وأصحابه برفض ما دعاهم إليه بن سعود. ومما جاء في ردهم حسب ما أورده الدكتور سيد مصطفى سالم ما يلي:
1: إن هذه الدعوة التي قمتم بمناصرتها ودعاكم إليها محمد بن عبد الوهاب لم تكن في ظاهرها غريبة، فالجزيرة العربية وغيرها من بلاد المسلمين مليئة بالعلماء منذ فجر الإسلام حتى يومنا هذا، وقد دفع الله بهم الجهل وبصر بهم الحق فاستبان سبيله.
2: جاء في الرد على الرسالة أيضا ما يؤكد تخوف أمير عسير ومجلس الشورى لديه من أهداف ومرام الدعوة الوهابية وعدم الاطمئنان إليها كونها تكفر المسلمين وتحل سفك دمائهم، حيث أوضحت ذلك التخوف في النص الآتي:
1: من واجب علماء المسلمين تنبيه أولي الأمر ونصحهم، وليس التأليب عليهم ورميهم بالمروك من الإسلام واتهام الناس بالشرك وتكفيرهم. وقد بلغنا أن الذين انضووا تحت تلك الدعوة يكفرون الآخرين ويحلون دماءهم ويستبيحون نساءهم ويعدون أموالهم غنيمة، وهذا يخالف الشريعة الإسلامية.
2: تضمن ذلك الرد من أهل عسير إشارة واضحة وصريحة إلى أن هدف محمد بن سعود هو بسط سلطته على الإقليم وتوسيع نفوذه السياسي، فقالوا في ردهم عليه:
1: يبدو أن الهدف من دعوتكم لم يكن إلا لمد النفوذ والسيطرة، وهذا ما يسبب الحروب بين مناصريكم ومناوئيكم، وتقع البلاد في فوضى لا يعرف من صاحب الحق فيها.
2: هكذا تبين من خلال رسالة بن سعود والرد عليها من أمير عسير ومجلس الشورى أن الأسرة السعودية قد بيتت العداء والعداوة لليمن منذ وقت مبكر، واتضح لديها النية السيئة نحو أبناء اليمن والطمع في خيرات البلاد كونها بلاد زراعية وأرض خيرة ينعم أهلها بتلك الخيرات، وقد سار أبناء وأحفاد محمد بن سعود على ذات النهج في الأطماع وفي توسيع نفوذهم والاعتداء على الآخرين.
6: قتلوا من عرب القبائل آلافا مؤلفة، وتركوا القرى في الصحراء بالمئات محروقة ومجرفة، وكيف تمكنوا بالسيف من حكم البلاد؟
7: هذه الفئة من فكت منذ نشوئها الأول على يد مجموعة من الغزاة الظلمة السفاحين لينتشروا من الدرعية البداية لمدينتهم الخبيثة، وثم ينتقلوا إلى أواسط نجد، ومن ثم إلى حوالي نجد، ليصلوا إلى الحجاز واليمن والخليج والعراق.

0: في عام 1179 هجرية مات أمير نجد محمد بن سعود، وخلفه ابنه عبد العزيز الذي واصل ما بدأه والده من التوسع ونشر الدعوة الوهابية في مناطق اليمن، وأعد الجيوش المكونة من القبائل التي اعتنقت الفكر الوهابي وعرفت بهمجيتها وشدة بطشها وحبها لسفك الدماء واستباحة الأعراض، بناء على ما تسربته من سموم الدعوة الوهابية المخالفة للدين الإسلامي لغزو واحتلال إقليم عسير.
1: شكل ما عرف آنذاك باسم إخوان أطاع الله، وهذه التشكيلة الجديدة يمكن أن تكون على شكل تنظيم عسكري منظم ولديهم معرفة شرعية دينية. تشكل هذا من طلبة العلم، وكان يرأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان يلازمهم ويرافقهم في المعارك أو الحروب التي يخوضونها، وتطورت قدراتهم العسكرية بحيث أنه ذاع صيتهم في كل جزيرة العرب حتى في اليمن.
2: جرت بين تلك الجيوش وأهل عسير معارك ضارية ومواجهات عنيفة، حقق في بعضها أهل عسير انتصارات على جيش بن سعود في المناطق التي التقى فيها الجمعان، ولكن بسبب بعض الخيانات من قبل من أغرتهم أموال عبد العزيز بن سعود الذين ذهبوا إلى الدرعية لإعلان الولاء له، ضعفت مقاومة أهل عسير وقتل كثير منهم. تمكنت قوات بن سعود من احتلال إقليم عسير وأصبح تابعاً للدرعية وخاضعاً لابن سعود الذي كلف الرجلين من وجهاء الإقليم كان قد ذهب إلى الدرعية وقدما الولاء والطاعة لأميرها، وأعلن استعدادهما لأن يكونا ضوع أمره وتحت قيادته.
0: عام 1221 هجرية أمر ابن سعود أحد الرجلين ويدعى عبد الوهاب أبو نقطة بأن يجمع جيشا من قبائل بيشة والدواسر وغيرهم من قبائل عسير ويهاجم نجران، لكن قبائل نجران كما يقول دكتور سيد مصطفى سالم استنادا إلى ما كتبه مؤرخو تلك الفترة تصدوا للجيش الغازي وألحقوا الهزيمة به.
2: يقول الدكتور مصطفى في كتابه مراحل العلاقات اليمنية السعودية إن هذه الجيوش الجرارة والكثافة البشرية كانت كفيلة بإخضاع نجران لسيادة الدرعية، لكن هذا لم يحدث، فقد ظلت نجران تقاوم الغزاة، واستبسل أهلها في الدفاع عن أراضيهم واستطاعوا إلحاق الهزائم بالجيش الوهابي، الأمر الذي جعل عبد العزيز بن محمد بن سعود يشتد غضبا، فجهز جيوشا من قبائل شمر والأحساء وشهران وعسير والحجاز والدواسر، وعين عليهم القادة وأمرهم بالمسير إلى نجران لإخضاع أهلها.
3: طبعا هذه المساحة الوثائقية هي عبارة عن عمل وثائقي أنتجته إذاعة صنعاء، أنصح الكل بمتابعته حين يعاد بثه طبعا، وأنا أتوقع أن يعاد بثه في هذه الأيام لأنها ستكون متزامنة مع التوتر والتصعيد الحاصل بيننا وبين مملكة السوء وآل سعود. هذه المساحة الوثائقية بتتكلم عن إيش؟ عن الأراضي التي تم الاستيلاء، لاحظوا بين قوسين الاستيلاء عليها، أراضي يمنية تم الاستيلاء عليها قبل عشرات السنين، قبل سنين طويلة يعني من مرحلة التأسيس، قبل أي حين تأسست آل سعود قبل 300 سنة تقريبا حوالي 300 سنة من حين بدأ آل سعود يبسطوا نفوذهم ويبدأوا يخضعوا القبائل، لأنه آل سعود نتحكى عن أسرة باغية طاغية، كانت باغية طاغية من نشأته من بدايته، سفكت الدماء من أجل أن تثبت دعائم الحكم وترسي دعائم الحكم السعودي في أرض الجزيرة العربية. واجهت يعني قبائل كثيرة من قبائل الجزيرة العربية يعني دخلوا في صراع كبير مع هذه الأسرة ومن تحالف معها من القبل بداية نشأتهم. الخلاصة فيما يهمنا نحن، تم الاستيلاء على الأراضي التي الآن نطالب بعودتها، ما بنطالبهمش فقط بالخروج من المحافظات الجنوبية الآن الذي هو باسطين عليها عن طريق مرتزقتهم، عن طريق ميليشياتهم، عن طريق النفوذ المالي والدعم العسكري والدعم كل أنواع الدعم، من أجل أنه هم أصلا لهم تاريخ طويل جدا في السيطرة على الأراضي اليمنية. يحلموا الآن على فكرة، بيحلموا أنه يتم السيطرة على المحافظات الجنوبية مثل إيش؟ على رأسها طبعا حضرموت رقم واحد، عندهم حضرموت هي رقم واحد، برد لك من عدن والجنان وأبيان الشمحة حولها، رغم أنه لها أهمية ولها مخطط ولها لها أطماع، لها أطماع، أطماع غزاة بكل ما تعنيها الكلمة. هؤلاء هم عبارة عن عصابات غزت أول ما في بداية نشأتها آل سعودي، عبارة عن عصابة نشأت على الدم وعلى السيطرة والبسط على أراضي القبل في الجزيرة العربية. لو ما بسطت نفوذها

هذا الجار السيء المتمثل في آل سعود ما تلقى منه إلا كل قبيحة وكل تفكير سيء وكل فعل فيه شر وفيه يعني ليس فيه خير على الإطلاق. ومن النادر جدا أن تجد فيهم شخصا يعني من ذوي العقول المستنيرة الذي يعطي كل ذي حق حقه وينطق بكلمة الحق أمام سلطان جائر وملك سعودي جائر ويقول لا أنتم تعتدون على أهلنا وجيراننا في اليمن، يفترض أن ترجعوا الحقوق إلى أهلها وأن تعيدوا الثروات المنهوبة والأراضي والأملاك إلى أهلها من اليمن. لا، من النادر أن تجد، يعني حالات نادرة إذا وجد من المفكرين عندهم، سيكون يا إما أنه محبوس الآن في سجون آل سعود أو من في خارج البلاد، وهذا أمر محقق. كثير من زعماء المعارضة السعودية يعيشون في بلاد أوروبا، في بريطانيا، في فرنسا، وفي دول كثيرة تم طردهم ونفيهم. ليش؟ لأنه بدوا كلمة الحق. وعلى فكرة ما همش قلال أقلام يكتبون كتابات، لكن دعوني الآن يعني أتطرق معكم إلى مسألة مهمة جدا. به واحد قبل 40 سنة تقريبا، عماني، كاتب عماني، أيش اسمه يا خبرتي؟ اسمه يا عزائي ويا أحبة قلبي، اسمه يوسف الهاجري. ما له هذا؟ هذا ألف كتاب قبل تقريبا 40 سنة أو باقي سنتين وتوفى المدة إلى 40 سنة. ألف كتاب بعنوان، ركز في العنوان، السعودية تبتلع اليمن. هكذا عنوان الكتاب، السعودية تبتلع اليمن. تطرق فيه بالأدلة وبالبراهين وأثبت فيه حقائق تاريخية وحجج وبراهين دامغة على أن السعودية قضمت من أراضي اليمن وابتلعتها. أي حين ألف الكتاب هذا؟ عام 1988. أيش اسم الكتاب قلنا؟ السعودية تبتلع اليمن. تحدث في هذا الكتاب عن تاريخ العدوان وتفاصيل وتاريخ المؤامرات السعودية على بلاد اليمن، وأكد فيه الأستاذ أو الدكتور يوسف الهاجري وهو عماني. شوفوا لما يكون فرق بين جار سوء وجار خير، وجار تلقى منه محبة وجار تلقى منه عداوة وشحناء وبغضاء وحقد دفين، مثل ما هو حال آل سعود تجاه اليمن. وتلقى فيه مثل يوسف الهاجري في عمان وهو جار الخير والمحبة، وتلقى فيه مثل آل سعود وحكامهم محمد بن سلمان وزمرته. تلقى فيه الشخص الذي قال كلمة الحق وعايش معزز مكرم في بلاده، بينما إذا وجد حر وشخص نزيه في مملكة آل سعود يقول كلمة الحق ويسطع بها، مثل ما قلت لكم، إما تلقوه في السجون أو قد تم تعذيبه وإخفائه قسريا وربما تم قتله إذا ما عاد سمعوا له خبر، فقدوا أكيد قد انتهوا منه، أو يكون قد فلت من أيديهم ومن قبضتهم وأصبح مهاجر في دولة من الدول. فهذا الكاتب يوسف الهاجري الذي ألف كتاب السعودية تبتلع اليمن عام 1988، يعني حوالي مثل ما قلت لكم حول 40 سنة، أكد في هذا الكتاب عداء آل سعود للشعب اليمني

أن هذا العداء ليس وليد اللحظة، وأنه جاء ردة فعل لتحركات يمنية آنذاك، أو بمعنى أصح لم يكن هذا العداء نتيجة مثلا أن احنا فعلنا بهم حاجة قاموا ردوا علينا بهذا العداوة. يعني مثلا اقترفنا في حقهم، أجرمنا في حقهم قبل عشرات عشرات السنين، وكان رد فعلهم أنه يناصبون العداء بالعداء. لم يكن الأمر بالشكل هذا، ولكن مثل ما يقول الأستاذ أو الدكتور، لا أدري بالضبط ما هي الصفة التي تليق به، ولكن يليق به كل خير وكل احترام وكل تقدير وكل إجلال، لأنه قال كلمة الحق ونشرها في كتابه هذا الذي أنصح كل واحد منكم بالبحث عنه وقراءة هذا الكتاب. احفظوا العنوان: السعودية تبتلع اليمن، للكاتب يوسف الهاجري. قال: هذا العداء هو توجه رسمي للدولة السعودية منذ أن تأسست. أول ما تأسست الدولة السعودية طرحوا اليمن في رأسهم، وهذا التوجه يقوم على ماذا؟ على فكرة أيش؟ على فكرة إضعاف اليمن ومنع نهضة اليمن السياسية والاقتصادية. طبعا في هذا الكتاب يوسف الهاجري يستعرض لنا من الأدلة التاريخية الدامغة التي تؤكد حقيقة هذا التوجه في عقلية آل سعود منذ أن أسسوا دولتهم. أيش الغريب في الأمر؟ الغريب في الأمر أن الكتاب سبق العدوان على اليمن الذي هو حصل في 2015 عن طريق التحالف الذي قادته السعودية ومعها الإمارات بحوالي 3 عقود أو أكثر من 3 عقود، حيث أوضح الدكتور أو الأستاذ يوسف الهاجري أنه مملكة آل سعود من زمان وهي تتدخل في كل تفاصيل الشعب اليمني، حتى بما يتعلق باختيار من هم الحكام والرؤساء اللي هكذا. ما يمكنش يسمحوا لواحد يمسك البلاد إلا لما يكون تحت سيطرتهم ويخطى على ما يشتوا، لدرجة أنه كانت يتم تعيين الوزراء، تشكيلة الحكومة يتم تعميدها وإقرارها ومناقشة الأسماء من الذي أمسكوا الحقائب الوزارية داخل الرياض. الوحيد الذي الحر الوحيد رحمة الله عليه هو إبراهيم الحمدي، عندما رفض هذا التبعية وأبى على نفسه إلا أن يكون يمانيا حرا وأن يستقل اليمن. فترة حكمها القصيرة التي حكم فيها كانت تعتبر من الأنصع فترات الحكم، فترة قصيرة جدا، لا كانت الفترة الذهبية التي حكم فيها اليمن برئيس حر رفض الانصياع والخضوع لآل سعود، وحتى لم يناصب العداء فقط للسعودية، بل ناصب العداء الرئيس إبراهيم الحمدي ناصب العداء حتى لكل أتباع السعودي وأذيالها داخل اليمن من مشايخ وغيرهم. وكانت النتيجة أن يتم تصفيته، ما دام انك معي ما اخطاش الطريق وما يستمعش الكلام وما يتبعش الاوامر حق آل سعود، اذا خلاص هذا شخص مش في صالحنا انه يبقى يحكم اليمن. وفعلا تمت تصفيه الشهيد الراحل المرحوم ابراهيم الحمدي. طيب ارجع للكلام وارجع للكتاب، قلت لكم انه قبل 3 عقود واكثر من 3 عقود. الغريب أنه هذا الكتاب صدر فجأة
في فترة من العداء غير المعلن المخفي، كانت فترة يعني ما بش عداوة واضحة. قد كان قدوم ماسكين زمام الأمور في اليمن قبل ما تقع الحرب طبعا، وفجأة قبل 30 سنة، قبل 30 سنة من حين بدأت الحرب، من قبل ما تبدأ الحرب على اليمن في 2015، قبلها ب30 سنة صدر هذا الكتاب من هذا المؤلف العماني الحر يوسف الهاجري. وضح في هذا الكتاب مثل ما قلت لكم كيف أنه آل سعود يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة، من تعيين الحقائب الوزارية ومن الذي أحكم يقود البلاد إلى التفاصيل الصغيرة جدا في إدارة شؤون اليمن. ومثل ما قلت لكم هذا الكتاب أكد الحقيقة هذا الخاص بالشهيد الحمدي، وذكرها بالنص أن الشهيد إبراهيم الحمدي كان أنموذجا حرا للزعيم اليمني اللي رفض الوصاية بشكل قطعي ونهائي، وصاية السعودي. ولذلك تخلصت منه السعودية على يد من؟ على يد عملائها في الداخل. وبدل الحمدي بعد ما قتل الحمدي تم صعودهم إلى السلطة. هذا الكاتب يصف في ثنايا كتابه وفي مفردات أوراقه المدى القذر، المدى البغيض، المدى الزمني السيء اللي السعودية أو النظام السعودي استغل فيه المال والثروة التي تميز بها وما زال متميزا بها كما يظن هو طبعا ويعتقد، استغلت المال وشراء الذمم بصورة مكرفة يا جماعة الخير، بصورة جدا مقززة في تعامله. النظام السعودي، أتكلم عن النظام السعودي في تعامله مع اليمن وشعب اليمن، مستفيدا من أيش؟ مستفيدا من الوضع المتمثل في أيش؟ في ضعف الموارد المادية في البلاد في اليمن في تلك الفترة طبعا الزمنية. فيعني زيادة الدعم أو إنقاص الدعم أو قطع الدعم من السعودية لليمن مرتبط بأيش؟ مرتبط بمدى ارتباط النظام القائم في اليمن بهم، ومرتبط بمدى عمالة النظام الحاكم لهم، وبارتهان الحكام والنظام في اليمن، النظام السياسي في اليمن ارتهانه بماذا؟ بالسياسة السعودية. ويشرح الكتاب، وأنصح الجميع بقراءته، كيف أن النظام السعودي دائما ما يكرر ودائما ما يكرر وما زال، وسمعناها إلى عهد قريب على لسان وزير الخارجية حقهم، نحن لا نتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لأي دولة كانت، بينما هو في حقيقة الأمر هذا النظام الغاشم هو النظام بنفسه اللي قدم الدعم العسكري المباشر لمعارضي اليمن الجنوبي، المعارضين في اليمن الجنوبي، هو الذي قدم الدعم لإشعال الحرب سنة 1986 ما تعرف بحرب المناطق الوسطى، مدعومة من آل سعود من وإلى، دعم كامل شامل. النظام السعودي هو الذي ثبت بالأدلة والبراهين، وفي الكتاب هذا تجد الأدلة والبراهين، أنه هو النظام الذي سعى سعيا دؤوبا لإفشال الوحدة اليمنية، ومع ذلك قامت الوحدة اليمنية. طبعا محاولات
الوحدة اليمنية ونجاحها كانت في محاولات قبلها. من الذي لعلمكم من الذي أرسى المحاولة الأولى وأسس لها للتوحد بين الشمال والجنوب؟ إبراهيم الحمدي رحمة الله عليه. ولم تتحقق في التسعينات 1990 الوحدة اليمنية لم تتحقق إلا بعد أن كانت قد قطعت مراحل كبيرة جدا. أسس هذه المراحل من هو؟ إبراهيم الحمدي رحمة الله عليه. وكان السعودي واضع في رأسه أنه لا يمكن تتحقق وحدة يمنية، وجلس يحارب هذه الفكرة لسنوات طويلة. كان يمون رجال دين، كان يمون مشايخ قبائل من أجل أن ينفذ أجندته القذرة داخل اليمن. ليش؟ حتى يظل اليمن ذليلا تحت أقدامه السعودي يتكلم عنه، حتى يظل اليمن مرهونا بالوصاية عليه من السعودي. الدكتور أو الأستاذ يوسف الهاجري أكد في كتابه أن السعودية وعلى مدى عقود من الزمن انتهجت سياسة الإضعاف الممنهج تجاه اليمن حتى لا ينال استقلاله وحريته الكاملة وخروجه عن التبعية والوصاية والعباء السعودية، ويظل تابعا لها لآل سعود رهينا برضاها، ولن يقدم أي دعم للنظام الحكم فيها إلا إذا استمعوا كلامه واتبعوا إرشاداته ومشوا ضمن المخطط الذي يريده آل سعود أن يتحقق في اليمن. ظلت السعودية تمنع ظهور أي شيء اسمه يمن قوي. عموما لن أطيل الحديث عن هذا، وسأنتقل الآن إلى مرحلة وثائقية أخرى. احنا في المرحلة الوثائقية أو الفترة الوثائقية التي استمعنا إليها سابقا بتحدث أنه كيف أنه آل سعود بداية تأسيسهم بعد ما سيطروا على القبل في الجزيرة العربية، سيطرت السعودية وبسطت نفوذها على أراضي يمنية، عسير، جيزان وغيرها. وصل بهم الأمر أيضا إلى أنهم يطمعوا أكثر، وحاولت السعودية في تاريخها القذر مع اليمن أن تبسط نفوذها في الداخل اليمني أكثر وأكثر. استمعوا إلى هذه المساحة الوثائقية التي تتحدث عن مزيد من أطماع السعودية وقضم محاولة قضم أراضي أكثر في اليمن الشمالي، طبعا ما كان يعرف باليمن الشمالي آنذاك، في هذه المساحة الوثائقية التي سنعرف فيها عن ملف خطير جدا حاولت من خلالها السعودية أن تسيطر على بقعة ومحافظة في اليمن. لنستمع ولنعرف ما هي هذه البقعة وما اسم هذه المحافظة لنتابع.

0: تذكر المصادر التاريخية أن سلطان نجد والحجاز عبد العزيز بعد أن فرض سيطرته على إقليم عسير وجرد الشريف الإدريسي من سلطته على الإقليم بدعوى ما نصت عليه معاهدة الحماية التي وقعها ابن سعود مع حسن الإدريسي عام 1926 ميلادية، بدأ عبد العزيز يتطلع إلى الأراضي اليمنية في سهل تهامة متعديا المناطق التابعة لإقليم عسير، وبدأ يحشد قواته من نجد والحجاز لهذا الغرض.
1: تحدثت تلك المصادر بأن الملك عبد العزيز أرسل قوات ضخمة إلى عسير واتخذت من مدينة أبها مركزا لقيادتها، وأرسل أيضا قوات إلى جيزان عن طريق البحر و500 سيارة عسكرية وشاحنة جنود عن طريق البر. وفي ذات الوقت دعمت بريطانيا ابن سعود بإرسال منشآت بحرية مسلحة وسفن شراعية محملة بأدوات الحرب إلى ساحل جيزان، وأمرت تلك القوات بالاستعداد للهجوم على الموانئ اليمنية.
0: بينما كانت الحشود السعودية تتجمع وتتهيأ لاحتلال سهل تهامة، كانت الجيوش اليمنية بقيادة سيف الإسلام أحمد ابن الإمام يحيى تزحف إلى مناطق نجران وتحقق انتصارات فيها، وتم إرسال جيوش يمنية أخرى إلى ميدي وحرض بقيادة الشريف عبد الله الضمين لمواجهة الغزو السعودي الذي بلغت الإمام يحيى أخبار احتشاده.
1: في تلك الفترة وصلت إلى صنعاء أخبار عن وجود تحرك سعودي عبر البحر الأحمر بقيادة فيصل بن عبد العزيز، فأمر الإمام يحيى قائد القوات اليمنية في الحديدة، وكان حينها أحد ضباط الجيش التركي الذي ظل يخدم في اليمن، أمره باليقظة ويعد التحصينات أمام مدينة الحديدة وميناء الصليف لحمايتهما والدفاع عنهما ضد الهجوم السعودي المرتقب.
0: كلف الإمام يحيى بتجهيز جيش بقيادة الأمير عبد الله الوزير للتوجه إلى مدينة الزهرة لمراقبة الوضع على الساحل الشمالي ومتابعة أخبار الاستعدادات السعودية البرية هناك التي أصبحت في أهبة الاستعداد في جيزان وأبها، خاصة بعد أن أرسل عبد العزيز شقيقه محمد ليكون أميرا على مدينة أبها ويجهز الحملات العسكرية التي ستشارك في غزو تهامة، كما عين ابن جلوي قائدا عاما لتلك القوات، مما يؤكد نية الاعتداء على الأراضي اليمنية.
1: في هذه الأثناء قامت قوات سعودية ترابط على محور نجران بالاعتداء على القوات اليمنية المرابطة هناك، وقتلت حسب ما تقول المصادر 700 رجل من تلك القوات، وكانت هذه الجريمة في بداية عام 1933. ومثل كل جريمة ترتكبها القوات السعودية فقد حاول عبد العزيز التنصل منها وتحميلها قادة العساكر المباشرين، ولتخفيف رد الفعل إزاء هذه الجريمة أمر بن سعود بعزل القائد الذي أمر بالهجوم من قبيل امتصاص غضب الإمام، وهو أسلوب مكشوف أكدت مجريات الأحداث أنه عمل مدبر وموافق عليه من عبد العزيز.
0: من الأحداث التي كشفت كذب عبد العزيز وإصراره على غزو الأراضي اليمنية، تذكر المراجع التاريخية أنه دفع بقوات للوقوف إلى جانب قبيلة يام في نجران التي كانت تهاجم القوات اليمنية، وكانت هذه الحادثة في شهر نوفمبر عام 1933، أي قبل غزو فيصل بن عبد العزيز للحديدة بأشهر عدة.
1: في هذه الفترة كان البريطانيون قد دربوا جيشاً سعودياً منظماً لابن سعود في الحجاز، وزودوه بقوات ومعدات حديثة تشمل السيارات المصفحة والرشاشات وأجهزة الاتصالات، استعداداً لاجتياح المناطق اليمنية في نجران وعسير وتهامة، وبدأت تحركاتها على الحدود في مواجهة القوات اليمنية التي كانت تحافظ على تلك المناطق.
0: عين عبد العزيز ابنه فيصل قائدا عاما للقوات التي تتجه إلى تهامة وعسير، وابنه الأكبر سعود قائدا للمناطق الجبلية ونجران. وقرر عبد العزيز بعد أن وجد نفسه يمتلك القوات والتجهيزات العسكرية التي ساعدته بها بريطانيا أن يبدأ الحرب على اليمن لتوسيع نفوذه، ولأن المؤامرة البريطانية على اليمن كانت قد أحيكت من وقت مبكر وبالذات بعد خروج القوات التركية، فقد احتلت بريطانيا مدينة الحديدة ثم سلمتها فيما بعد للشريف الإدريسي حاكم عسير، وبعد أن استولى عبد العزيز على الإقليم بموجب معاهدة الحماية مع الإدريسي، مالت بريطانيا إلى مساعدة عبد العزيز ومددته بالأسلحة المتطورة لغزو اليمن.
1: كان هذا الأمر واضحا من خلال اعتراف بريطانيا بسلطة عبد العزيز على نجد والحجاز وملحقاتها في الاتفاقية التي وقعها الجانبان عام 1927، وأردفتها بالموافقة على تزويد حكومة عبد العزيز بالسلاح والعتاد العسكرية بل وغير ذلك من المهمات الحربية في ذات السنة، مما جعل ملك السعودية يشعر بالزهو والكبرياء وأن بمقدوره مهاجمة واحتلال الأراضي اليمنية أي وقت، وهو ما أعد له العدة في بداية عام 1934.

0: تذكر المصادر التاريخية أن التوتر أخذ يتصاعد على الحدود اليمنية السعودية بسبب الحشود التي حشدها عبد العزيز بعد أن قوى مركزه الإقليمي بالقضاء على منافسيه في الحجاز بمساعدة بريطانيا، وحل مشاكله مع العراق شرقا والأردن شمالا، وبعد أن وقع معاهدة صداقة مع بريطانيا بموجبها اعترفت له بالسلطة والنفوذ على المناطق التي احتلها وزودته بالسلاح الذي طلبه منها، كما سبق الإشارة إلى ذلك.
1: في محاولة من عبد العزيز لتبرير ما سيقوم به من اعتداء على اليمن في سهل تهامة، طلب من الإمام يحيى عقد مؤتمر في أبها لبحث مشاكل الحدود، وأراد من وراء عقد المؤتمر أيضا الحصول على اعتراف من الإمام بسيادته على الأراضي التي احتلها في عسير وجيزان مما كان تحت الأدارسة وإقليم نجران الذي كان النزاع حوله مستمرا بعد سيطرة الجيش اليمني عليه وعلى القبائليام ولاءها للإمام.
0: عقد مؤتمر أبها بين مندوبي الجانبين واستمر أياما عدة خلال شهر فبراير 1934، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق ينهي النزاع ويحد من حشود عبد العزيز التي أعدها، لأن الجانب السعودي كان يصر على مواقفه وادعاءاته بالحق في النفوذ على المناطق التي آلت إليه حسب دعواه بموجب معاهدة الحماية للشريف الإدريسي الذي كان قد تضرر منها عندما أقصاه عبد العزيز عن السلطة وبدأ بالثورة على الوضع الذي فرض عليه، وأخذ يستنجد بالإمام يحيى ولجأ إليه هاربا من عبد العزيز.
1: انعقد مؤتمر أبها في ظل هذه التوترات والتحشد والاستعدادات من قبل الجانب السعودي لغزو مناطق الساحل اليمني في تهامة، ولتبرير ذلك وتغليف سوء النية لدى ابن سعود أعلنت الحكومة السعودية فشل المؤتمر في 22 من مارس عام 1934، واندلعت المواجهات بين الجيش اليمني والجيش السعودي في وقت كان الجانب اليمني فيه غير مستعد للحرب، بينما كان الجانب السعودي قد أعد العدة وجهز الجيوش بالسلاح المطلوب الذي زودته به بريطانيا في السنوات الماضية بناء على مخططها الرامي إلى إضعاف القوات اليمنية.
0: يقول الدكتور سيد مصطفى سالم في كتابه تكوين اليمن الحديث إن الملك عبد العزيز أصدر أوامره في الخامس من شهر أبريل 1934 إلى ولي عهده سعود بأن يزحف بجنوده لمهاجمة القوات اليمنية في نجران، ومعه الأمير خالد بن محمد ابن شقيق عبد العزيز، وأمر أحد قادته الآخرين الذي سماه أمير عسير بالزحف إلى حرض، وتقدم فيصل الابن الثاني لعبد العزيز باتجاه ساحل الحديدة، بينما زحفت قوات النجدية مجهزة بجميع أنواع الأسلحة نحو نجران لمساعدة سعود في هجومه على القوات اليمنية هناك.
2: نكتفي بهذا القدر من هذه المساحة الوثائقية التي تثبت أن عملية قضم الأراضي والطمع السعودي في بلاد اليمن منذ عشرات السنين، وما زال نهمهم وما زالت أطماعهم مستمرة، والدليل على ذلك هي الأحداث التي أثبتت بكل وقاحة السعودية بأنها تطمع في أرض اليمن، تدخلاتها السافرة في المحافظات الجنوبية. الآن عندما نقول سوف نسترد الثروات المنهوبة، سوف نسترد الأراضي اليمنية التي تم الانقضاض عليها، لتعلم السعودية أن ذلك في بالنا وحسباننا ليس فقط الأراضي التي يحتلونها الآن ويبسطون فيها النفوذ المالي والسياسي والعسكري والسلطوي في المحافظات الجنوبية فقط، بل أيضا نعني الأراضي التي تم اجتزاءها من أرض اليمن في المحافظات الحدودية ومثلما تم ذكره في المساحة الوثائقية المتعلقة بنجران وعسير وغير ذلك. أرجع بكم للكتاب. الكتاب للأسف الشديد يعني أو ما نقول للأسف الشديد، خلينا نقول للأسف الشديد بالنسبة للسعوديين، بالنسبة لهم للأسف الشديد أن هذا الكتاب كم قد له من حين صدر؟ مثل ما قلت لكم حوالي 40 سنة، يعني قبل ما يعرف بالثورة الإيرانية والأخطبوط الإيراني والثورة الإيرانية اللي قامت وأنها بدأت الآن تحاول أن تبسط ومثلته بالأخطبوط الذي يمد بأذرعه أذرع إيران وأذيال إيران إلى آخره، التي على أساسها الحجج التي على أساسها شنت السعودية في الآونة الأخيرة عدوانها على اليمن. يعني حقيقة أن آل سعود يبغضون اليمن وشعب اليمن ويكنون له كل حقد وكراهية وكل شر، ويفرضون عليه الوصاية منذ سنوات طويلة. هذا الكلام من قبل حاجة اسمها ثورة إيرانية، وبالتالي لا مبرر لهذا للقول بصحة هذه الحجج الواهية التي يتحجج بها آل سعود. مع آل سعود إما أن تكون عميلا لهم خاضعا لإرادتهم، وإما أن تكون حرا أبيا يمنيا شجاعا، بحيث أنه تضع في حسبانك أنك ستواجه بمحاولات متكررة لإبادتك للقضاء عليك، وإن كنت حاكما لن يمكنوك من بسط السيطرة والنفوذ ما دمت بهذه العقلية الحرة التي تهدف إلى الخروج من وصاية آل سعود. لحين ما هو حقيقة الذي يدور؟ لو ما جو أنصار الله قالوا ما عبش حاس ما تبعي للسعودية والارتهان لهم، انتهى عهد الوصاية، ما عجبهم السعوديين، قاموا فعلوا الإكليشة هذه والمسرحية حق الشرعية وإعادة الحكم ومقاليد الحكم إلى الشرعية تم انتخابها مدري ما هو في المجابر. هذا الذي هو نتيجتها أصبح الآلاف من المرتزقة يعيشون الآن في غرف الفنادق ويظنون أنهم فعلا يعني أصحاب قضية، يشتوا يرجعوا الشرعية بينما حقيقة الأمر ما هو؟ أن السعودية لن تقبل أبدا أن اليمن يستقل عنها ويتخلص من وصايتها، هذا الأمر مستحيل بالنسبة لهم، وهذا الأمر الذي يسعون إلى وما زالوا يسعون إلى تحقيقه. لكن اليمنيون أصبحوا الآن لهم بالمرصاد، وهنا يا سادة يا كرام تبدو الحقيقة واضحة، أصبحت واقعا حقيقة واضحة. اليمن في تاريخه المشرف ناصع البياض لم يكن عدوا للسعودية في فترة زمنية قديمة، بحيث أن السعودية الآن بتناصبنا العداء لأن احنا عاديناهم زمان، ما فيش هذا الكلام. حقيقة الأمر أن اليمن ليس إلا ضحية لسياسة سعودية عمياء أعمتهم أو أعميت بصيرتهم نتيجة حالة الكبر الذي هم فيه والغنى والطاغوت الذي يعيش في حنايا صدورهم آل سعود، أنه هم أصحاب القول والفعل والصيدرة وبسط السلطة والنفوذ على الجميع، تحاول أن تبسط نفوذها حتى على مستوى إقليمي. لكن المتغيرات الجديدة الآن هذا الأيام يا سادة يا كرام واسمعوني جيدا، المتغيرات الجديدة لها مستقبل واعد، وصدقوني صدقوني لن يقف الأمر عندما تم عند مرحلة ما تم الاستيلاء عليه خلال الحرب الراهنة، حرب الحصار والدمار الذي وجده اليمن خلال 10 سنوات مضت أو أكثر. المتغيرات الجديدة ونهوض يمن الحرية والاستقلال والخروج عن التبعية والوصاية والارتهان لآل سعود ولغيرهم، هذه المتغيرات الجديدة لا شك أنها ستفرض على آل سعود وعلى الرياض عاصمتهم، تفرض على الرياض أن تدرك الحقيقة الناصعة التي يجب أن يوقنوا بها إذا أرادوا أن يستمروا في البقاء على الحكم بحسن جوار مع اليمن، أن يدركوا آل سعود أن أمنهم وأمن بلادهم لن يتحقق على الإطلاق إلا باستقرار اليمن واستقرار الشعب اليمني، وأن يكون اليمن هذا مزدهرا مستقرا ناهضا اقتصاديا. عندها إذا راجعوا حساباتهم ممكن أن يقبل اليمن بأن يكون حليفا طبيعيا كما يفترض أن يكون من زمان للسعودية، لا تهديدا لحكمهم ووجودهم. العداء التاريخي مهما طالت فصوله لا يمكن أن يصمد أمام منطق الحق، وأيضا حتى في الحسابات الدنيوية، في الحسابات الدنيوية ما يعرف بالمصالح المشتركة التي تسير على هذا المبدأ كثير من الدول، الدول الجارة، أنا أتكلم عن الدول الذي هم جيران. أي دولة، شوفوا أي دولة في العالم لما تنشأ علاقات مع دولة مجاورة لها، هذا العلاقات بتكون قائمة على إيش؟ مبدأ المصالح المشتركة. حتى هذا المبدأ مش موجود عند عقلية آل سعود، شوفوا على غباء. عموما الشعب اليمني أصبح بإذن الله من أوائل الشعوب التي باتت تتوق إلى حياة كريمة بعيدا عن وصاية الجوار، بعيدا عن الارتهان للغير، وبعيدا عن الارتهان لأجندة الخارج ولأعداء الأمة العربية والإسلامية على رأسهم أمريكا وإسرائيل وأتباعهم وأذيالهم من أمثال السعودية والإمارات وغيرهم. هذا الأمر انتهى، وأنتم على موعد جديد بإذن الله مع عهد جديد من التنوير، من الحرية، من الاستقلال، الذي جعل اليمن في مصاف، أو إن لم تكن الدولة الوحيدة ولكن معها دول الحوار، عفوا دول المحور، محور المقاومة، هي تعتبر في مقدمة الدول التي ساندت قضية فلسطين. وأحب أن ألفت إلى أنه اليوم هناك ذكرى ستحل أو حلت علينا اليوم، وهي ذكرى استشهاد زعيم الأحرار الفلسطينيين القائد الحمساوي إسماعيل هنية، حيث أن حركة حماس أصدرت في هذا المضمار إشادة بهذه الذكرى، وذكرت فضائل هذا الرجل وصموده إلى آخر لحظة في حياته، كان متمسكا بقيمه الإيمانية وقيمه قيم الحرية والوفاء للشعب الفلسطيني إلى آخر لحظة في حياته رحمة الله عليه. وكان لحركة حماس تقريبا بيان حول هذا الموضوع. عموما نحن بدورنا في يمن الإيمان والحكمة، وباعتبارنا من الخنادق الأولى التي تصدرت للدفاع عن قضية فلسطين وإسناد إخواننا في غزة، نشاركهم كل مشاعر الفخر بهذه الذكرى العظيمة لرحيل الشهيد القائد أبو العبد إسماعيل هنية.

0: طبعا لا يعني هذا احتفائنا بهذه الذكرى أننا لا نخص بالإجلال والتقدير إلا إسماعيل هنية، بل عكس تماما، قائمة الشهداء الأحرار سواء في فلسطين الأبية أو في غزة المكلومة، وكذلك الشهداء في دول المقاومة، محور المقاومة، سواء كان ذلك في لبنان، في إيران، في الحشد الشعبي في العراق، إضافة إلى من ذهبوا على طريق القدس كواكب درية، قادة وأفراد، ضباط ومجاهدين، شرفاء أحرار، كل هؤلاء يعني نرفع لهم الراية. وحقيقة الفخار والمنزلة العظيمة هي ستكون في ذلك، في ذلك اليوم المهيب في الدار الآخرة، عندما ترفع لهم الأعلام وترفع لهم الرايات، رايات الحرية والعزة والإباء والكرامة، ودماؤهم الزكية التي ذهبت في سبيل الله حقا وفي سبيل نصرة قضية كبرى من قضايا الأمة الإسلامية وهي قضية فلسطين. أعود إلى مسألة عداء السعودية. ربما البعض لا يدرك هذه الحقيقة، عندما أقول لهم عشرات السنين، يعني إذا أردت الأمر بالدقة تعرفوا منذ متى بدأ الكيان السعودي، وأقول الكيان السعودي تشبيها بالكيان الصهيوني، لأنه كيان احتلالي فعلا، مارس الاحتلال للأرض اليمن ولثرواته ولقراره ولسيادته فعليا. متى بدأ هذا الكلام؟ بدأ الكيان السعودي بقيادة من يعرف أو من يسمى محمد بن سعود عام 1727 ميلادية. ركزوا، هذا أول ما بدأ العداء الفعلي، من بعد نشأتهم بفترة بسيطة، 1700 يعني حوالي من بعد نشأتهم يمكن بثلاثين سنة أو أربعين سنة بدأوا يمارسوا عداءهم وحقدهم الدفين على اليمن بقيادة محمد بن سعود عام 1727 تحديدا، قبل 200 ما يقارب 229 سنة، أو فلنقول 230 سنة من حين بدأت السعودية تعادي اليمن. الشيء المؤسف أنه أو ما كيف نقول لكم، المصيبة الكبرى أن عداء السعود لليمن، هذا السعودي بنفسه الذي بيعاد اليمن، لا تظن أنه صاحب سطوة ويمتلك منهجيته الخاصة ومخططاته وأجندته الخاصة به كمؤسسة حكم لها هيلمان ولا تتبع أي أحد، لا بالعكس، على العكس تماما، أثبتت الأحداث والتاريخ والبراهن والأدلة والحجج أن السعودي ليس سيدا لنفسه، وإنما ينفذ أجندة غيره، أنه أصلا هو في نفسه تابع ينفذ أوامر غيره، أسياده، هو مجرد ذيل، يعني هو مجرد أداة في يد الأمريكي والصهيوني اللي هم أعداء الأمة الإسلامية. السعودي عبارة عن أداة بيستخدمها الصهيوني وبيستخدمها الأمريكي، حقيقة، وما زالت هذه الحقيقة تثبت مصادقها ومفاعيلها في أرض الواقع. بالله عليكم، أثناء طوفان الأقصى ماذا قدمت السعودية أو حتى الإمارات وكثير من دول الخليج الذين يعتبروا في صفوة العمالة لإسرائيل؟ ماذا قدموا لغزة والقضية الفلسطينية؟ لا شيء، بل أدهى من ذلك أنه ساهموا في التسبب بأضرار كثيرة جدا وفي حدوث الكثير من الدمار في غزة وتنفيذ أجندة قذرة ومؤامرات تم حياكتها ضد أبناء غزة في مرحلة طوفان الأقصى وربما إلى هذه اللحظة. وضع مزري لا يمكن أن نرضى به الشعب اليمني. هذا الوضع المزري لهذه المؤسسة السعودية الظالمة التي تحكم بلاد الجزيرة العربية لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن أن يتعايش اليمني الحر مع هذا الوضع الذي يتعارض مع مبادئنا، مع الإسلام، مع مبادئ الرجولة، مع القيم، مع مبادئ حتى مع مبادئ المبادئ التي تعارفت عليها القبل سواء في اليمني في اليمن أو في غير اليمن. هناك ما زال هناك ناس أحرار في الجزيرة العربية يرفضون هذا الذي يحدث من آل سعود وحكامهم، وبالتالي لا تستغربوا حين خرج اليمنيون في كل الساحات لتأييد قائد الثورة سلام الله عليه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولتأييد الخيارات والإجراءات والعمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في الآونة الأخيرة من أجل انتزاع الحرية وانتزاع الكرامة بالقوة. فليس إلا لغة الجهاد والعنف هي اللغة القادرة على تحرير الأرض وتحرير الإنسان في اليمن وتحرير كل يمني يدرك، وطبعا كل الشعب اليمني على علم بهذه الحقيقة وبأنها الغاية التي لن يتخلف عنها أي يمني على هذه الرقعة المباركة من أرض اليمن، ولن يتخلف عنها إلا من؟ إلا أولئك العبيد الخانعين الأنذال الأذناب من أمثال فلان وفلان وفلان الذين هم الآن يقطنون في عدد من الدول على رأسها السعودية. أتكلم طبعا عن زعماء المرتزقة الذين باعوا مبادئهم وأرضهم وعرضهم. وبالتالي نحن اليمنيون في خروجاتنا المليونية نقدم أرواحنا في سبيل الله وفي سبيل عزتنا ورفعتنا ومن أجل كرامة اليمن واستقلاله واسترجاع ما تم نهبه من ثرواته ومن أراضيه. وإن النظام السعودي يا سادة الكرام ليعلم جيدا علم اليقين أنه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الرضوخ لمطالب الشعب اليمني أو الدخول في حرب طويلة ومكلفة سوف يخسر فيها السعودي كل شيء، كل مقوماته الاقتصادية، كل ما بناه على مدى سنوات من الانتعاش والازدهار الاقتصادي في السعودية هذا كله ينتهي إذا اتخذوا القرار الغبي في أنهم يدخلوا في حرب مع اليمن ولم يرضخوا لمطالب الشعب اليمني، كل مطالب الشعب اليمني ولم يخنعوا للسلم، فستكون هي الحرب الشعواء التي سوف تجتثهم بإذن الله وتجتث حكمهم إلى الأبد، ويتخلص العالم الإسلامي من شرهم ومكرهم وحقدهم وعمالتهم لصهيون ولأمريكا.
1: وهذا الحصار ليس مجرد حصار فحسب، هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال على الشيء اليسير من المال مقابل الخيانة، الخيانة لهذا الشعب لهذا الوطن، والبيع للكرامة والبيع للذمة والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه يتحرك كمجند مع السعودي خادم مأمور مستعبد مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يعتدي عليهم، يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي. وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه سياساته العدوانية الظالمة ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء، في كل شيء، في كل المجالات. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

إذن يا سادة الكرام، نقولها بكل فخر واعتزاز، لقد دخل اليمن مرحلة التحرر السياسي الحقيقي السيادي، وأصبح عنوان المرحلة القادمة هو اليمن المستقل الحر، لا التابع ولا الخاضع لأي كان. وما على الرياض وآل سعود إلا أن يدركوا تماما بأن بناء علاقة سوية مع صنعاء، علاقة جديدة، سيبدأ من الاعتراف بهذه الحقيقة والقبول بمبدأ الندية في العلاقات، وبفتح صفحة جديدة قوامها الاحترام الحقيقي والمصالح المشتركة والأمن المتبادل إن أرادوا ذلك، وإلا فلن يروا منا إلا كل سوء، ولن يروا منا إلا ما يدل حتميا على بدء زوالهم وبدء انقضاء فترة حكمهم الظالم لليمن ولغير اليمن، وانتهاء صفحة عمالتهم التي أصبحت ريحتها تفوح إلى مشارق الأرض ومغاربها، عمالتهم لأمريكا ولإسرائيل. واليمن العظيم أصبح في المرحلة التي يقرأ فيه على العالم كله أنه قد تحول بإشارات إيجابية، تحول مزاجه إلى مزاج جديد يفترض على العدو أيا كان أن لا يعادي اليمن، وأن يقرأ ما يحدث داخل اليمن قراءة واقعية لا من منظور الخوف بل من منظور الشراكة والمسؤولية التاريخية بين اليمن والسعودية إن أرادوا ذلك، لأنه أثبتت الأحداث أنه لا يمكن على الإطلاق يا سادة يا كرام، وخذوها كلمة، لا يمكن أن مثل ما يقولوا في المثل كلمة ولا وكلمة واحدة ولا نثنيها أبدا، لن نعيدها على الإطلاق، لا يمكن على الإطلاق أن يدار اليمن من الخارج، لا يمكن على الإطلاق أن يعاد اليمن إلى مربع الوصاية والارتهان للغير كائنا من يكون. فدوموا أحرارا وأبشروا بعهد جديد من الحرية والسلام لمن أراد السلام معنا، والحرب على من عادانا معنا.